موجودين فيه في أوقات اجتماعاتهم. الروح القدس يخلي المؤمنين يكونوا جسد المسيح الروحي على الأرض، لأن يسكن في كل واحد فيهم، فهو الروح القدس هو واحد مش مجموعة، فيخليهم واحد روحيا. طبعا الروح القدس عنده مواهب يعطيها للمؤمنين لما يكون إيمانهم فعلا قوي، عندهم تكون موهبة من الله يعطيها لهم، وخدمات من الروح طبعا، اللي هي في ناس يكون عندهم مواهب القراءة، في ناس فهم الكتاب، في ناس يكون عندهم موهبة الوعظ شرح الكتاب، في ناس عندهم مواهب للسيطرة حتى على الجنون والشيطان، يعني في مواهب قوية حتى تتكلم بلغات ثانية. هذه كلها ما تجيش إلا عن طريق الروح القدس اللي هو يسكن في الإنسان. طبعا المؤمنين يعتمدون في جسد واحد وينسجوا روح واحدة اللي هي الروح القدس. فأخويا المستمع، أخوتي المستمعة، فكروا في الروح القدس واعرفوا كيف تتعاملوا معها، واطلبوا من الله في صلاة، اطلبوا من الله وادعوا له ان يعطيكم الروح القدس، وقولوا معايا وصلوا لله كيف ما الصلاة هذه نقولها انا وياكم. قولوا معايا: يا الله، ابعت روحك القدوس لتسكن فينا، لتكون لنا المعين والمرشد في حياتنا. يا رب، حط لمسة يديك مباركة علينا عشان نكونوا عبادك وأولادك الصالحين ليوم الدين. يا رب يا رب، ارشدنا في حياتنا كلها، ويا رب عيننا يا رب، واعطينا الروح، خليها تلهمنا الحق وتبين لنا طريق الحق اللي هو يوصلنا للآخرة الطيبة، عشان نكون في وجهك يا الله وقدامك خدامك للأبد إن شاء الله. آمين. أخوتي المستمعين، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. إذا عندكم أي استفسارات أو عندكم أي أسئلة أو مواضيع مش فاهمين أو حاجات صعبة عليكم، أبعثونا على عنواننا المذكور في آخر الحلقة، وإن شاء الله نوعدكم نجاوبوا لكم على كل أسئلتكم وكل استفساراتكم بكل وضوح وأمانة، ونقول لكم سلام من الرب عيسى المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر. وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري. وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين توفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها. لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد، تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟

0: فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله امراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يتطهر من كل خطية، فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفة اعيش، انا عارفة اتأقلم، انا يمكن اديتني قوة اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش فيه جوايا حتة انه ادق على اي كلمة بتتقال، لا يا جماعة احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر،
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا، ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام، لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي،
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا، تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلح بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغل بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
4: الإصحاح الثاني عشر.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد، ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب، كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء، باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا، لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس، سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب، ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: هو 25.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها، فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهموني به باطلا فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد بضعة أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس. قال:
6: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
7: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
6: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
6: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: الصباح السادس عشر.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمك.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلاً. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحاب أحدا، فما أضاف شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا، ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الرب.
1: راديو سما، لون أيامك. أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة، فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم، وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين، حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم، وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه.

ورفعه فوق كل شيء رأساً للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة بان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، أتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، مساء الجمال والنور والورد والحلويات، ويعني ليه عمالة بمسي عليكم بكل الحاجات الحلوة؟ لأن النهاردة حلقتنا الحقيقة حلقة من نوع خاص جدا جدا جدا. برحب بيكم، ونهاية وبداية، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. مش قلت لكم حلقة مميزة يا جماعة؟ حلقة مميزة اللي تبتدي البداية دي، بداية بتبدأ ببداية اللي هي نهاية شخص، نهاية شخص اسمه علاء السيد أو طارق، وده اسمه الحقيقي، لأنه القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي للأسف الشديد جدا جدا جدا جدا قصة حقيقية، وحصلت سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني حصلة من قريب جدا، وقصة بشعة بكل المقاييس يعني، لكن تستحق نحن نقف عندها ونتكلم عليها، لأنه زي ما قلت لكم كانت النهاية اللي هي البداية. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. يمكن في أحداث العمل الدرامي جاب لنا المشهد بتاع المتهم وهو بيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن في الحقيقة هو لسه ما تنفذ حكم الإعدام فيه إلى يومنا هذا، هو مسجون ومستني تنفيذ حكم الإعدام. مين هو علاء أو طارق؟ لأنه لما العمل الدرامي ده اتعمل غيروا اسم البطل علشان حفاظا يعني على الخصوصية وكده، لكن لو فتحت السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو أيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تفتح أي منصة من المنصات هتلاقي صورة المتهم الحقيقي، وهتلاقي صورة المحرض، وهتلاقي صورة الضحية. جريمة هزت جمهورية مصر العربية كلها، جريمة بشعة حصلت من سنتين، بتخلينا نسأل نفسنا واسألكم ونحاول نجاوب على السؤال ده، هو ليه الشر جوانا وحوالينا بيزيد بالشكل ده، مع اننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ ليه كلما زاد التدين زاد الشر؟ أنا عارفة أنه سؤال صعب وسؤال شائك جدا، لكن تعالوا نتكلم فيه النهاردة ونشوف ليه تحديدا السؤال ده أنا سألته لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة علاء أو طارق، اسمه الحقيقي طارق، المتهم الحقيقي في القصة الحقيقية اسمه طارق، لكن غيروا اسمه في العمل الدرامي وسموه علاء، فهنقول ان هو علاء. ليه علاء كان يدي دروس دين في المسجد للناس، وبعد ما يخلص الدرس على طول يقوم يروح الصندوق بتاع الفلوس بتاع المسجد يسرق الفلوس منه؟ الله، مش انت المفروض ان انت شيخ علاء، ومش المفروض ان انت في الرايحة وفي الجاية اهل الحارة كلهم بيقولوا لك يا شيخ علاء يا شيخ علاء وياخدوا منك الفتاوي؟ مش المفروض ان انت اللي بتديهم دروس الدين وتقعد تقول لهم النفس أمارة بالسوء، وخلوا بالكم لانفسكم توسوس لكم، وخلوا بالكم من شيطان انفسكم؟ مش انت اللي بتقعد تدي دروس دين؟ طب ازاي بعد ما بتخلص الدرس من هنا تقوم تسرق فلوس المسجد من هنا؟ طب حاجة تانية، ازاي كذاب وبتدعي ان انت معاك شهادة ازهرية وانت ما معكش؟ ازاي كذاب وبتدعي على اهل الحارة كلهم ان انت عندك مرض السرطان علشان تكسب تعاطفهم وشفقتهم وفلوسهم وانت ما عندكش؟ يعني انت كذاب ونصاب ومجرم، لكنك قدام الناس زيك دقنك جلبيتك طول الوقت في المسجد، طول الوقت بتدي دروس دين، لكن انت شخص شرير. هرجع تاني واكرر، دي جريمة حقيقية حصلت في مصر سنة 2024، يعني لسه يدوب من سنتين. المجرم الحقيقي طارق لم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد، وهو مسجون. حكمت المحكمة عليه بالإعدام، وهنعرف ليه حكموا عليه بالإعدام، وهنتناقش ونتكلم يا ترى ليه الشر بقى زيادة جوانا كده. معانا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. رانيا بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة، مبسوطة بوجودك معايا النهاردة، ويعني أخدتك غياب الحلقة اللي فاتت، لكن مبسوطة بوجودك معايا جدا. وليلي كده يا رانيا، تفتكري ليه الشر بيزيد جوانا وبيزيد حوالينا، على الرغم أننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها. كمان نانا كده بتقول مساء الخير يا أخت سارة، مساء الجميل مثل قلبك، إن شاء الله تكون يومك هادئة وحلوة ومليانة راحة وخير. بشكرك جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي ولوجودك معايا النهاردة، ويا رب كده أنت كمان يومك وحياتك تكون جميلة جدا جدا جدا. عايزة أقولك كمان أنا جايبالك سلام خاص من مريم، وصتني وقالت لي لازم تسلمي على نانا في الحلقة، لأنه أنا عارفة أن أنت بتبعت لها حاجات كتير قوي في صباح سما، فهي قعدت تقولي ابعتي سلام لنانا، فلازم السلام أمينة بقى. كمان نانا كده بتقول بصراحة الموضوع ده جميل جدا للكلام والنقاش، لأنه مش بيتكلم عن الدين بس، هو بيتكلم عن الإنسان وعن ضميره وعن المجتمع. ده حقيقي جدا يا نانا، وفعلا انا ده اللي جاي اتكلم فيه النهارده. انا مش جاي اتكلم عن ديانه بعينها، ومش جاي اتكلم عن دين او اهاجم اي دين خالص اطلاقا، مش ده هدفي. لانه انت سواء كنت مسيحي سواء كنت مسلم ايا كانت ديانتك، ففي فرق كبير ما بين التدين وفي فرق ما بين العلاقه مع ربنا. فخلينا نتكلم انه ليه احنا شعب متدين. طبعا يعني بالصدفة البحتة انه البطل كان مسلم وبيصلي في المسجد وكان بيدي دروس دين، لكن اكيد حتى لو برضو هنتكلم عن شخص مسيحي متدين ممكن برضو يبقى هو كمان نصاب او. فانا مش بتكلم عن ديانة بعينها، مش بتكلم عن دين بعينه، ولا بهاجم اي دين خالص، لكن انا بتكلم عن فكرة التدين في حد ذاتها. عماد حلمي كده بيقول مساء الخير أخت سارة، موضوع جميل قوي، شكرا ليك يا عماد، شكرا جدا ليك ولتشجيعك. وبما أنه الموضوع عجبك تعالى كده اتشارك معانا وقول لي ليه الشر زاد حوالينا وجوانا، بالرغم من أننا شعوب عربية، كشعوب عربية شعوب متدينة. يعني إحنا الشعوب العربية بنتميز بأن إحنا عندنا الوازع الديني والتدين وإلى آخره. طب ليه كان علاء بيعمل كده، بيدي درس الدين ويخلص وعمال بيقول للناس خدوا بالكم نفوسكم هتوسوس ليكم، خدوا بالكم من شيطان أنفسكم، وبعدين يسرق الفلوس، وبعدين هنشوف هيعمل ايه تاني، لانه هيعمل كوارث، لانه اكيد عمل كوارث استحقت ان القضاء المصري يحكم عليه بالاعدام شنقا. نانا كده بتقول بشكرك وبشكرها، ربنا يبارككم احبائي، شكرا جدا ليك يا نانا. عماد كده بيقول من وجهة نظري علشان في انفصال بين العبادة والاخلاق. لا فهمني اكتر يا عماد، فهمني يعني ايه انفصال بين العبادة والاخلاق، يعني فهمني فكرتك، وازاي ابقى انا شخص بصلي او بعبد ربنا وبعد كده يدوب اخلص صلاة وأقوم يعني أسرق، أشتم، أأذي حد، إزاي زيي ممكن يقول عني إن أنا شخص متدين؟ وكلنا يعني بنبقى عارفين الشخص المتدين من خلال الزي بتاعه، من خلال شكله، فإزاي زيي يقول إن أنا شخص متدين، وإزاي لقبي يقول إن أنا شخص متدين لكن أنا شرير من جوايا، أنا بقصد الشر لغيري. قضية غريبة والحقيقة انه انا مبسوطة جدا انه في عمل درامي اتكلم عنها مش بس كده، دي قصة حقيقية. ده بيقول انه في مشكلة احنا عايشين فيها محتاجين نتكلم عنها ونناقشها. والنهاردة خليك حقيقي مع نفسك للآخر، لانه انا وانت وكل حد فينا ممكن نكون مكان علاء. ممكن اكون قاعدة في الكنيسة او في المسجد بصلي، وبعد ما اخلص واخرج من باب الكنيسة او اخرج من باب المسجد اتحول الى شخص تاني. ليه؟ ليه؟ تفتكروا ليه؟ هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة، وكمان أنا معايا تعليقات على لايف الفيسبوك هقراها كلها، لكن خليكم معانا. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، وبشجعنا كلنا نتشارك ونتكلم ونحكي. بفكركم أنه تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، أو كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، عارفين إيه هي؟ تقدروا تحملوا الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو سما، من على الاب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا من خلال التلفزيون تتابعونا على الساتلايت، على نايل سات واليوتل سات، على تردد 11534 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.
2: انت دلوقتي بتسمع

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وانا عارفة ان الحلقة غريبة وبدايتها غريبة والموضوع كمان يمكن موضوع صادم، بحاول اخفف من وطئته، لكن بمنتهى الامانة مخبيش عليكم يعني، وانا بتفرج على احداث العمل الدرامي انا قلبي كان وجعني قوي، انا كنت تعبانة جدا. المسلسل تقيل على الرغم ان هو ثلاث حلقات بس، لكن تقيل. وعمالة بقول لنفسي وانا بتفرج، سارة ده حصل في الحقيقة، ده بجد، دي الجريمة البشعة دي حصلت من سنتين، ده حقيقي، واللي ارتكبها كان شخص متدين. قبل ما نكمل كلامنا خليني اقول لكم كده على شوية حاجات. يمكن انا شخصيا يعني الحاجات دي فرقت معايا شويتين وخففت من وطأة الصدمة عليا. أول حاجة خلينا نتفق إنه إحنا كبشر إحنا جوانا الخير وجوانا الشر، يعني مفيش حد فينا هيبقى جواه شر للآخر ولا حد فينا جواه خير للآخر، إحنا عبارة عن خليط ما بين الخير والشر. أوقات بتلاقي الخير اللي جواك بينتصر، وأوقات تانية بتلاقي الشر اللي جواك هو اللي بينتصر. الشر كل ما هو للجسد، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا في حاجة عايزها، عينيا بصت عليها وعايزاها فهاخدها بغض النظر إيه اللي ممكن أعمله علشان أوصل للحاجة دي، فكده الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر واللي بنقول عليه شهوة العيون. طيب جسدي سواء بقى أكل شرب، يعني مثلا في ناس بتسرق وتقول إيه، ما أنا عشان أجيب أأكل عيالي، ما هو كده أنا مشيت ورا شهواتي وعملت حاجة غلط. أو الطمع، ما ده برضو شهوة الجسد. وفي بقى تعظم المعيشة، إنه أنا مش فارق معايا أدوس على أي حد، المهم أوصل للي أنا عايزه. فكل الحاجات دي أنا فيها الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر. لكن إمتى الخير بينتصر؟ لما لقي نفسي عملت حاجات ملهاش علاقة بجسدي. إيه ده؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى كده إنه أنا روحي قريبة قوي قوي قوي من ربنا، فأنا بخلي الخير اللي جوايا هو اللي ينتصر على الشر. طب هتقولوا لي، طب ما هو علاء كان شخص متدين، ده بيقولوا له يا شيخ علاء، طب ما هو فلان الفلاني ده اللي احنا سمعنا عنه انه مش عارف عمل الجريمة الفلانية ولا ارتكب الحاجة الفلانية، ده كان ده بنقول عليه راجل متدين. هنا ده هيقودنا لجزئية مهمة قوي، يا ترى ايه الفرق ما بين التدين والروحانية؟ التدين هو كل ما هو ظاهري ظاهري. فاكرين الفريسي والعشار، مثل الفريسي والعشار؟ الفريسي هو شخص متدين، يعني شكله مظهره كلامه بيقول انه هو متدين لكن قلبه مش مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزة اقرأ كده شوية تعليقات بما ان احنا جبنا سيرة التدين. نانا بتقول ممكن الانسان يصلي ويصوم ويعرف الصح من الغلط لكن يفضل عنده غضب، انانية، خوف، طمع او رغبة في السيطرة. بشكرك جدا يا نينا وكم من الناس اللي بيدخلوا المساجد والكنائس ويصوموا، لكن وزي ما انت قلتي عارفين الصح من الغلط. يعني علاء وهو بيسرق من فلوس المسجد هو كان عارف اللي بيعمله ده غلط، بس هو بيعمل كده ليه؟ غضب. ممكن لانه والد علاء كان بيعذبه، كان بيضربه وهو صغير، فممكن يبقى غضب من المجتمع كله، غضب من الظلم اللي تعرض له من والده. أنانية، خوف طبعا، خوف من الفقر فأنا بسرق، طمع أكيد، أو رغبة في السيطرة. التدين والمظهر اللي بيقول عليا أن أنا شخص متدين بيديني هيبة، وان انا في الرايحه وفي الجايه الناس تقعد تستشيرني في امور الدين وامور الحياه وتسمع كلامي شويه كده، بيحسسني ان انا حاجه، يعني بيغذي عندي الانا والذات والكبرياء جوايا.
كمان عماد بيقول يعني ممكن واحد بيصلي ويكذب يكون بيصوم ويظلم غيره. ما دي بقى مشكلة كبيرة. ما يعني تخيل لو أنا عارفة أن فلان ده بيصلي، احنا دايما نقول إيه ده فلان ده شخص متدين، ده بتاع ربنا، وده اللي كان بيتقال على الشيخ علاء، كانوا الناس كلهم ييجوا يسمعوه هو بيقول دروس الدين. حتى كان في طفل صغير اسمه حسن كان بيجي ويسمع الشيخ علاء، وكان الشيخ علاء يقول له يا حسن أنا الدروس اللي بقولها دي كبيرة عليك قوي وكبيرة على فهمك واستيعابك. يقول له لا لا لا لا يا شيخ علاء، أنا بحب أقعد، بحب أقعد أسمعك، بحب أقعد قوي أسمعك وأنت بتتكلم في أمور الدين. وكان حسن ولد صغير يعيني عنده يدوب 15 سنة، لسه في إعدادي، لسه صغير، لكن كان بيقعد يقول له أنا بحب أسمعك وأنت بتتكلم في الأمور دي. فالتدين، وده يرجعنا تاني للتدين، التدين هو كل ما هو ظاهري في الشكل، في الكلام، في التصرفات، في المنظر. يعني أحب أقف كده قدام الناس أصلي وصوتي جلجل، أحب الناس تشوفني وأنا راكع على سجادة الصلاة، أنا بحب أعمل ده. ليه؟ علشان الناس يقولوا ده شخص متدين، ده شخص ثقة، هنصدق فيه، هنحبه، هنسمع كلامه. عشان كده النهاردة نفسي أقولك وأقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تاخدش بالمظاهر. ممكن يكون شخص مش بيفارق المسجد، مش بيفارق الكنيسة، ممكن يكون شخص مظهره بيقول أنه متدين. اوعى تاخد بالمظاهر، اوعى تسمع كلام حد أنه مسلم بيه بيقولك ده كلام ربنا. تمام، ارجع لكتاب ربنا عشان تعرف كلام ربنا، لكن ما تاخدش كلام حد كأنه أمر مسلم به، وما تثقش في أي حد لمجرد أنه شكله أو زيه أو مش بيفارق دار الصلاة سواء كانت كنيسة أو مسجد. ما تثقش في حد، لأنه كلما زاد التدين كلما زاد الشر. ليه؟ لأنه ناس كتير بتاخد التدين ككفر، كغطاء، بغطي بيه على الشر اللي جوايا من غل وغضب وطمع وأنانية وكراهية للآخرين. عايزين كده نكمل نقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك. عماد كده بيقول وكمان علشان أحيانا بنعتبر التدين مجرد عبارات ومظاهر وننسى أن المفروض يكون ليه تأثير على تصرفاتنا. بشكرك جدا يا عماد، والحقيقة أنه لو التدين تحول إلى تصرفات صح، دوافع صحيحة، هنا ما اسموش تدين، اسمه الروحانية أو العلاقة الروحية مع الله. كده بقى اسمه أنه أنا على تواصل مع الله سبحانه، على التواصل مع ربي وإلهي. فأنا بتكلم معاه، أنا بتواصل معاه، أنا بصلي له من كل قلبي، أنا بقرأ كتاب ربنا، أنا بصوم بجد بقلب، مش صايم وانا غاصب على نفسي. فمن هنا علاقتي مع الله وتواصلي مع الله سبحانه بتغير فيا، فببقى بحب الناس، عايز الخير للناس، بفضل الناس اوقات عليا. هنا بقى ما بقاش اسمه تدين، بقى اسمه روحانية، علاقة روحية مع الله. كمان على لايف الفيسبوك كده نانا بتقول احنا مش محتاجين نتدين اكتر في الشكل، بس محتاجين ان ايماننا يظهر في تعاملاتنا، في رحمتنا، في امانتنا، وفي طريقه معاملتنا لبعض، لان الانسان ممكن يعرف الصح كويس لكن الاهم انه يقدر يطبقه. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا، والحقيقه انه سيد المسيح في الموعظه على الجبل، والعظة على الجبل أو الموعظة على الجبل محبوبة من كل الناس، لأنه تعليم السيد المسيح لا غبار عليها ولا خلاف عليها. في الموعظة على الجبل السيد المسيح كان بيقول لنا وبيكلمنا إزاي أنه علاقتنا بربنا بتنعكس على علاقتنا بالآخر.
فكان سيد المسيح بيقول لنا ايه؟ احبوا اعدائكم. طب احبهم ازاي يا رب؟ لما تبقى علاقتك مع ربنا قوية. باركوا لعينيكم. طب ابارك حد بيلعني بيسبلي؟ لما تكون علاقتي بربنا قوية. ففي الموعظة على الجبل وأشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى إصحاح 5 و6 و7 هنلاقي فيها العظة على الجبل، وهنلاقي إن إزاي السيد المسيح بيقول لنا إنه لو أنت عندك صلة وتواصل قوي بالله هينعكس على كلامك، على تصرفاتك، على دوافعك اللي جواك اللي منها هتخرج تصرفات وهتخرج كلام وهتخرج أفعال تجاه الآخر. فبشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى في الكتاب المقدس في العهد الجديد إصحاح 5 و6 و7 عشان هنشوف إزاي السيد المسيح فرق لنا بمنتهى البساطة ما بين التدين والروحانية أو العلاقة الروحية والتواصل الصحيح مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف الشيخ علاء عمل ايه من كوارث استحق عليها انه يتحكم عليه بالاعدام، على لايف الفيسبوك أميرة نبيل كده بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. بشكرك جدا يا أميرة، وده حقيقي جدا جدا جدا، بس الإنسان الصالح هو اللي ليه علاقة وتواصل دائم مع ربنا، مش مجرد بقى ان انا بصلي بقول كلمات وخلاص، لانه برضو الجزئية دي اتقالت في الموعظة على الجبل واتقال السيد المسيح قال كده لا تكرروا الكلام باطلا، ما تقعدش تكرر كلامه خلاص وانت مش فاهم معناه ولا انت مركز فيه. كمان أميرة كده بتقول الله ينظر الى القلب، امين يا أميرة. كمان بتقول اعطيني يا رب قلبك وتلاحظ عيني طرقك، أمين أمين أمين. يعني كمان أنا بفتكر قوي الآية الجميلة اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف أفكاري، امتحني وانظر إن كان فيا طريق باطل واهديني طريق أبدي. أنا دايما بحب قوي الآيات ديت لأنه هي فعلا جميلة جدا. عماد كده بيقول أنا شفت المسلسل وحقيقي كان صعب قوي إن الشخص متدين يعمل كده. أنا معاك جدا يا عماد بجد. أنا يعني يمكن أنا وأنا حتى بتكلم دلوقتي لازلت تحت تأثير العصبية والحرقة والصدمة اللي أنا كنت فيها وأنا بشوف الثلاث حلقات دول. للأمانة أنا حتى ما قدرتش أشوفهم يعني في يوم واحد، أنا كنت بحاول أشوف مشهد وأقوم. ليه؟ لأنه حقيقي المسلسل صادم، وإن دل على شيء بيدل على أنه محتاجين نفوق، محتاجين نفوق. علاقتنا بربنا مش أن أنا أروح الكنيسة كل يوم، أروح المسجد كل يوم. علاقتنا بربنا مش أني أروح صلاة الجمعة باستمرار أو أروح يوم الحد الكنيسة باستمرار. علاقتي بربنا مش أني أصوم رمضان أو أصوم الصيام الصغير والصيام الكبير والصيام الرسل. دي مش هي علاقتي بربنا. علاقتي بربنا أقوى من كده بكتير. علاقتي بربنا هو أني قلبي بسلمه لي، لأنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كل حاجة بتخرج من القلب. وبما أننا جبنا سيرة القلب، الشيخ علاء ما كانش جواه قلبه غير غل وكراهية وحقد واحتياج وطمع وضغينة تجاه والده اللي كان بيعذبه، تجاه العالم من حواليه. الشيخ علاء بدل ما يشتغل كان بينصب على الناس ويكذب عليهم. فهم أهل الحارة إنه عنده سرطان وإنه بياخد كيماوي عشان يعطفوا عليه، وصاحب القهوة اللي كان في المنطقة الشعبية دي عطف عليه فعلا وعينه قهوجي اشتغل عنده في القهوة دي. يسكت؟ لا، راح لإمام المسجد وقال له ده أنا معايا ثانوي أزهري وده أنا يعني شاطر جدا في إلقاء دروس الدين. شيخ المسجد صدقه، وبقى الشيخ علاء عنده درس يوميا قبل إقامة الصلاة في المسجد. مش بس كده، ده كمان اتصاحب على أهل الحارة كلهم.
ومن ضمنهم حسن الولد الصغير. الشيخ حسن سوري الشيخ علاء كان عايز يجيب فلوس بأي طريقة غير شرعية، بأي طريقة غلط من الآخر كده. فكان بيسرق الفلوس من المسجد، كان بينصب على الناس، باع كليته علشان يقبض فلوس، كل ده وما بيبذلش مجهود انه يشتغل. طب ما تشتغل. لا، لحد لما دخل على الدارك ويب، والدارك ويب هي شبكات الانترنت اللي بيتم عليها تجارة السلاح والمخدرات وتجارة الاعضاء والى اخره. دخل على الدارك ويب لانه عرف انه منها ممكن يدخل في اعمال غير شرعية وغير قانونية ويجيب منها فلوس، وهو طبعا احنا عارفين هو اهم حاجة عنده الفلوس. فبيبدأ يتواصل على الانترنت مع شخص عايش في الكويت، هو ما شافش شكله، بيسمع بس صوته. الشخص ده اقنعه انه هو طبيب بشري وانه بيتاجر في الاعضاء وانه طبيب بشري شغال في التشريح، وبدأ يقول له انه انا عايزك تعمل شوية حاجات ليها علاقة بالتشريح وليها علاقة بتعذيب الحيوانات والبني أدمين، وكل حد هتعمل معاك كده أنا هديك فلوس بالدولار. طبعا فلوس وبالدولار، ويعني أعمل أي حاجة، أعمل أي حاجة عشان يبقى معايا فلوس وبالدولار. فالشر زاد جوه الشيخ علاء، لأنه التدين كان مديله غطاء أو كفر يعمل ما بداله، وكان دايما بيقول لنفسه أنا محدش هيشك فيا، ده أنا الشيخ علاء، ده أنا يوميا الناس بتيجي المسجد علشان تسمع الدرس بتاعي، محدش هيشك فيا أن أنا بعمل حاجة غلط، محدش هيشك فيا أن أنا بعمل كده. بدأ الشخص ده اللي عايش في الكويت يطلب من علاء حاجات بسيطة، زي طلب منه أول حاجة روح مكان فيه أطفال وأنا عايزك طفل تضربه تعذبه تعمل له حاجة تخليه صرخ، وسجل لي صراخ وعياط الطفل ده، دي أول حاجة. طبعا الشيخ علاء عمل كده، لقى إنه الراجل ده اللي عايش في الكويت بيحول له $1,000، فينهر أبيض $1,000 يعني في سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني ده حاجة كده إيه يعني. لا طب ده كده ده ما يعادل 50,000، لا ده انا كده ده بص ده انا بتاعك اعمل لك اللي انت عايزه. فبدأ يقول له عذب الحيوانات، مثلا يقول له روح هات القطة الفلانية. طبعا الشخص ده اللي عايش في الكويت كان عامل هاك او كان عامل تجسس على وتتبع عليه التليفون بتاع الشيخ علاء، فكان بيسمعه هو بيكلم مين، هو بيروح فين، هو بيجي منين، وكأنه مراقبه 24 ساعة. وعند مراقبه 24 ساعة دي، عايز أسألنا سؤال، تفتكروا مين اللي بيراقبنا 24 ساعة؟ إبليس، مش كده؟ بالظبط. الشخص اللي كان عايش في الكويت ده كان إبليس متجسد في صورة بني آدم، لأنه كان مراقب الشيخ علاء 24 ساعة في 24 ساعة، كان عارف هو بيعمل إيه، كان عارف نقط ضعفه، عمل له اختبارات نفسية في الأول علشان يعرف هو لحد فين عنده استعداد يبقى شرير ويبيع ضميره ويبيع أي حاجة في سبيل الفلوس. وهو إبليس عايز مننا إيه غير أننا نبيع كل حاجة في سبيل المتعة والفلوس والسلطة. قبل ما نكمل كلامنا، أنا عارفة أنه في تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك، بس أستأذنكم نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة. وعايزة أقول لنا كلنا الهدف من الحلقة النهاردة مش أننا نتوجع أو نتضايق أو نتصدم، مع أنه ده كله أنا عارفة أنه هيحصل، لأن أحداث الحلقة النهاردة وأحداث العمل الدرامي بشع بكل المقاييس، ولأن هي جريمة حقيقية اتهزت لها البيوت المصرية سنة 2024. لكن مع كل ده محتاج تقف مع نفسك النهاردة وتفكر، أنا ممكن أكون مكان علاء،
انت وانتي ممكن تكونوا مكان علاء، ممكن الشيطان يوسوس ليك انك تعمل ابشع جرائم، ممكن تكون في مظهرك متدين، ممكن تكون خادم في الكنيسة، ممكن تكون بتوعظ في المسجد، ممكن تكون وصلت الى اعلى درجات التدين، لكن اخبار علاقتك بربنا ايه؟ هل لما بتصلي الصلاة بتغير جواك، بتغير لسانك، ولا تصلي وبعد كده تشتم شتايم من 3 و4 و5 مقاطع؟ هل بتبقى جوه الكنيسة زي بره الكنيسة في تصرفاتك وتعاملاتك؟ هل بتبقى جوه المسجد زي بره المسجد في تصرفاتك وتعاملاتك؟ ولا ده لي تصرفات وده لي تصرفات؟ هنخرج فاصل ونرجع على طول علشان نكمل كلامنا، بس سريعا سريعا. عماد بيقول ممكن أعرف مواعيد البرنامج أخت سارة؟ طبعا يا عماد، مواعيد البرنامج يوم الخميس الساعة 5. بص ما فيش أسهل من كده، الخميس الساعة 5 من 5 لـ 6 نهاية وبداية، الخميس الساعة 5 احفظ لأنه ما فيش أسهل من كده. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خليكوا معانا النهاردة وهنسمع ترنيم.

ورجعت معاكم مرة كمان، ونفسي كلنا نقول كلمات الترنيمة دي. وأنا للأمانة والترنيمة شغالة كنت عمالة بقوله كده، يا رب فيش حد فينا كبير على الغلط، وزي ما قلت إنه إحنا جوانا خليط من الخير والشر، فدايما كل يوم وإنت أول ما تصحى من النوم كده قول يا رب اختبرني يا الله، أعرف أفكاري، امتحني وأنظر إن كان فيا طريق باطل، لو في حاجة مش مظبوطة، لو في حاجة اعوجت انت قومها وصححها. وأميرة كده بتقول يا ريت عيوننا تكون على يسوع بس، أمين أمين يا أميرة. كمان نانا بتقول كده يمكن مش هنقدر نغير كل الشر اللي حوالينا، لكن نقدر نمنع انه يتحول لجزء مننا. الله يا نانا، الله بجد انا معاكي جدا. انا يعني دايما بقول لنفسي كده، سارة مش هتقدري توقفي يعني الشر من العالم، هو العالم قد وضع في الشرير، ده خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن اقدر اخد بالي انه الشر ما يتحولش يبقى جزء مني، وانا مش هعرف اعمل ده لوحدي، عشان كده دايما اقول له اختبرني يا الله، قل لي لو في حاجه مش مظبوطه الحق اغيرها بدري بدري، لا ومش انا اللي غيرها، انت اللي تغيرها يا رب. كمان بتقول كده ولو كل واحد بدا بنفسه يمكن المجتمع كله يبدا يتغير. امين امين يا نانا. كمان اميره بتقول التدين المظهري دي حقيقه، تدين فعلا بيبقى كل ما هو مظهري. كمان رانيا بتقول شو كان سؤالك ساره عن الحلقه؟ سؤالنا النهارده يا رانيا ليه الشر حوالينا وجوانا بيزيد مع أننا كشعوب عربية متدينين أو بنتصف بالتدين بطبعنا؟ كمان نانا بتقول ترنيمة جميلة جدا، شكرا يا نانا، أنا كمان بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. نرجع لمرجوعنا ونشوف الشيخ علاء عمل إيه. شيخ علاء زي ما قلت لكم بدأ يسمع كلام الشخص اللي في الكويت اللي بيقعد يقوله يعمل إيه، كل ما هو فيه تعذيب، يعني تعذيب للحيوانات. أول حاجة قال له بص القطة الفلانية ديت اخطفها وشرحها، عمل كده. طبعا بدأ معاه أنه يخليه يخطف حيوانات ويشرح الحيوانات ديت، وكأنه بيدربه على أنه أنا أسفة في اللفظ يشرح بني أدمين. كل ده والحقيقة أنا مش عارفة إزاي علاء كان بيجيب الجرأة دي يبقى قاتل حيوان سواء قطة أو أرنب أو كلب أيا كان، ما هو ده يعني حيوان برضو، يعني ده الواحد لما بيشوف أي حيوان في الشارع بيتعذب أو حاجة بيقن جواه، فمش عارفة إزاي كان بيبقى قاتل القطة ولا قاتل ومشرحها ويدخل المسجد يصلي ويدي دروس دين ويتكلم مع الناس ويقول لهم لازم تاخدوا بالكم ولازم الدين ولازم التعليم، كان شيء غريب جدا. والفكرة انه ما كانش بيحس بالذنب،

وعشان كده قعدت أقول لنفسي طب هو إزاي وصل للمرحلة دي؟ وصل لمرحلة من التبلد، إنه ما بقاش حاسس إن اللي بيعمله ده غلط، مرحلة من التبلد، من الاستباحة. يعني عادي، أنا عادي، ما فيش مشكلة، إيه عادي، بعذب الحيوانات وبشرحهم، مش باخد فلوس، خلاص. لحد لما الشخص اللي في الكويت اللي أنا سميته إبليس متجسد في صورة بني آدم بدأ يطلب المزيد. ودي جزئية مهمة قوي، الشر لما رجليك تغرز في الشر إبليس مش هيسكت، هيطلب منك طول الوقت المزيد والمزيد والمزيد، لأنه شر إبليس ما بيقفش عند نقطة معينة، شر إبليس بيكمل لحد ما يخلص عليك تماما وكل الخير اللي جواك يموت. فالشخص اللي في الكويت ده بدأ يطلب من علاء إنه أنا عايزك تقتل الطفل حسن اللي انت بتحبه واللي بيجي لك المسجد يسمع منك دروس الدين، انا عايزك تخطفه وتخدره وتذبحه وتشرحه، وهقولك تشرحه ازاي، وكل ده عايزك تصوره لي فيديو وتبعته لي. طبعا الشخص اللي في الكويت ده شخص اسمه سليم، شخص سادي جدا، مريض، كان مريض نفسي وبعد كده الموضوع تطور معاه، المرض النفسي زاد عليه جدا جدا جدا جدا جدا لمراحل صعبة قوي، لدرجة انه بقى بيعمل ده على الدارك ويب، انه بيصطاد الضحايا بتوعه. ضحايا بتوعه بيكونوا عندهم احتياج، عندهم طمع، عندهم يعني نية لانعدام الضمير وان هم يستبيحوا الغلط، وبيصطادهم وبيطلب منهم ان هم يقتلوا ناس ويشرحوهم ويعذبوهم، ويبعت الفيديوهات دي لناس طبعا مرضى وساديين جدا بره بملايين الدولارات. فهو كان بيعمل كده، هو شاب صغير على فكرة، شاب عنده 17 سنة، عايش في الكويت، هو مصري بس هو والده والدته هاجروا من بدري قوي للكويت، وهو مرض النفسي ده نشأ عنده لأنه شاف أخوه بيموت قدام عينيه، وبابا ومامته ما عملوش أي حاجة، وكانوا طول الوقت سايبينهم هو وأخوه، وأهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس وخلاص. فكانت الدايرة عبارة عن إيه؟ علاء هو الضحية اللي بيعمل الشر، بيعمل الديرتي وورك بإيديه، بيدبح وبيشرح ويعمل ده وهو مصور فيديوهات ويبعتها لسليم اللي عايش في الكويت. سليم اللي عايش في الكويت يبيع الفيديوهات دي بعد ما يستلذ كده وهو بيشوفها، يبيعها بملايين الدولارات. عشان كده بقول لكم انه سليم ده عبارة عن إبليس متجسد في صورة بني آدم. استباحة الشر، النفس البشرية ممكن توصل لمرحلة استباحة الشر، لما نبعد تماما عن ربنا. كل ما نبعد عن ربنا أكتر، كل ما نوجد مبررات للشر أكتر وأكتر، كل ما نبعد عن ربنا وكل لما روحنا تبقاش متعلقة بي، كل ما الضمير جوانا ينعدم ولاقي نفسي خلاص ما بقتش بحس اللي أنا بعمله ده غلط، عادي، إيه المشكلة؟ وقبل ما نكمل كلامنا عايز أقول لكم أنه يمكن الوقت ده كمان إحنا في صفحتنا، صفحة راديو سما، بنتكلم عن الموعظة على الجبل، يعني يمكن بالصدفة البحتة أنا النهاردة جبت سيرتها، لكن على مدار الثلاث شهور الجايين هنبقى بنتكلم عن الموعظة على الجبل باستفاضة، عظة السيد المسيح على الجبل اللي موجودة في بشارة متى 5 و6 و7، وهنكون بنعمل كامبين أو سلسلة من الفيديوهات والبوستات بعنوان رأيت الله. ولو عايز تشوف الله وإزاي تشوف الله، تابعنا واسمعنا، هتعرف أنه السيد المسيح
قال لنا ازاي يبقى لينا صلة قوية جدا بربنا توصل بينا ان احنا نعاين الله او نشوف الله. فتابعونا على راديو سما، تابعونا على صفحتنا في كامبين او سلسلة بوستات وفيديوهات بهاشتاج رأيتوا الله. نرجع للتعليقات على لايف الفيسبوك، ونانا كده بتقول أنا مش شعوب عربية لكن الشر والشرور في كل البلاد موجود. لا بس انت يا نانا أنا عرفت ان انت من العراق، يعني ما هو برضو العراق يندرج تحت الشعوب العربية. فاللي أقصده بده انه لأنه احنا يعني يمكن حدود ونطاق استماعنا لراديو سما أو يعني الناس اللي بيسمعونا كراديو سما عايشين في الوطن العربي، فأنا في كل الوطن العربي بيصنف بأنه شعوب متدينة، فالتدين ليه بيجي معاه الشر؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. كمان عماد كده بيقول هو للأسف وصل إن عنده استعداد يعمل أي حاجة في نفسه أو غيره، المهم الفلوس والنقص اللي عنده. الحقيقة يا عماد دي جزئية مهمة جدا، الفلوس. ما هو إبليس دايما بيشوف نقطة ضعفك إيه. في ناس نقطة ضعفهم السلطة، إنه يبقى ذو مركز وسلطة ويبيع أي حاجة ويعمل أي حاجة عشان السلطة. فإبليس عارف إن نقطة ضعفه الحتة دي. في حد تاني نقطة ضعفه بتبقى الجنس أو العلاقات، فإبليس برضو بيلعب عليه على النقطة دي. في ناس تانيين نقطة ضعفهم بتبقى المادة أو الفلوس، وده برضو إبليس بيبقى عارفه وبيلعب عليه. عشان كده لما سليم اللي عايش في الكويت حب يصطاد ضحية، اصطاد واحد مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس، اصطاد واحد بيسرق. ما هو عمل له اختبار نفسي في الأول، وكان الاختبار النفسي الأسئلة كلها علشان تعرف سليم علاء ده عنده ضمير، عنده علاقة حقيقية بربنا، ولا عنده استعداد يبيع أي حاجة عشان الفلوس أو الجنس أو السلطة. قبل ما نكمل كلامنا نانا كده بتقول نعم انت على حق العراق لكن انا مش عرب. مش هنختلف كتير يا نانا. حبيبتي يا نانا بجد انا بنبسط جدا بوجودك معايا، وحقيقي وجودك دايما بيكون اضافه للحلقه. رجوعا لعلاء ونشوف يا ترى علاء عمل ايه. علاء في الاول كان حاسس انه قتل حسن. طب ده حسن ده هو الوحيد اللي بيحبني وحسسني ان انا بني ادم وبيقعد يسمع دروس الدين بتاعتي، اقتله؟ لا لا لا انا مش هعمل كده. لكن طبعا ابليس يسكت، لا فضل يضيق الخناق على علاء اكتر واكتر. فامام المسجد اكتشف انه علاء بيضحك عليه وبينصب عليه وانه ما معهوش شهاده ازهريه ولا اي حاجه. كمان اكتشف انه علاء بيسرق الفلوس من المسجد فطردوا من المسجد، دي أول حاجة. تاني حاجة حصلت ليه علاء أنه بدأ صاحبة العمارة تطلبه بالإيجار وإلا تطرده. فبدأ إبليس يضيق عليه الخناق أنه محتاج فلوس محتاج فلوس محتاج فلوس. فبيلاقي نفسه جايب حسن عنده البيت وحط له المخدر في العصير، شربوا العصير، حسن اتخدر وأنا أسفة في مشهد من أبشع المشاهد. علاء بمنتهى الدم البارد دبح حسن الطفل ذو 15 سنة، دبحه وشرحه وطلع أعضاؤه برا جسمه، وكل ده وسليم اللي في الكويت قاعد بيتفرج عليه فيديو. طبعا في العمل الدرامي ما وروناش المشاهد ببشاعتها، بس للأسف الشديد المشاهد دي حصلت في الحقيقة بهذا الكم من البشاعة. وأم الضحية، أم الولد الصغير، كانت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتبكي بحرقة شديدة على اللي حصل لابنها، الدبح وتشرح. ازاي علاء
وصل للكم ده من الشر؟ ازاي؟ ازاي وصل انه يذبح طفل ملوش اي ذنب وكان بيحبه وكان بيسمعه وكان بيدخل المسجد عشان يسمع الدروس بتاعت الدين اللي بيقولها الشيخ علاء؟ طب هو ازاي الشيخ علاء وصل للدرجة دي من الشر مع انه بين قوسين متدين؟ لانه الموضوع ملوش علاقة بالتدين ولا له علاقة بأي حاجة. التدين ما هو إلا كفر، غطاء، علشان ما حدش يشك إن أنا ممكن أعمل كده. لكن كل ما بعدنا عن ربنا كل ما خرج أسوأ أسوأ أسوأ ما فينا، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة فاسدة، جبلتنا ساقطة، طبيعتنا فاسدة، مفيش حد فينا كويس، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش حد فينا كويس، كلنا وحشين، والشر اللي جوانا كتير، أنانية، غل، حقد، غيرة، نفسنا، بغضة، عد ما تخليش، طمع، كتير. أقل حاجة أنت لما حد بيشتمك في الشارع وأنت ما تعرفوش بترد عليه شتائم قد كده، لو حد خبطك غصب عنه بتقول له ما تفتح يا كذا كذا كذا كذا كذا، ليه؟ جوانا شر، جوانا شر، شئنا أم أبينا إحنا البشر أشرار. لكن لما بتسلم قلبك للسيد المسيح، هنا قلبك بيبدأ يتغير. لكن لو انت بعيد كل البعد عن ربنا، لو ما سلمتش قلبك للسيد المسيح وقلت له يا رب استلم قلبي غير قلبي، هتفضل شرير. مهما صليت، مهما صمت، مهما فضلت عايش قايم نايم في الكنيسة طول النهار، مهما فضلت عايش قايم نايم في المسجد طول النهار وطول الليل، لو قلبك مش متعلق بربنا عمرك ما هتتغير، وهتتفاجئ انه بيخرج منك كمية شر. كم مرة وانت قاعد افتكرت كده حد ضايقك وقلت اه ده انا ممكن اموته، ده انا بس لو مين يخليني امسك زمارة رقبته، ما ده شر. كم مرة مديرك في الشغل جه عليك وقلت اه ده انا بس يوم لما اكبر ويبقى معايا فلوس واسيب الشركة دي، ده انا هبهدله. كم مرة حد ضايقك ولقيت نفسك معرفتش تضايقه فقلت خلاص منه الربنا، بس انت من جواك متضايق ومحروق وعايز تضايقه، ما ده شر. محتاجين النهاردة كل حد فينا اقف مع نفسك وقفة حقيقية قدام ربنا وقول يا رب اختبرني، يا الله امتحن قلبي ودوافعي وافكاري ونظراتي، اختبرني، ولو فيا طريق باطل، لو فيا حاجة وحشة، أرجوك يا رب من فضلك صلحها، غيرها، الفت نظري ليها، شيل الغشاوة من على عينيا. لأنه لو سبت نفسك، لو سبت نفسك بحاجة صغيرة قد كده وما قلتلوش اختبرني يا الله غير فيا، مش بعيد أبداً أنا وإنت نتحول للشيخ علاء وأبشع من كده.
احنا خلاص في نهاية حلقتنا، لكن نانا كده بتقول وانتي اكتر حبيبتي سارة، شكرا بجد ليك يا نانا، بجد وجودك حقيقي بيفرق معايا جدا في الحلقة. كمان رانيا بتقول لانه الانسان وضع بالشرير والشر بيسود على القلب، اشكر الرب اني بقاوم ابليس لانه الرب معي. شكرا جدا ليك يا رانيا، وحقيقي انا بنبسط جدا بوجودك وبكلامي دايما معاكي. وزي ما رانيا كانت بتقول الشر موجود وممكن الشر يسود على قلبي، لكن الآية بتقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب أقاوم إبليس إزاي؟ إزاي أقاوم إبليس وهو بيقول لي أنا هسدد لك كل احتياجاتك من فلوس وسلطة وجنس؟ أقاومه إزاي؟ أقاومه بقوة الرب يسوع المسيح. أقاومه بإني أخد قوة من الرب يسوع المسيح وأقول له يا رب ساعدني إني أقاوم إبليس فيهرب مني. إبليس هيحاربك طول الوقت، طول الوقت بالثلاث حاجات دول: الفلوس، الاحتياج المادي، الجنس والعلاقات والشهوة، والسلطة، المركز، الذات، الكبرياء. يا ترى لحد فين عندي تواصل وعلاقة حقيقية روحية بربنا؟ ولا فارق معايا الناس يشوفوني بصلي ويسقفولي؟ فارق معايا زي وشكلي يبقى بيقول ان انا شخص متدين، ان انا شخصية متدينة؟ فارق معايا ان الناس تشوفني داخل وخارج من المسجد، داخل وخارج من الكنيسة، لكن جوايا

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا، صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب. تصنع العجائب، أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب، تستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها؟ وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكله مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكره، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده، مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء، المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش إنك تتغير، أسوأ حاجة إنك تفضل متغير وإنت آخر واحد تعرف وإنت آخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايز شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: أتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه أنا آخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه أنا وآخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك أنت اتغيرت، خلي بالك أنت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، أو حاجات تانية كتير إحنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك أنه إحنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما عرفهاش تبدو لأول وهلة ان هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة انا ما عرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، انه اللي انت متعود تشوفه دايما في الاغلب انت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر انا مش باخد بالي، المخ مش بيركز مش بيلاحظ انه اخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين تلاتة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني، يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت ما بقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, اصل مش عارف ايه, لا فاصل الشغل, اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفتره دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقيه على فكره, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقيه, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقيه واسباب منطقيه واسباب انا متوقعها وفاهمها وكل حاجه, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجه, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجه. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص ما حدش كلمنا عن النتيجه, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزياده, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفه السبب بس النتيجه انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للاسف. يعني في اوقات احنا للاسف ما بنهتمش بالنتيجه, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجه. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى أهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. وأخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, وإحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العاميه. النقطه العاميه دي ايه؟ النقطه العاميه دي انه الناس شايفه حاجه فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادره تشوفها. فالنقطه العاميه دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادره تاخد بالها منه لكن انا. وأصعب حاجة في التغيير إنه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة إن كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه إلا أنت, بهدوء لدرجة إنك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب إذا كان إحنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده. إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. إحنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا أندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمة من زوج او زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي وده فعلا هي حصل

أدى تعرف الحقيقة إنه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي إنه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع. تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي أنا معرفش عنها حاجة بتطلع مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو، انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع. لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة. صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه. طلع مبررات، وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لانه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة اهم من الشخص. اوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة ان احنا نراجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وانت مش عاجبني، فخلاص لا مش لازم، هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكلة منين جاية، منين المشكلة، اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكلة مش في الناس، مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقة. هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا، أحب قوي قوي أسمعكم، وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده، وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده، وإزاي ألاحظ نفسي، وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع، وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن، مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعه. فلما كل حاجه بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدا احنا بنلاقي مبرر بسرعه، وده طبيعي. لكن المشكله لما التبرير يمنعنا من المراجعه، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده، فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير. انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا انا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط. يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أفضل أغاني لك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا انا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش أي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب أنه أنا بقى يعني محتاج أحل اللي حاصل ده. ولأننا بنحب نبرأ نفسنا كده فإحنا أبطال في أننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل إيه؟ ندور على المبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس. ده وأكنه ال- ال- ال- الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب. على فكرة الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده, وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور عن مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ. يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنه المريحه. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت للاحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي, لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول. انا عصبي بس مش زي زمان. لا انا احسن, ده اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي يعني, في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكتب بس كدبه بيضه يعني, دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي يعني, مش قصدي حاجه وحشه يعني, وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني, بمقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها, يعني في وقت احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود, مش عايزين نبذل مجهود, مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا, مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير, شايفيني خادم, شايفيني اب, شايفيني ام, شايفيني صاحب كويس, ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز, انا مش عايز الصوره دي تتغير, ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي, الغرور في يعني مش على طول صوته عالي, اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده, لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان نتعلم, رفض ان نسمع, رفض ان نراجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور, وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية, زي ان انا مش عايز اتعلم, انا مش عايز اسمع, انا مش عايز اراجع نفسي, زي ان افضل بقى اقول انا فاهم, انا عارف, انا مجرب, محدش يقول لي, انا كل حاجة تمام وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي, انه انا مش هتغير, انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر, ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه, ده اوقات بيخلينا نسوق, خلينا نروح للأسوأ, نروح للحته الاوحش, نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي, لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي, مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان, زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور, لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية, دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة, أنا محتاج أتغير, أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس, أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كدبة لنفسنا, مش الناس اللي بتقولها, انا اللي بقولها, انا اللي بقول اكبر كدبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين, لكن اننا مش عايزين نعرف, يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل, يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه يعني. ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس, لان اغلبنا هيقول انا كويس, انا تمام, انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين, ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي, انا مش مركز قوي, فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه, او بقيت اقل اهتمام, او ان بقيت مشغول طول الوقت, او ان بقيت اقل رحمه, او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني, انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا, يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا, لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه, اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه. ما تمشيش ورا اي حد طبعا, ومش اي حد تاخد رايه, ومش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي, انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا, انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه, مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده, انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركزش مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده, بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا, ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الأسئلة المهمة قوي قوي من أن سألناها لنفسنا. خلي بالك أنه مش لازم أعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة أنك أنت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم أصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. إحنا للأسف للأسف للأسف بنمشي على العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع أن في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيرجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى ناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما بطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ أنا كتمام أنا زي ما أنا زي الفول، وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك أنا عايز أتعلم أنا عايز أتعلم. الإنسان الناضج مش اللي وصل إنه يعرف نفسه بالكامل، الإنسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه أكتر وأكتر. فأول حلقتنا وإحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا تغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت أهدى، في ناس بقت أصعب، في ناس بقت أقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت أحن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين إن التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في إن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، اشجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقولك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب القضاة الفصل الرابع عشر. ونزل شمشون إلى تمنة ورأى هناك فتاة فلسطية، ولما رجع قال لأبيه وأمه: رأيت في تمنة فتاة فلسطية فخذاها لي زوجة. فقال له أبوه وأمه: ألا توجد فتاة واحدة بين أقاربك وفي كل شعبك حتى تذهب إلى الفلسطينيين النجسين لتأخذ زوجة؟ فقال شمشون لأبيه: بل خذها لي فأنا أريدها هي. ولم يعلم أبوه وأمه أن هذا كان بتدبير الله الذي كان يلتمس سببا ليتحدى الفلسطينيين، فقد كانوا في ذلك الوقت متسلطين على بني إسرائيل. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، ولما بلغوا كروم تمنة فجأة جاء نحوه شبل أسد يزأر، فحل عليه روح الله فأمسك الأسد وشقه إلى نصفين وكأنه جدي، من غير أن يكون في يده سلاح، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. ثم ذهب وكلم الفتاة فأعجبتها. وبعد فترة من الوقت لما رجع ليتزوجها مال ليرى جثة الأسد، فوجد فيها سربا من النحل وبعض العسل، فأخذ منه بكفيه ومضى وهو يأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا، ولكنه لم يخبرهما أنه أخذ العسل من جثة الأسد. ونزل أبوه لزيارة العروس، فعمل شمشون هناك وليمة كما هي العادة بالنسبة للعريس، فلما رأوه أحضروا 30 من الأصحاب ليكونوا معه. فقال لهم شمشون: سأقول لكم لغزا، فإن أمكنكم أن تحلوه لي في 7 أيام الوليمة أعطيكم 30 قميصا و30 رداء، وإن لم تقدروا أن تحلوه لي تعطوني أنتم 30 قميصا و30 رداء. فقالوا له: هات لغزك فنسمعه. فقال لهم: من الآكل خرج أكل، ومن الشهامة خرجت حلاوة. ومضت 3 أيام من غير أن يحل اللغز. وفي اليوم الرابع قالوا لزوجة شمشون: تحايلي على زوجك لكي يفسر لنا اللغز، وإلا نحرقك بالنار أنت وأهل أبيك. هل دعوتمونا لتنهبونا؟ فبكت زوجة شمشون على صدره وقالت: أنت تكرهني ولا تحبني، لأنك قلت لشعبي لغزا ولم تفسره لي. فقال لها: أنا لم أفسره حتى لأبي وأمي، فهل أفسره لك أنت؟ فبكت له طول أيام الوليمة 7، وأخيرا في اليوم 7 أخبرها لأنها ضايقتها، وهي فسرت اللغز لشعبها. وفي اليوم 7 قبل غروب الشمس قال له رجال المدينة: هل يوجد أحلى من العسل أو أكثر شهامة من الأسد؟ فقال لهم: حرثتم ببقرتي فعرفتم تفسير لغزي. وحل عليه روح الله، فنزل إلى عسقلان وقتل منهم 30 رجلا، وأخذ ما معهم
وأعطى الثياب للذين فسروا اللغز، ثم رجع إلى دار أبيه وهو غضبان جدا. وأعطيت زوجته لصاحبه الذي كان معه في العرس.

كتاب القضاة الفصل الخامس عشر. وبعد فترة من الوقت زار شمشون زوجته في أيام حصاد القمح، وأخذ لها جديا من المعز، وقال لأبيها: أريد أن أدخل إلى زوجتي في غرفتها. لكن أباها منعه وقال له: ظننت أنك كرهتها فأعطيتها لصاحبك، أختها الصغيرة أحلى منها، خذها بدلا منها. فقال لهم شمشون: الآن أنا بريء من الفلسطينيين، سأنتقم منهم. وذهب واصطاد 300 ثعلب، وربط كل اثنين معا من الذيلين، ووضع مشعلا في كل ذيلين، ثم أوقد المشاعل وأطلق الثعالب في زرع الفلسطينيين، فأحرقت الحزم والزرع والعنب والزيتون. فقال الفلسطينيون: من فعل هذا؟ فكان الجواب: شمشون زوج بنت التمني، لأن التمني أخذ زوجة شمشون وأعطاها لصاحبه. فذهب الفلسطينيون وأحرقوها هي وأباها بالنار. فقال لهم شمشون: بما أنكم فعلتم هذا فلن أكف عنكم حتى أنتقم منكم. وهجم عليهم بضراوة وقتل كثيرين منهم، ثم نزل وأقام في مغارة في صخرة عيطم. وصعد الفلسطينيون وعسكروا في أرض يهوذا وانتشروا في لحي. فقال لهم رجال يهوذا: لماذا جئتم لتحاربونا؟ فقالوا: جئنا لنقبض على شمشون ونفعل به كما

لكن نقبض عليك ونسلمك إليهم. فربطوه بحبلين جديدين وأخرجوه من الصخرة. ولما وصل إلى لحي قابله الفلسطيون بالصياح، فحل عليه روح الله، فأصبح الحبلان اللذان على ذراعيه كأنهما كتان أحرقته النار، فانحل الرباط عن يديه، وعثر شمشون على فك حمار طري فمد يده وأخذه وقتل به 1000 رجل، وقال: بفك حمار جعلتهم حميرا، بفك حمار قتلت 1000 رجل. ولما انتهى من الكلام رمى الفك من يده ودعا ذلك المكان مرتفعة لحي. ثم عطش جدا فدعا الله وقال: أنت منحت عبدك هذا النصر العظيم، فهل أموت الآن من العطش وأقع في يد النجسين؟ فشق الله الفجوة التي في لحي فخرج منها ماء، وشرب شمشون فعادت إليه قوته وانتعش. لذلك دعا اسم ذلك المكان عين هقوري، وهي في لحي إلى هذا اليوم. وقضى شمشون لإسرائيل في أيام الفلسطينيين 20 سنة.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتني جدا من الأسبوع اللي فات، بقالنا أسبوع بالظبط، يعني آخر مرة اتقابلنا كانت يوم الاثنين اللي فات، فوحشتوني جدا ومبسوطة جدا إن أنا معاكم النهاردة، متحمسة جدا لموضوعنا، نحكي وندردش ونفضفض ونفضفض ونفضفض تاني ونفضفض براحتنا بقى، عشان احنا النهاردة هنحكي عن مش الفضفضة لكن اللي بيتقال جوه الفضفضة. اوقات كتيرة كده جوه الفضفضة بنلاقي نفسنا ما بنعملش اي حاجة غير اننا بنشتكي بشتكي من كل حاجة وعلى اي حاجة، بشتكي من الجو، بشتكي من الاسعار، بشتكي من الزحمة، بشتكي من البيت، بشتكي من الاولاد، بشتكي من بابا، بشتكي من ماما، بشتكي من اي حاجة وكل حاجة. مش هنقول النهاردة ان انا متجني على الحياة يعني، وان الحياة جميلة وانا بتلكك لها كده وبشتكي من الباب للطاق، بس النهاردة كده عايزين نحكي عن فكرة الشكوى ذات نفسها، ليه بنشتكي وتأثير ده علينا ايه وازاي نتعامل مع دوت. والنهاردة مش عايزين نكون بنطلع من موضوعنا بانه لا للشكوى ما تشتكيش، مش منطقي، واحنا لسه من حلقتين كنا بنقول عبر عن احزانك، عبر عن مخاوفك. طب منين هعبر ومنين النهارده جايين نحكي عن الشكوى وكانها حاجه وحشه، نوتي كخه ما ينفعش اشتكي؟ يمكن ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهارده، عشان كده متحمسه جدا لحلقتنا والموضوعنا النهارده، نحكي وندردش ونفضفض ونشتكي براحتنا بقى النهارده. لكن في البدايه كده زي ما تعودنا هستناكم تشاركونا في حلقتنا بارائكم ووجهات نظركم، وتقولوا لي كده هنعترف مع بعض النهارده كده ايه، فضفضه واعتراف وشكوى، وهنعمل كل اللي احنا عايزينه. شاركوني كده وقولوا لي ايه اخر حاجه اشتكيت منها. يمكن النهارده الصبح، احنا لسه اليوم ما بداش، احنا لسه ما قلناش صباح الخير حتى، فهل كده واحنا لسه في اول دقائق في اليوم اشتكيت من حاجه؟ فكر كده، هل في حاجه عدت عليك اشتكيت منها؟ اشتكيت من كوبايه القهوه ما طلعتش مظبوطه، اشتكيت من الزحمة في الطريق. انا اشتكيت من الزحمة في الطريق وانا جاية، انا كنت طول الطريق وانا جاية عمالة بفكر بقول هما ليه المدارس والوظائف بيخشوا مع بعض، يعني الموظفين والطلبة بينزلوا في نفس الميعاد، يعني ليه ما نعملش ميعاد لدولت وميعاد لدول. فانا طول الطريق جاية عمالة بفكر في الفكرة دي، وليه الزحمة، يعني ليه الزحمة، ما احنا ننزل هما ينزلوا، يعني ننزل احنا الاثنين بنعمل زحمة، لا احنا بنوصل ولا هما بيوصلوا. فيعني انا اشتكيت في اول اليوم، فيعني مين تاني اشتكى زي كده واحنا لسه ما بدأناش اليوم؟ فكروا معايا كده ايه اخر شكوى قلتها، ايه اخر مرة اشتكيت فيها من حاجة، وهل حاسس كده ان عندك شكوى بقت شبه ثابتة يوميا، بقت حاجة كده زي صباح الخير لازم كل يوم بتقولها، في شكوى يومية كده كل يوم بتقولها؟ فكر معايا كده النهارده، مش حلقه عتاب، مش حلقه لوم، النهارده جايين نفضفض مع بعض كده ونشوف بس الشكوى بتعمل فينا ايه، وامتى تكون مناسبه وامتى لا ما تكونش مناسبه. متحمسه جدا ان انا اكون بحكي معاكم النهارده في الفكره ديت، وعندنا قصص وتفاصيل كتير هنكون بندردش فيها مع بعض، فاستناكم تشاركونا في موضوعنا وتلعبوا معانا كمان في الصندوق، اوعوا تنسوا من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق، فاختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق. فمن كل مكان بتسمعونا من خلاله النهارده، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابلكيشن او بتشوفونا على الفيسبوك صوت وصوره، او لو بتتابعونا من على الساتلايت سواء من على النايل سات او اليوتيل سات، هنستناكم تشاركونا وتتواصلوا معانا ونشوف مع بعض كده النهارده ايه موضوع الشكوى المستمره دوت. خلينا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا نحكي وندردش ونشتكي ونفضفض براحتنا، وبعد الفاصل هحكي لكم على فرقه غريبه جدا، فخليكم معانا فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حته.
0: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمح.

عايش في وسط شكاء بكاء مع حد على طول عمال بيشتكي. بس سربرايز سربرايز، المفاجأة النهاردة انه كلنا بنشتكي عن حاجة او اتنين او اكتر يمكن على مدار يومنا واحنا مش واخدين بالنا. فده اللي احنا جايين نحكي عنه مع بعض النهاردة. عايزين نفتكر كده ايه التفاصيل اللي اشتكينا عنها امبارح، النهاردة الصبح، دلوقتي يمكن انت قاعد بتدردش مع حد قاعد جنبك. بنحكي عن تفاصيل عادية، تفاصيل في يومنا، تفاصيل في حياتنا، بس الواقع ان احنا ما بنعملش اي حاجة غير اننا بنشتكي. ده اللي جايين نحكي عنه مع بعض النهاردة. في البداية كده قبل ما احكي لكم كده على القصة اللي معانا في فقرتنا الاولى، خلوني اروح للتعليقات عشان عايزة اصبح على الجميلة نانا. صباح الجمال وصباح الورد والالوان يا نانا، وحشاني جدا، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك. ونانا بتشاركنا في موضوعنا، بتقول انا بشتكي للي بحبهم يمكن عشان بحس معاهم بالامان وبكون على طبيعتي اكتر. عايزه اقول لك ان يعني على الاقل ده كده ايه نص العمى زي ما بنقول. يعني انا في ناس بتشتكي للي بتحبهم ولا ما بتحبهمش، اللي قريبين ولا مش قريبين، للقريب والغريب. يعني لو معدي في الشارع كده، لو طالع في الاسانسير وحد واقف معاه مثلا طالع في نفس الاسانسير، ما تيجي كده نشتكي عن اي حاجه. يا الدنيا حر قوي، يا ده المواصلات بقت الشوارع بقت لا تطاق. يعني لو الامر مقتصر على دوائر الامان ماشي، يبقى ملموم شويه، لكن احنا من غير ما نحس يا نانا احنا بنشتكي في المطلق مع اي حد في حاجات احنا ما بنحطهاش تحت بند ان دي شكوى، احنا بنحطها تحت بند ان احنا بنحكي. يعني احنا ابرياء قوي، احنا ما بنشتكيش، احنا بنحكي. لا حضرتك بتشتكي وانت مش واخد بالك. طيب هنحكي اكتر في الفكره دي يا نانا، لكن نانا بتبدا معانا كده من الصندوق، واول رقم ليا 45 وكمان 46 ليها حالا يا نانا. نبتدي مع بعض كده 45 و45 النهارده. رساله بتقول تذكر الغاية لا تبرر الوسيلة في أي شيء تقوم به في الحياة. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا عنها قبل كده، وبحب قوي ان احنا من وقت للتاني يمكن نقعد نحكي عن الفكرة ديت. هل غايتي اللي انا عايز اوصل لها يبررها اي وسيلة، اي وسيلة كده استخدمها ولا لا؟ يمكن زي ما كنا بنحكي في الفكرة دي من قريب، ان لو الغاية بتاعتي خيرة هتكون الوسيلة كمان خيرة. فدي من النقط المهمة جدا، لان المهم ان احنا نكون بنفكر نفسنا بيها من وقت لآخر. كمان 46 ليكي سؤال بيقول لو مسموح تاخدي يوم كامل راحة تامة من غير ما تفتحي من غير ما تفتحي باقة المسؤوليات، ضميرك هيأنبك ولا هتعرفي تستمتعي؟ حلو السؤال دوت. لو عندك يوم كده وقلنا لك ان اليوم ده يوم راحة مش مطلوب منك ان انت تعملي فيه اي حاجة خالص، هل هتعرفي تنبسطي كده بيوم الاجازة وترتاحي، ولا انت من الناس اللي لا يعني انا قاعدة فاضية ليه؟ يعني طالما انا قاعد فاضي يبقى انا مقصر، لان اكيد في حاجه تتعمل، ما بتعرفيش تفصلي. فقولي لي انت من الناس اللي بتعرف تفصل ولا لا؟ فكري كده وقولي لي. كمان بنصبح على الجميله ماجده. يا ماجده صباح الخير وصباح الجمال عليكي، طمنيني عليكي، وحشاني جدا، وهستناكي تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده ايه اخر تفصيله فاكره ان انت اشتكيتي عنها. احنا بنشتكي يا جماعه عن تفاصيل صغنونه، من كتر ما هي صغيره احنا ما بندركش انها نوع من انواع الشكوى. فالنهارده كده عايزين نفكر مع بعض كده ونفتكر ايه اخر شكوى اشتكيناها مع بعض. طيب خلونا كده قبل ما نكمل مع بعض، عايزه احكي لكم يا جماعه في اول فقراتنا كده على قصه لذيذه جدا. هي مش قصه، هو هو هو حدث حصل من كذا سنه كده. يعني فكره لفرقه اسمها فرقه الشكوى، فرقه بتشتكي. حد يحب يقعد يسمع فرقة الشكوى ديت ولا لا؟ يعني كده هتبقى فرقة بتندب طول الوقت، فمش اي حاجة ان هي بتندب. لكن خليني احكي لكم كده على موضوع فرقة الشكوى دوت، او زي ما بتقال عليه كده جوكا. عارفين جوكا اللي هي مجموعة من الناس مفيش اي حاجة بتربطهم غير انهم بيعملوا الشيء دي او التفصيلة دي، لكن هم مختلفين في اي حاجة تانية. فاني تسهيلا للكلام خلينا نقول عليها فرقة. يعني الفكرة بدأت على ايد اتنين فنانين فنلنديين، زوج وزوجة، خليني أقول لكم أساميهم كده ورب أعرف أنطقهم صح. اسمهم تايلر فو كالينان وأوليفر كوخاتا كالينان،
دولت زوج وزوجة، اتنين فنانين فنلنديين هما اللي بدأوا فكرة الفرقة دي أو فرقة جوكا تش

0: شكوى او فرقة الشكوى. الموضوع بدأ في 2005 لما الزوجين دولت راحوا مدينة برينجهام وقالوا ليه سكان المدينة ابعتوا لنا الشكاوى بتاعتكم من اتفه التفاصيل لاكبر القضايا، يعني من شوف ايه اصغر حاجة وادفع حاجة انت بتحب تشتكي عن ما منها لاكثر القضايا اثارة للجدل وشكوى ممكن تكون بتعدي عليك. وفعلا الناس خدت الموضوع بجدية وبعتوا لهم مئات الشكاوى، من اول الايس كريم اللي بنسيح من قبل ما نوصل للبيت، ليه واحد بعد بيقول انا عمري ما كسبت اليانصيب قبل كده مع اني بشترك فيها على طول، حد قال الاتوبيسات اللي دايما بتتاخر، حد تاني قال اتكلم عن فلوس الضرايب اللي بتتصرف على الحروب. فبعده يعني تفاوت في حجم المشاكل اللي هو من اول الايس كريم لحد الضرايب والحروب. فهم جمعوا الشكاوى دي كلها واختاروا 15 شخص من الناس اللي بعتت لهم دولت، و ابتدوا ان هم يكونوا ال 15 شخص دول بالمناسبه ما عندهمش اي خبره غنائيه او فنيه قبل كده، هم اشخاص عاديين في حياه عاديه في وظائف عاديه. وعملوا معاهم ورشه لمده حوالي اسبوعين تقريبا مع موسيقار محلي اسمه مايك هارلي، و تعاونوا كلهم مع بعض وحولوا الشكوى دي، او الموسيقار دوت خد الشكاوى ديت وحولها لي مع الفرقة دي لكورال غنائي متكامل جماعي، فرقة كده بتغني أغنية بشكل جاد. الأداء الأول للفرقة دي كان في مكان اسمه برينس سبرينج سبرينج سبرينج سبرينج هيل انستيتيوت، هو زي كده حاجة مكان زي أشبه للسجن، يعني كان مكان ترفيهي كده تابع لهيئة حكوميه او لسجن اسمه سبرينج هيل انستيتيوت. وقدموا الاداء بتاعهم ده هناك، والناس غنت الاغنيه بتاعت الشكاوى ديت بجديه فنيه كامله. احنا مش طالعين نهزر، احنا طالعين بنقدم عمل فني، ده المضمون بتاعه، موضوع مش هزار يعني. بالفعل الفرقة اتعرفت، والفيديو اللي اتصوردهم في الحفل دوت انتشر على اليوتيوب، اللي بالمناسبة كان لسه حاجة بيبي صغيرة لسه ناشئ وقتها، رغم كده الفيديو انتشر بشكل واسع جدا، والموضوع ابتدى ان هو يكون بينتشر، جوكة الشكوى او فرقة الشكوى. النهاردة في اكتر من 70 جوكة او 70 فرقة حول العالم بيتبعوا نفس المنهج، من ألاسكا لطوكيو. السويد تعتبر من أكبر الدول اللي عندها أكبر عدد من جوكات الشكوى أو فرق الشكوى. في هونج كونج استخدموا الفكرة دي كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي، في القاهرة في أحداث التحرير في 2011 استخدموا نفس الفكرة، وبعدها تطور الموضوع لفكرة أكبر أو فكرة أعمق اسمها جوكات يوتوبيا أو فرقة يوتوبيا، بقى الهدف منها أو الأغاني بتاعتها بتدعو للحلم أكتر من الشكوى. الموضوع بدأ بشكوى، ناس بتشتكي عن الايس كريم اللي بيسيح، ناس بتشتكي من المواصلات، ناس بتشتكي من الزحمه، ناس بتشتكي من الاسعار، ناس بتشتكي من الغلا، ناس بتشتكي من الضرايب، ناس بتشتكي من الازمات والحروب. كل ده اتجمع عشان يوصل النهارده لفرقه او لجوكا اسمها يوتوبيا بتغني للحلم بدل الشكوى. لكن الحقيقه كده لو جينا فكرنا احنا بنشتكي احنا كمان، احنا مش محتاج، احنا بنعمل فرق من غير ما محتاج ان انا اكون موسيقار وملحن وانضم لفرقة الشكوى، احنا بنشتكي طول الوقت. فاعترفوا يا جماعة، ده السؤال اللي احنا جايين نعترف بيه مع بعض النهاردة. كم مرة اشتكيت من حاجة يمكن انا مخدتش بالي انها شكوى؟ طب بلاش النهاردة، بس يعني مش اقولك امبارح، النهاردة. هل النهاردة اشتكيت من حاجة؟ مش قادر اقوم، ليه صاحي بدري، الطريق زحمة، المواصلات صعبة، الدنيا حر او الدنيا برد، النت بطيء، القهوه مش على مزاجي. خلونا نكون صراحة وصادقين انه الشكوى بقت زي طقس يوم، جزء من طقوسنا اليوميه كده، زي لو انت من الناس اللي متعود كده اول ما تصحى تروح تشرب شاي او قهوه، فده طقس يومي عندك، فالشكوى يعني للاسف بقت هي كمان طقس يومي. عندنا واحنا مش واخدين بالنا. والكوميديا اننا ما بنجددش يعني، يا ريتنا بنجدد. احنا بنصحى كل يوم بنشتكي نفس الشكاوى، هي هي كل يوم بصحى الجو حر، كمان شهرين هيبقى الجو برد، اصحى كل يوم بقول الجو برد، كل يوم بقول الزحمه خلاص مش قادر، رغم ان هو الطريق اللي انت بتاخده بقالك كذا سنه. ما بنجددش، ما عندناش كرياتيفيتي كده حتى في الشكاوى، فبنكرر نفس الشكاوى هي هي. فاعترفوا يا جماعه كده قبل ما نبتدي نحكي اكتر في موضوعنا، ايه الشكوى اللي بتقولها كل يوم لدرجه ان هي بقت طقس من يومك، بقت عامله كده زي صباح الخير، بصحى الصبح صباح الخير انا مش عايز اروح الشغل، ده نوع من انواع الشكوى، بصحى الصبح كده صباح الخير انا حران، بصحى الصبح صباح الخير القهوه بتاعتكم مش حلوه، كل دي شكاوى، كل دي شكاوى تأثيرها علينا ايه، ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهارده. لكن خلونا كده قبل ما نكمل نرجع للتعليقات، ووصلنا لحد نانا، ونانا بتجاوب على السؤال بتاع بتقول يا رب يجي يوم من الايام وعيش اليوم ده بجد. السؤال بتاع كان بيقول لو جالك يوم اجازه من غير اي مسؤوليات هتعرفي تعيش اليوم دوت ولا لا، هتحسي كده ان لا في حاجه لازم اقوم اعملها؟ فليه يا نانا يعني، هل حتى ايام الاجازه عندك التزامات ما بتعرفيش تفصلي؟ يعني حاسه ان ده صعب شويه، محتاج ان انا اكون بفصل حتى لو مش يوم كامل، يعني لو ما عنديش رفاهيه يوم كامل، مش كتير مننا عنده رفاهيه يوم كامل، بس على الاقل اخلي نص يوم ربع جزء في اليوم ده بتاعي انا، مش هعمل فيه اي التزامات، مش مطالب فيه باي مسؤوليات، هنام فيه، هلعب فيه، هقرا فيه، هتفرج فيه على حاجه، يعني يكون وقتي الخاص كده اللي افصل. فيعني امين كده ربنا يديكي المساحه دي في وقتك يا نانا، طمنين عليكي طمنين عليكي ما تقلقيناش. لكن كمان ماجدة بتقول اخر شكوى انه دخل عندي فار واشتكيت لطوب الارض وخلاني اقفل المطبخ 10 ايام وكانت مشكله فظيعه، بس الحمد لله ربنا انقذنا. دي تبقى اسخف حاجه. انت عارفه يا ماجدة، انا يعني لو حصل عندي الموضوع دوت انا مش هقفل المطبخ، انا هسيب البيت واشوف لي حته تاني اقعد فيها، اي حد يستضيفني يا جماعه وهزهقكم شكوى، انا مش مروح غير لما استاذ فار يتفضل. يعني انا من الناس اللي بتخاف جدا الحقيقه من الحاجات ديت. طيب ايه تاني يا ماجده فاكره كده ان انت اشتكيتي؟ يمكن خليني اقول ان دي مشكله، يعني وجود كائن غير مرغوب فيه في المحيط بتاعي دي حاجه تستحق الشكوى. فقولي لي كده ايه تاني ممكن يكون، فكري كده في تفاصيل اصغر، دي شكوى، دي كانت تعتبر شكوى، لكن يعني مش انتبه ان هي شكوى غير لو جيت فكرت فيها كده. انا كنت بتكلم في ايه النهارده الصبح، كنت بتكلم في ايه امبارح بالليل، كنت بتكلم في ايه من يوم. فكري كده في ايه شكاوى تاني صغيره ممكن نكون بنشتكيها واحنا مش حاسين او احنا مش واخدين بالنا، فكري معايا كده. وحالا اشوف لك رقم 3 ورقم 6 من الصندوق. طيب رقم 3 النهارده، رقم 3 بتقول لو لا دي مش رقم 3 دي رقم 2. رقم 3 النهاردة بتقول اطلب منه يا رب رتب لي افكاري، رجع لي شغفي وطاقتي عشان اقدر اواجه الحياة. الحاجات الحلوة قوي ان انا قبل ما اخد اي خطوة اكون بقول يا رب انت في المشهد، انت في المشهد، انت معايا، انت المسؤول عن اني اوصل. انا مش عارف ارتبها بافكاري، انا مش عارف ارتبها بشطارتي، انا مش عارف ارتبها لان انا برافو عليا انا استاهل، فيا رب رتب لي انت افكاري ورجع لي طاقتي ورجع لي شغفي علشان اقدر ان انا اكون بواجه الحياة. دي رقم 3. كمان رقم 6 حلو التحدي دوت. رقم 6 تحدي بيقول قول جملة من غير ما تستخدم حرف الالف. ويعني اما تيجي تكتبي التحدي دوت اكتبي لي بين قوسين كده في الاول تحدي عشان اعرف ان الكومنت دوت التحدي. وركزي ركزي ايه كده، اوعي تقعي في الفخ. اكتبي لنا جملة، اي حاجه بقى، شاركينا باي حاجه، عايزه تشاركي في موضوعنا، هتشاركينا بحاجه، هتقولي لنا معلومه، بس اكتبي لي في الاول كده ان ده تحدي. المهم ان الجمله دي ما تستخدميش فيها حرف الالف خالص، يعني ما يكونش لا فيها لا انا ولا كنا ولا قالوا ولا اي الف، اي الف. يلا شوف كده قد التحدي ولا لا. ودي رقم 6 النهارده. كمان ماجده بتقول هي مش شكوى هي فضفضه، وساعات الشكوى فتح للكلام والدردشه. ايوه بقى، ايوه بقى، وده اللي احنا عايزين نحكي عنه مع بعض النهارده، هي شكوى ولا فضفضه ولا فضفضة ولا شكوى. طب بتعمل فينا ايه الفضفضة المشتكية ديت ولا الشكوى المتفضفضة ديت؟ هتعمل فينا ايه؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. فاستناكو نطلع بعد نرجع بعد الفاصل كده نحكي فيه الفكرة ديت ونشوف كده ايه اخر حاجة اشتكينا عنها. فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نتشارك بيه الفكرة دي وهستنى كده اسمع رأيكم. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: تخيل معايا المشهد ده، ناس كتيرة متجمعة وانت ماشي وسطيهم بكل فخر واعتزاز، لحد ما وصلت للمسرح ولقيت حد بيكرمك وبيطلب منك تحكي قصة وصولك للحظة دي. هتخيل معاك اللحظة دي ما جاتش بالسهل أبدا، كان تمنها غالي قوي، خبرات ووجع وألم وصبر وحماس وإحباط ونجاحات لحد ما وصلت لهنا، اللحظة اللي فيها مجازاة وتكريم، فيها اعتراف بمجهود وتعب اتبذل. ولو انت حد من الجماهير ما تبصش للي بيتكرم انه ما تعبش في حياته لانه دفع فيها غالي قوي، لكن قول لنا تفتكر فكرة زي دي ممكن تغير ايه جواك؟
1: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو سن.
2: رجعنا ليكم مره كمان ولسه بنبتدي كده نفضفض مع بعض اكتر في فكره الشكوى، ويا ترى الشكوى شيء جيد ام شيء او سيء. احنا لسه من كام حلقه كنا بنحكي انه ليه بنحرم نفسنا من التعبير، ليه ما بعبرش عن حزني، ليه ما بعبرش عن اللي مضايقني. طب ما انا كده لو عبرت هبقى شكاء. النهاردة مش جايين ننقد الفكرة ديت، النهاردة جايين كده نشوف الشكوى في حد ذاتها بتعمل ايه. يمكن عايزة ابدأ كده من اخر فكرة كانت ماجدة بتشاركنا بيها قبل الفاصل، وهي انه الشكوى فضفضة وساعات دردشة لفتح كلام. فخلينا نفكر شوية كده في الفكرة دي يا جماعة. خدتوش بالكم قبل كده اننا بنستخدم الشكوى كنوع من انواع التواصل كعملية اجتماعية؟ عمركم لاحظتوا ان الشكوى بقت اسهل طريقة نفتح بيها حوار مع اي حد؟ مع اي حد يفتح بيها، عايز تفتح كلام اشتكي. الشكوى المشتركة بتخلق كده نوع من انواع التقارب الفوري كده، واحس ان احنا قريبين، احنا فينا من بعض، اللي هو انا كمان تعبان زيك، انا كمان زهقان زيك، انا كمان طالع عيني زيك. بس المشكلة ان الشكوى دي بتتراكم جوانا وبتزيد بتتحوش وبتشكل، سواء احنا واخدين بالنا من ده او لا، هي بتشكل نظرتنا للحياة كلها، وطبعا بتشكلها بشكل سلبي، ان انا شايف الحياة سودة ومن غير ما احس، انا مش مدرك لدوت، انا مش واخد بالي ان انا العمال بلبس نفسي النظارة السودة ديت. فخلي بالك النهاردة لو كل كلامك عبارة عن شكوى وبس. بس برضو من الحاجات اللي عايزين ناخد بالنا منها النهاردة واحنا بنحكي مع بعض، ان مش كل كلام او مش اي كلام عن مشكلة هو شكوى، او مش شكوى بالمعنى اني بشتكي من الشيء ده ورفضه. يعني مثلا ان انا اقول انه الجو النهاردة حر قوي، النهاردة الجو صعب جدا، دي مجرد ملاحظة محايدة معبرة عن الواقع، لا هي شكوى ولا هي تذمر ولا هي امتنان، وهي معلومة أنا بتشارك بمعلومة. لكن الشكوى بتبدأ لما الجملة تتحول من مجرد معلومة بقولها إن النهاردة الجو حر قوي، لتذمر متكرر وبنبرة استياء كده، اللي هو أوف بقى الدنيا حر، يعني الجو لا يطاق. فأنا هنا ما تخطيت مرحلة ان هي مجرد وصف لحالة، فدخلت في مرحلة التذمر، فانا هنا تحولت لي حتة الشكوى. فشاركونا كده ايه اكتر حاجة بتشتكوا منها تقريبا كل يوم، حاجة انت تقريبا كل يوم هي طقس من طقوسك بتشتكي منها كل يوم، حتى لو ما كانتش مشكلة كبيرة فعلا، يعني هي ما هيش تحدي، هي مش ازمة، لكن هي حاجة انا بشتكي منها كل يوم. فيا ترى ايه هي الحاجة اللي ما هيش تحدي، ما هيش ازمة، ما هيش مشكلة كبيرة، بس انا بشتكي منها كل يوم، كل يوم بشتكي من الحاجة ديت. فكروا معايا كده، خلينا نفضفض واعترفوا كده، امتى اخر مرة بدأت حوار مع حد بشكوى؟ عشان الشكوى نوع من انواع كده فتح الحديث. هل عملت الموضوع ده قريب؟ كلنا بنعمله، كلنا بنعمله، اعترفوا يا جماعة. من اسهل طرق الفتح الكلام اللي هو جو النهاردة صعب قوي، او النهاردة الدنيا تلج، المواصلات صعبة جدا، اللي هو الاسانسير بطيء قوي، واقف مع حد في الاسانسير ممكن حد ما تعرفوش وطالعين في الاسانسير، واللي هو حاسين ان احنا واقفين ساكتين، ليه واقفين ساكتين؟ وكأنه عيب اننا واقفين ساكتين، اللي هو ما تيجي كده نشتكي من اي حاجة، الاسانسير ده بطيء قوي، الشركة دي ما بتديناش حقنا، ما نوقف ساكتين، ليه لازم نشتكي؟ يعني الشكوى اسهل واسرع طريقة نفتح بيها حوار. مع اي حد اعرفه او ما اعرفوش، فيعني قول اعترفوا يا جماعه كم مره عملتوا الموضوع ده. خلونا كده نرجع للتعليقات قبل ما نحكي اكتر كده في الفكره اللي ماجده كانت بتشاركنا بيها، وهي فكره الفضفضه، لانها برضو فخ بنقع فيه، لكن هي بتشاركنا برضو بتقول كتير بنشتكي فعلا من التعب، من وجع الظهر، من الجو، حاجات كتيرة، بس الفضفضة بتريح احيانا لو لقينا اللي يخفف عننا. طيب خلينا كده ايه نفكر في الفكرة ديت، وقبل يمكن ما نتعمق اكتر في فكرة الشكوى دي، نسأل سؤال: احنا ليه بنلجأ للشكوى اساسا؟ يعني احنا ليه بنضطر اننا نكون بنشتكي؟ هل هي مجرد فضفضة زي ما ماجدة بتقول، ولا احنا بنشتكي لانه اوقات انا بحس كده ان في مشكلة، في مشكلة او عندي تحدي معين، وانا حاسس ان انا مش عارفة اسيطر على التحدي دوت، مش عارفة ألمه، الموضوع عمال بيبهوأ مني فمش عارفة ألمه فهشتكي. احيانا احنا بنشتكي لانه الحاجات عمالة بتفرط من ايدينا والموضوع بيخرج عن السيطرة، او الحاجة اللي انا بشتكي منها هي خارج امكانياتي على السيطرة، او مش عارفة اعمل عليها كنترول، فالشكوى بقت بديل لفعل انا قادر اعمله. انا مش قادر احل المشكلة بس انا قادر اشتكي، فانا هشتكي، فانا بحس ان ده شيء انا قادر عليه، فالموضوع ما بقاش مجرد فضفضة. انا بحاول اعمل حاجة انا عارف اعملها لان انا مش عارف احل، بس بعرف اشتكي فهشتكي، وعلميا ده سبب. في ناس تانية بتشتكي مش بس للفضفضة، في ناس بتشتكي علشان التعاطف، الحاجة إلى التعاطف، الاستعطاف، بنشتكي عشان أحس إن في حد حاسس بيا، بشتكي علشان حد يقف جنبي، بشتكي علشان حد يلتمس لي العذر، بشتكي حتى لو مش هيحل لي المشكلة فعليا، يعني حتى لو مش هيديني حل فعلي للمشكلة. احنا بس اوقات كتير بنبقى كل اللي بندور عليه ان انا مش لوحدي، ان في حد يقف جنبي. انا مش عايز حل، يعني انا بشتكي لك مش عشان تجيب لي حل، انا بشتكي لك عشان تطبطب عليا، يمكن زي ما ماجدة بتقول كده يخفف عنه، يمكن زي ما انا كانت بتقول في الاول عشان يرفع عنا، عشان يخفف عننا. في ناس بقى الشكوى عندهم اسلوب حياة، ده عارف كده اللايف ستايل بتاعه، هو اتعلم ان الشكوى هي حاجة ممكن وسيلة للمشاركة، وسيلة للتعبير. يعني انت مثلا لو كبرت في بيت او في وسط ناس بتشتكي طول الوقت، فأنا أوتوماتيك بتعلم إن دي الطريقة الطبيعية المنطقية للتعامل مع أي حاجة مزعجة. يعني مثلا الدنيا حر، بدل ما أجيب مروحة، بدل ما أولع تكييف، بدل ما ألبس حاجة أخف شوية، لا هشتكي. أنت ما دورتش على حل، ما تقوم تولع المروحة، لا أنا هشتكي الدنيا حر. فاحنا من غير ما نحس احنا بنقلد الوسط اللي احنا موجودين فيه. فانا لو موجود في وسط ناس هي اوريدي الوسيله تعاملها مع اي مشكله او اي تحدي الشكوى، فانا هلاقي نفسي بشتكي. فهنا هي لا فضفضه ولا بحث عن دعم ولا بحث عن راحه، هي ما احنا كلنا بنشتكي. يعني هي جت عليا انا يعني، ولا هطلع بحل؟ انتوا عارفين يا جماعه، عرفت معلومه كده من فتره، ان البروتينيين في بريطانيا، البروتينيين معروف عنهم قوي حول العالم ان هم من اكتر الناس اللي الحوار عن الطقس عندهم ده شيء تقليدي. تعالى كده تقابل مع اي حد بريطاني وشوف كده الحوار ما بينكم، لو ما تذكرش فيه الطقس ولو لمرة على الأقل يبقى الشخص ده مش بريطاني أصيل كده. بيقولك إن البريطانيين معروفين عالميا إن الطقس عندهم موضوع للحديث اليومي بشكل أساسي. استطلاعات رأي كتيرة متكررة اتعملت هناك لقت إن أغلب البريطانيين بيتكلموا عن الجو تقريبا يوميا، يوميا بيتكلموا عن الجو، لدرجة إن هو بقى فعلا زي ما انت كنت بتقولوا كده بقى بديل ل البدايات الحديث المنطقية أو الطبيعية. يلا هنفتح حوار مع بعض، نبدأ بالجو إيه النهاردة، الطقس أخباره إيه النهاردة. طب بالذمة مش إحنا كمان بنعمل كده؟ مش لازم عن الطقس، يعني مش لازم عشان مش لازم أبقى بريطاني وأتكلم عن الجو، بس بدل الطقس إحنا عندنا لستة طويلة عريضة من الشكاوى اليومية الجاهزة في أي مكان، أي مكان أنت متواجد فيه. تعال دور كده في الوسط بتاعك هتلاقي فيه لستة شكاوى موجودة جاهزة. بنشتكي عن الجو زي البريطانيين، بنشتكي من المواصلات، بنشتكي من الأسعار، بنشتكي من بنشتكي في أي حاجة وكل حاجة. فهل قفشت نفسك عليك بتشتكي من حاجات عادية؟ بشتكي للشكوى، بشتكي مش عشان عايز حل، أنا بشتكي للشكوى، ولا أنا بشتكي علشان زي ما ماجدة وننا كانوا بيقولوا كده عشان أفضفض؟ والحقيقة إن ده مفهوم عند كتير قوي مننا، بس خليني أصدمكم النهاردة كده وأقول لكم إن دي خرافة، خرافة محتاجين نكسرها مع بعض. جملة اشتكي عشان تفضفض، فضفض عشان ترتاح، هفضفض عشان أرتاح، طب ما الفضفضة بتبقى شكوى. ده مفهوم شائع إنه فضفض عشان ترتاح، بس علميا دراسات في علم النفس أثبتت إنه اللي بيحصل هو العكس تماما. الدراسات النفسية الموثقة بالفعل لقيت إن تكرار الشكوى تحت بند الفضفضة من غير أي فعل مني لحل المشكلة ديت أو للتعافي من الأزمة ديت بيقوي الإحساس السلبي أو بيقوي الشعور السلبي في اللحظة اللي أنا بحكي فيها بدل ما يقلله. يعني أنا متخيل إن أنا هفضفض عشان أرتاح، بس الحقيقة ان انت بتفضفض احساسك بالزعل، احساسك بالحزن، احساسك بالفقد، احساسك بالخسارة، احساسك بالسلبية بيزيد في نفس اللحظة اللي انا المفروض ان انا متخيل ان انا بفضفض علشان اخف عن نفسي شوية. طيب خلينا نفكر فيها كده، افتكروا معايا كده امتى اخر مرة قعدت تفضفض مع حد في مشكلة بتقابلها او في تحدي بتقابله، ومش بنحكي عشان نوصل لحل، احنا بس بفضفض بتشارك بشكوايا، ولقيت انه بدل ما ارتاح انا شلت الهم بزيادة، موضوع صعب جدا، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اتعافى ازاي، انا مش عارف احل المشكلة دي. فلقيت ان انا بدل ما انا بخرج من المشكلة وبتعافى والدنيا بتحلو كده وبتزهزه وتبقى بمبي، لقيت انه الموضوع بحس بثقل اكتر على قلبي وفي دماغي، وان المشكله بقت اصعب مش بقت اسهل. ادي الفضفضه، ادي الفضفضه فضفض عشان ترتاح. في ناس كتيره بتفضفض تحس انه الموضوع زاد، انها استرجعت كل التفاصيل تاني، يمكن كانت ابتدت تنسى، ابتدت تتعافى، لكن استرجعت كل التفاصيل تاني، فابتدت رجعت تحزن تاني، رجعت تزعل تاني، رجعت تتالم تاني، وده التاثير اللي في اللحظه نفسها، ده في تأثير تاني بقى على المدى الطويل، في تأثير أعمق وأبطأ، لأنه على المدى الطويل بتحول فيه الحاجة اسمها الانحياز للسلبية، إن أنا بقيت مبرمج على إن أنا بشوف الوحش، مخنا كده بقى عنده ظاهرة مسيطرة عليه ممكن أكون أنا مش مدرك ليها اسمها البحث عن السلبية أو الانحياز للسلبية. المشكلة إن الشكوى المتكررة استمرار، ويا سلام لو هي بتقوي الانحياز دوت، انه انا بقيت بسرعة بلقط ان الجو حر، بسرعة بلقط ان الدنيا زحمة، بسرعة بلقط انه المدير عصبي، المدير بيقف لي على الواحدة، وانا متخيل ان انا لما بشتكي انا كده بفضفض. لا، ده انت بتدمر نفسك في اللحظة الحالية وعلى المدى الطويل. اللي بيتقال عليه فضفضة هو بيضرني دلوقتي، بدل ما انا المفروض بنفس كده عن نفسي وبفضفض، لا ده طلع بيضرني دلوقتي. وعلى المدى الطويل الشكوى المتكررة بتضرني لانها بتخليني مركز على السلبية اكتر. فلو قارنت نفسك دلوقتي بزمان، هل حاسس ان انت النهاردة بقت عينك بتلقط اكتر الحاجات السلبية، ذهنك بقى بيلقط اكتر الحاجات السلبية، الحاجات اللي بتضايقك، الحاجات اللي انت اوريدي في العادي بتشتكي منها، انت بقيت بتنتبه ليها اكتر؟ كنت بفضفض، ما كانش قصدي ان انا دايما اشتكي من الجو، اشتكي من الاسعار، اشتكي من المواصلات، مش دايما كان قصدي ان انا اشتكي من العربية، مش دايما كان قصدي ان انا اشتكي من الاولاد، من البيت، من جوزي، من مراتي، بس انا لاني بقيت متعود طقس من طقوسي اليومية ان انا بكومنت سلبي هو شكوى عن الحاجة دي، فانا بقى عقلي وعناية بتلقطها بسرعة، فبقت مسيطرة علي، عناية مش شايفة الحلو، انا عناية بقت بتلقط الوحش الاول. ادي الشكوى، ادي الفضفضة، ادي اللي كنا بنقول عليه فضفض عشان ترتاح. طيب خلينا كده نرجع شوية كمان للتعليقات. بتقول ماجدة، بتقول جملة من غير ألف، ده التحدي بتاعها. حبيبي جرحت لتشفيني ومحيت خطيئتي. الله عليكي، اخترتي جملة حلوة قوي ونجحتي في التحدي يا ماجدة. طيب برافو عليكي، يلا بسرعة كده اختاري كمان رقم ونشوف هيطلع لك ايه بقى تاني. تحدي، رسالة، لعبة، خلينا نشوف كده هيطلع لك ايه تاني. كمان نانا بتقول امام ربي بشتكي كتير وبعرف انه في يحمله. الاسبوع اللي فات وقفت بين ايدين ربنا ومن اعماق قلبي صرخت وقلت انا تعبت. الشكوى قدام الله برضو ليها مش عارفة يتقال عليها ايه قواعد، لان مفيش حاجة ليها قواعد مع الله او في الحوار مع الله، انت بتتكلم من قلبك على طول. بس انا محتاج برضو اخلي بالي انه ما اقعش في فخ ان انا بتجاهل الحاجات الحلوة في حياتي وبحولها لشكوى، وهنحكي عن الفكرة دي كمان شوية. لكن من اكتر الحاجات المعزية، من اكتر الحاجات المريحة، من اكتر الحاجات اللي بترفع حمل الالم والتعب والشكوى، هي ان انا اكون برفع كده شكوية يا رب عندك واسيبها. هسيبها، الحل هيبقى لما اسيبها، مش لما اقول له يا رب انا بشتكي من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبدل ما اسيب المشكله في ايده وانزل اعيش حياتي، لا انا باخدها في ايدي تاني وانا راجع اعيش حياتي واقول له بس يا رب شكرا انا اشتكيت. بس انا لا، هو عايزك اشتكيت، انا عايزك تيجي تشتكي، سيب لي بقى المشكله، سيب لي بقى التحدي وكمل انت حياتك، انا هتعامل. هنحكي اكتر في الفكره اللي كنت بتشاركي بيها دي نانا، لكن خليني اشوف لك رقم 5 النهارده من الصندوق. ورقم 5 اليوم تقول ايه اغرب حلم حلمتيه يا نانا؟ ايه اغرب حلم حلمتيه؟ اغرب حلم حلمتيه على ارض الواقع بقى، حاجه نفسك ان انت تكوني بتحققيها، او حلم كده حلمتيه وانت نايمه، يعني ما احنا نايمين كده بنحلم، فقولي لي كده ايه اغرب حلم حلمتيه، سواء حلم حلمتيه وانت صاحيه او حلم حلمتيه وانت نايمه، يعني حلم اللي هو امنيه او حلم اللي هو حلم. كمان ماجده بتقول الشكوى بتريح لما نحس ان اللي بنكلمه يشاركني ويخفف عني. ماشي، حلو اننا نكون بنحمل اثقال بعض، ودي دعوه الكتاب لينا ان احنا نكون بنحمل اثقال بعض، ان نكون بنعاين صغار النفوس، بنساعدهم، بندعمهم، بنعضدهم، الشخص اللي بيعدي بوقت صعب، الشخص اللي بيعدي بمحنة. لكن هل أنا في كل مرة بقعد فيها مع الشخص اللي بيهون عليا ده ما بعملش أي حاجة غير إلا أن أنا بشتكي؟ بس قبل ما نكمل وقفة صغيرة هنا كده مهمة جدا عشان محدش يفهمنا غلط، عايزين نأكد تاني على الفكرة ديت. موضوعنا النهاردة مش عكس اللي كنا بندعو ليه لما كنا بنحكي عن ليه بنكتم مشاعرنا وقلنا اطلق مشاعرك، لما كنا بنحكي ليه بنخاف نقول اننا زعلانين او بنداري مشاعرنا فيلا نعبر. احنا هنا كنا بندافع عن التعبير الصادق عن حزننا. انا عندي مشاعر حقيقية، مش المفروض ان انا اكون بخبيها، اعلن عن مشاعرك. وساعتها كنا بنحكي ان حتى يمكن المسيح بكى فاعلن عن مشاعره، ما تخبيش مشاعرك. هنا الموضوع العكس بقى، النهارده جايين ناخد الموضوع من الناحيه الثانيه، عن جايين نحكي عن الشكوى كعاده اوتوماتيك او عاده تلقائيه متكرره من غير نيه للتغيير او من غير نيه للحل او من غير نيه للعلاج. احنا بنشتكي بس، الشكوى للشكوى. انا بشتكي لك من مشكله وانا ما عنديش خطه للحل، انا بشتكي لك من مشكله وانا ما عنديش نيه ان انا اكون بغيرها. الفرق ما بين الفكرتين ايه؟ التعبير عن المشاعر او التعبير عن الحزن او التعبير عن الضيق من مشكله او من تحدي بيبقى بناء عن ان انا بقول المشكله مره واحده، بعلن عنها، ويمكن بتشارك بيها بهدف اني الاقي مساعده او ان انا الاقي حل. لكن الشكوى بتبقى متكرره شبه يومية، هي في شكوى يومية لكن ممكن تكون نفس الشكوى دي شبه يومية وأنا ما عنديش نية إن أنا أكون بحلها. فده الفرق ما بين الشكوى اللي بنحكي عنها النهاردة والتعبير اللي كنا بندافع عنه من كام حلقة. فإحنا محتاجين نفرق إنه مش كل شكوى تعبير ومش كل تعبير شكوى. وبصراحة كده أعترفوا، مش كلنا بنشتكي من تفاصيل يومية في حياتنا لدرجة إن هي فعلا بقت روتين. اعترفوا يا جماعة، يعني ما بتكسفوش، يعني البيت بيتكو، اعترفوا مش هنقول لحد. بتشتكي من الأكل، بتشتكي من البيت، بتشتكي من المواصلات، بتشتكي عاملة كده بقى. الشكوى عندنا أوقات كتير بقت زي صباح الخير، صباح الخير يا جماعة، المواصلات النهاردة صعبة جدا، صباح الخير يا جماعة الجو، أنا جاي الطريق مش قادر. صباح الخير يا جماعة عملتوا إيش؟ الأجهزة دي اشتغلت ولا ما؟ صباح الخير في شكوى، صباح الخير بنشتكي، صباح الخير الأسعار عاملة إيه النهاردة؟ البروتوكول ما ينفعش نقول صباح الخير بس، لأنه صباح الخير الدنيا حر، صباح الخير الدنيا زحمة، صباح الخير الدنيا. يلا الحمد لله، مع إن الجو هو هو، المواسم بتختلف وفي كل موسم بنشتكي، الطريق هو هو أو كل يوم بنشتكي من الطريق، الأجهزة هي هي كل يوم بنشتكي من الأجهزة، النت هو هو كل يوم بنشتكي، ما في نية للحل، أي شكوى متكررة، كلنا بنقع في الفخ دوت. طيب قبل ما نحكي كده ازاي احول الشكوى من مجرد ان هي شكوى للتعبير اللي كنا بنحكي عنه، انا ليا حق ان انا اعبر، فيبقى تعبير بناء فعلا، خلينا كده ايه نرجع تاني للتعليقات. ومجدة بتقول لا مش كل كلامنا شكوى، احنا اكيد بنشكر ربنا على كل تفصيلة في حياتنا. والنهاردة كده احنا اكيد اكيد الطبيعي ان انا اكون بشكر ربنا على تفاصيل التفاصيل الحلوة اللي مباركني بيها في حياتي، لكن كمان النهاردة عايزين نفتح عينينا اكتر بقى على الشكاوي الصغيرة. يا مجدة احنا بنقول ان مش كل كلامنا شكوى، بس لو جينا كده مسكنا عدسة فاحصة نظارة مكبرة للشكاوى، مش يمكن اتصدم انه انا بدأت يومي بشكوى؟ اللمبة اللي عمالة بتنور وتطفي ديت، القهوة اللي ما بقاش ليها طعم، هي وارد جدا ان انا اكون بشتكي من تفاصيل انا مش مدرك ان انا بشتكي منها. وده غرض حلقتنا النهاردة، ان انا ننتبه للشكاوى الصغيرة اللي انا ما كنتش قصدي اشتكي، ده احنا بندردش، ده احنا بنحكي، ده احنا نوع من انواع التواصل الاجتماعي. الشكوى حلوة يا نانا، الشكوى حلوة، الشكوى جميلة صح؟ ماشي. كمان برجع تاني لمجدة بتقول في ناس بتشتكي لو كلمتيه في التليفون يحكي لك على تعبه فقط عشان الحسد، ده دي مصيبة بقى، دي كارثة، وده بيعديني، ده بيعديني. انت يمكن كانت نيتك انه قال يعني كده انت بتشكيلي الوحش عشان وكأني هحسدك، وكأن الحسد ده حاجة هتأثر فيك، مش هتكون بتضرني انا، لكن انت بتصدر لي طاقة سلبية يمكن هنحكي عنها كمان شوية. كمان مجدة بتقول احنا في هذه الايام بنشتكي من الجو كل يوم والغلا في الاسعار وتعب جسدي، ده بروتوكول. ولو جينا ركزنا كده يا جماعة في كلامنا، تعالوا كده نركز في كلام بعض النهارده كده، احنا لسه في بدايه اليوم، يعني انت اكيد لسه هتتقابل مع ناس كتير على مدار اليوم لو انت بتسمعنا دلوقتي وقت الهوا. ركز كده النهارده على مدار اليوم، كل حد واي حد هتتعامل معاه ايا كان سنه، وارد جدا تلاقيه بيشتكي من الم جسدي، يا ظهري، يا ركبي، يا مفاصلي، يا مش عارف، ايا كان سنه. حتى لو الكوميدي بقى يا جماعة، حتى لو هو مش موجوع فعلا، بس هو نوع من انواع التضامن اللي هو هينا، اللي هو ليه يعني، وكأن ليه حتى لا، فدي شكوى، انت موجوع؟ لا بس انا بسمعهم بيقولوا يلا، هينا، يا ظهري، يعني يلا يا عظمك، حتى دي كوميديا يا جماعة، دي كوميديا سودة، بنشتكي وإحنا مش مدركين اننا بنشتكي من الجو، بنشتكي من الأسعار. في ناس يا جماعة دي كوميديا اكبر بقى، فكرتيني بيها يا مجد، بتقول بيشتكي من الجو كل يوم. انا سمعت ناس بتشتكي من المواسم اللي هي بتحبها، يعني احنا دايما بنقول كده في حد بيحب الصيف، حد بيحب الشتاء، في حد بيحب الربيع، في حد بيحب الخريف. فانا قبل كده سمعت ناس من محبين الصيف بتشتكي من الصيف. طب ما انت عايز ايه؟ ما انت بتحب الصيف، وكل ما تتكلم تقول انا بحب الصيف، ما بحبش الشتاء، وبحب الصيف. يعني في ناس ما بتحبش الشتاء بس ما بتحبش الصيف عادي يعني، بس في حد يقولك لا انا ما بحبش الشتاء وبحب الصيف وبيشتكي في الصيف. طب نروح الشتاء، لا انا ما بحبش الشتاء، انا بحب الصيف. طب ما احنا في الصيف، لا انا ما بحبش الحر. طب ولا عيلتك، انا بفرهد في كوميديا. الشكاوى في حياتنا اليومية احيانا بتقلب كوميديا سوداء. كمان ماجدة بتقول انا مش معاكي، انا بحس ان الفضفضة بتريح مش بتزود، بس مش في كل الاحوال. بالظبط، هو ده اللي احنا بنحكي فيه، ان اوقات كتير انا ببقى متخيل ان انا هفضفض علشان اخفف الحمل، ولاقي ان انا زعلت اكتر. في اوقات تانية الفضفضة بتهون، اللي هو ايه، لما اتقاسم الحزن الحزن يخف او الحزن يقل. دايما حاجات يقولك كده، اتقاسم الفرحة تزيد وتقاسم الحزن يقل. ففي فضفضة في الحزن تقلل الحزن، لكن في فضفضة في الشكوى بتشيلني الهم بزيادة. فمش كل فضفضة بتريح، فخلي بالك مش كل فضفضة بتريح. ده اللي احنا عايزين نركز عليه. كمان ماجدة بتقول هو فعلا في كل حياتنا كلام عادي، ما نعتبروش شكوى حوار، بس لازم نحكي عن الحلو والمر. حلو ان انا اكون بعمل البالانس دوت او التوازن دوت. انا عايز اعمل توازن ما بين الاتنين، ويمكن دوت اللي يخليني اعرف اخلي الشكوى بتاعتي ما هياش شكوى، لكن خلينا نقول ايه هي تعبير. انا بعبر. يعني مثلا ايه، مش عارفه، خلينا نشوف كده مشكله ممكن نكون كلنا بنتقابل معاها. مثلا يمكن نختلف الاذواق على الجو، نختلف التوقيتات مثلا على الزحمه، الاكل. في ناس برضو كتيرة عندها بتشتكي من الأكل. الأكل دايما مثلا، خلينا نتخيل مع بعض الموقف دوت. لو أنت مثلا من الناس اللي دايما بتشتكي مثلا من أكل زوجتك، أو دايما بتشتكي من أكل ماما إن أكل ماما مش على هواك، أو بتشتكي من أكل مراتك مش زي ما أنت متعود عليه في بيت مامتك، فبدل ما أقول لها أنت ما بتعرفيش تطبخي، بدل ما أقول لهم الأكل مش حلو. النظرية دي بيقولك من النظريات الفعالة جدا، نظرية الساندويتش، اعتقد اتحكينا عنها في حلقات تانية قبل كده، اللي هو ايه، حط حاجة ايجابية حاجة سلبية حاجة ايجابية. فاللي هو ايه، ماما تسلم ايدك النهاردة على الاكل، بس يعني ممكن نزود ملح شوية، ممكن تكون ماما مقللة الملح عشان في ناس عندها ضغط في البيت مثلا. فاللي هو بدل ما اقول الاكل بتاعكم ملوش طعم، وانا مش مراعي مثلا المشكلة اللي ماما بتحاول تحلها، لا ماما ممكن بس في الطبق بتاعي تبقي تزودي الملح شويه، بس تسلم ايدك الاكل خطير. فانا عملتها ساندويتش، انا وصلت نفس المعلومه. لكن تعالى كده تخيل اني بشتكي، ماما الاكل ما يتبلعش، انت ما بتعرفيش تطبخي يا ست، انت اجيب لك ماما تعلمك كانت بتطبخ ازاي، وتكره مراتك في اليوم اللي وقفت فيه في المطبخ تعمل لك فيه الاكل. فبيقول لك نظريه الساندويتش دي من الحاجات اللذيذه قوي، من الحاجات الفعاله جدا اللي تساعدك ان انت تكون بتوصل المعلومة بهدف اننا نكون بنلاقي حل، مش مجرد شكوى. لو الاكل ما يتبلعش، طب فين المشكلة؟ لكن حط ايدك على المشكلة وحاول ان انت كده تكون ايه، بتعملها ساندويتش، هنوصل لحل. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع قبل ما نكمل باقي تعليقاتكم ونكمل كده باقي موضوعنا. لكن عايزين بعد الفاصل كده نحكي اكتر عن الشكوى اللي بتتحول لنوع من انواع العدوى من غير ما نحس.

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الله لا يفاجأ بأفعال خلائقه، لكن هذا لا يعني انه لا يتفاعل معها. كله مقدر ومكتوب، جملة اتربينا عليها وسمعناها كتير، كما لو كان الله كاتب في كتاب على كل واحد وعلى جبين كل واحد هيعمل ايه وهيختار ايه، وكله مقدر والانسان مسير مش مخير. لكن الحقيقة الصورة دي بتشوه الله وبتصوره كما لو كان ديكتاتور كتب عليا كل حاجة هعملها، وانا ماليش اي حرية ان اعمل اي حاجة، ولا هو حتى بيتفاعل معايا مع كل موقف في حياتي. لكن الكتاب المقدس بيقدم لنا إله مختلف عن الصورة المشوهة دي، إله عارف كل المستقبل، فهو مش بيتفاجئ بأي حاجة بنعملها، لكن في نفس الوقت إله بيحس بيا وبيتفاعل معايا وبيدخل معايا وسط كل موقف بعدي فيه، بيحس بيا ويمد إيده ويرفعني حتى لو كان لا يفاجئ بأفعالي واختياراتي. إله المسيحية إله بيحترم حريتي، لكن في نفس الوقت مش بيفاجأ باختياراتي.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، وخلونا كده نحكي شوية عن تأثير الشكوى مش بس علينا لكن كمان على اللي حوالينا، لأن الشكوى معدية، وممكن تكون أنت للأسف من المعديين بالشكوى. يعني أنت مش patient zero، عارفين كده في الفيروسات والأوبئة والحاجات دي يقولك كده المريض صفر. ممكن تكون أنت مش المريض صفر، أنت ممكن تكون من المصابين بالعدوى، لأنه الحقيقة أنه الشكوى عاملة زي الفيروس اللي بينتشر. هتسمع حد بيشتكي فأنت بتشتكي زيه، هسيبه يشتكي لوحده؟ يعني حتى لو أنا مش حران مثلا وسمعت حد بيشتكي من الجو، لكن الدنيا حر قوي، لو الجو النهاردة حر، أنت حران؟ لا، بس أنا بتضمن معاه عشان هو حران. الشكوى بتخلق نفس المود ونفس المزاج يسيطر كده على المحيطين بيك. عارفين كده سمعتوا عن العدوى المزاجية؟ زي اللي بيضحكوا لانه الكل بيضحك، فما شفتهم بيضحكوا فانا هضحك معاهم، شفتهم بيعيطوا فانا هعيط معاهم، شفتهم بيشتكوا فانا هشتكي معاهم. فهي من الحاجات اللي ينطبق عليها مبدا العدوى المزاجيه. فلو قعدت مع حد بيشتكي او لو قعدت مع حد شكاء طول الوقت، يؤسفني اقول لك ان انت هتلاقي نفسك بعد شويه انت كمان شكاء، بتشتكي معاه من غير ما تحس. بس ادينا بنحكي، ادينا بندردش، ادينا بنضيع وقت، ادينا بنفضي بنفضفض، ادينا بنعمل اي حاجه. فهل في حد قعدت معاه قبل كده وحسيت ان مزاجك اتغير للأسوأ؟ سيكه صغننه كده، يعني لانه بيشتكي طول الوقت، طول ما هو قاعد بيشتكي. فانا كمان اتعديت، انا كمان بقيت بشتكي. احنا بنتعدي وبنعدي بالشكوى دي. وفي مشكله اكبر بقى يا جماعه، في مشكلة أعمق من مجرد إن الشكوى دي بتتنقل بس ما بيني وما بين زمايلي، ما بيني وما بين أصحابي. ده زي ما كنا بنقول في الأول كده، أنا لو عايش مع حد بيشتكي فأنا هتعلم الشكوى منه. أنا لو تواجدت في وسط بيتعاملوا مع مشاكلهم وتحدياتهم بالشكوى فأنا هتعلم الشكوى منهم. معنى كده إن الشكوى بتتناقل وتتوارث على مدار الأجيال. أنا شفت بابا وماما بيشتكوا فأنا بشتكي أنا كمان. الأطفال بيتعلموا النمط الشكوى بالملاحظة مش بالتعلم. الأطفال بيتعلموا كل حاجة بالملاحظة، فهو هيشوفك أنت بتعمل إيه وهيقلدك. يعني لو طفل شاف أهله بيتعاملوا مثلا مع كل حاجة على مدار اليوم، زحمة، شغل، جيران، التزامات، أي حاجة بالشكوى، فهو كمان بيتعلم أن ده الأسلوب الطبيعي، ده الطبيعي للتعامل مع أي انزعاج. انا اتربيت، انا كبرت شايف ماما وبابا بيتعاملوا مع الحاجات دي بانه بيشتكوا، ما بيدوروش على حل، ما بيحلوش، هما بيشتكوا بس. حتى لو ما حدش قاله يا حبيبي احنا هنتعامل مع مشاكلنا بالشكوى، ما تقلتش صراحه، واكيد مش تتقال صراحه يعني، بس هو ورث الطبع دوت. ما ورثوش جينات، ورثوا ملاحظات، ورثوا خبرة. يعني احنا مش بس بنورث اولادنا ملامحنا وصفاتنا وشعري لون عيني مناخير الكبيرة او الصغيرة، مش بنورثهم بس الحاجات دي، احنا بنورثهم كمان طريقة تفكيرنا وطريقتنا في مواجهة الحياة، سواء بالشكوى او بالتذمر او بالمواجهة او بالني الاقي حل. فالنهاردة كده لو جينا جبنا طفل صغير من المحيطين بيك، من العايشين كده في الدايرة بتاعتك، يا ترى كده لو قلنا له ايه الحاجة اللي هو بيتعلمها منك في يوم في اليوم العادي، هل انت من الناس اللي بتتعامل مع تفاصيل حياتك بانزعاج وشكوى، ولا لا يعني بنشوف المشكلة فين وبنحلها؟ ما مش نهاية الدنيا يعني، خلاص مش اخر الكون. فكروا معايا كده. طيب خليني ارجع تاني كده للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة، صح كده؟ في حاجة قبل مجدة؟ لا، مجدة بتختار من الصندوق رقم 1 ورقم 50. ينفع عيني المشاوير دي يا مجدة؟ ماشي يلا عشان خاطرك انت بس. شوف الاول، طب بصي انا تحت، فنشوف لك رقم 50 الاول، شوف رقم 50. رقم 50 النهاردة رسالة بتقول: الشخص المملوء بالسلام لا يقلق مهما حدث، لان سلامه يعتمد على ثقته بحفظ الله، ومصدر سلامه شعوره بان الله معه. فانا لو شخص مليان بسلام ومصدق وواثق ومطمن ان كل الخيوط في ايده، فانا هبقى مليان سلام، فانا مش هبقى مضطر اشتكي. حلوة قوي الرسالة دي، حسها مناسبة النهاردة. دي رقم 50 النهاردة: الشخص المملوء بالسلام لا يقلق مهما حدث، لان سلامه يعتمد على ثقته بحفظ الله، ومصدر سلامه شعوره بان الله معه. دي رقم 50. طيب كمان رقم واحد. حلو السؤال ده: ايه هو السر من اسرار السعادة البسيطة اللي اكتشفتها مؤخرا؟ احنا دايما كده بنقول انه السعادة، النجاح، الحاجات دي ما هيش طرق واضحة وما هيش خطط ثابتة، هي متغيرة من شخص للتاني وهي فردية، كل حد بيلاقي طريقه، كل حد بيلاقي سكته. فقولي لي كده يا مجدة، انتي كمجدة بشكل خاص، ايه من اسرار السعادة البسيطة اللي بالنسبة لك هو حاجة تدعو للسعادة واكتشفتيها مؤخرا ان دي حاجة سعيدة، يعني حاجة تدعو للسعادة؟ فكري كده وقولي لي. كمان نانا بتجاوب على رقم 5: ايه اغرب حلم حلمته؟ بتقول: اقدر اقول انه كان اعظم حلم شفته في حياتي، رأيت المسيح كملك جالسا على عرش الملك، وانا كنت واقفة امامه، واعطاني 4 خواتم لم تكن تشبه الذهب ولا الفضة، وضع كل خاتم في احد اصابيع الاربعة، ثم نصحني وقال في البيت: خلي هذه الخواتم في يدك، اذا خرجت انزعيها. حلو قوي الحلم دوت، حلو قوي ان انا اكون بتواصل مع الله، ان هو يكون في فكري طول الوقت وفي قلبي طول الوقت، لدرجة ان انا كمان لما انام اكون عايش العلاقة دي معي. أمين، ربنا يباركك أكتر وأكتر يا نانا. كمان مجدة بتقول: بنشوف فيديوهات لأطفال بيقلدوا جدودهم في شكوى من وجع الظهر، يعني العدوى وصلت للأطفال. دي عارفة الكوميديا اللي كنت بقول عليها قبل الفصل؟ مستمرة كوميديا يا جماعة، كوميديا. فتلاقيه هو وهو طفل مثلا صغير بيقلد جده وماسك ظهره: يا ظهري، يا ركبي. انتوا عارفين الكوميديا اكتر ايه يا جماعة؟ الفيديوز اللي المجدة بتتكلم عنها دي مش بس الاطفال، دي وصلت للحيوانات. الحيوانات بقت متنمرة جدا يا جماعة، مربين الحيوانات الأليفة، لو مثلا مجبس رجلك هتلاقيه ماشي بيتنطط زيك كده، بيتنمر عليك. حيوان قليل الأدب، بتنمر عليك. بغبغان مثلا، البغبغانات من أكتر الطيور المتنمرة برضو يعني. طب الزمة دي مش حاجة تضحك؟ حتى عدوى الشكوى ما اقتصرتش على البني آدمين، دي وصلت لباقي الكائنات. احنا جبابرة، البشر دول جبابرة يا جماعة يعني. ما يلا الحمد لله. كمان ماشي، نانا كمان بتقول: امين، ترنيمه حلوه، مبسوطه ان الترنيمه عجبتك. انا بحب قوي الترنيمه دي بتاعت مدعو سماوي، من ترانيمي المفضله الحقيقه مؤخرا يعني. كمان مجدة بتقول: اليوم عاوزين نشكر الله على كل عطاياه ورحمته وحبه وابوته لينا، وعلى الصحة والحركة والنظر والنفس. الرب صالح لكل ضامن للكل ضامن حياتنا، وعارف ضعفي

الصغيرة، فابتدى يديهم المن كل صباح، معجزة يومية. بس جم في وقت اشتكوا بني إسرائيل، اشتكوا من المن المعجزة اليومية، معجزة بس لأنها بقت يومية فبقت عادة متكررة، فزهقوا فاشتكوا واشتاقوا لسمك مصر، أرض العبودية اللي نسيوا إن هما كانوا عبيد فيها. بيشتكي من المعجزة اليومية. للأسف ده نفس اللي بيحصل لنا النهاردة لما بنشتكي من العادي في حياتنا، اللي أنا متخيله إن هو عادي، في حين إنه ممكن يكون نعم ربنا مباركك بيها في حياتك، وننسى إن يمكن في ناس تانية بتحلم بس بنص اللي ما بين إيدك النهاردة، اللي أنا النهاردة اعتد وجوده فبقيت بشتكي منه. فالنهاردة كده لو سألتك إيه المن في حياتك اللي هو نعمة يومية، اللي هو معجزة يومية بس بقت عادية، ولأنها بقت عادية فيمكن وصلت لدرجة إن أنا زهقت منها وبقيت بشتكي منها بدل ما أكون بشكر عليها. فهل عندك المن ده في حياتك؟ والنهاردة محتاج أرجع أقف كده قدام ربنا وأقول له يا رب لأ، أنا مش هعمل زي بني إسرائيل اللي اشتكوا من المن رغم إنه كان معجزة بكل المقاييس. يعني إيه أقوم الصبح كده ألاقي السماء بتمطر عليا من؟ ف طيب خلينا كده ايه نرجع تاني للتعليقات، ووصلنا لحد فين؟ هقولكوا حالا دلوقتي وصلنا لحد ماجدة بتقول شكرا على رقم 50، حلوة الرسالة ديت، شكرا على رقم 50. وكمان نانا بتقول ماشي، ده انا كمان بتختار رقم 33، لا قبلها بتقول ايه يا جماعة انتوا بتجروا ليه؟ بتقول رأيت حلم كثير بالمسيح يا مجد يسوع المسيح هو ملك قلبي. يا بختك يا نانا. كمان بتقول رقم 33، رقم 33، رقم 33، رقم 33 النهاردة. رسالة، انا عارفة ان انتي بتحبي الرسائل. النهاردة رقم 33 بتقولك الرب يعطي افضل ما عنده للذين يتركون الاختيار بيده. الرب يعطي افضل ما عنده للذين يتركون الاختيار بيده. فالنهاردة كده رسالتك يا نانا، مش لازم كل حاجة تبقى بخطتك، مش لازم كل حاجة تبقى بتخطيط من عندك، مش لازم كل حاجة تبقى بقيادة من عندك. فالنهاردة كده قولي له يا رب فاجئني بإيه الخطة اللي انت مرتبها لي. ايه تاني؟ في تعليق تاني؟ لا مفيش. طب جماعة ثواني كده عشان واضح ان انا غلطت في معلومة، وبنشكر فريق المتابعة العظيم بتاعنا. السلوى هو اللي نوع من الطيور زي السمان، المن زي الرقاق بس قطع صغيرة زي الشيبسي او البسكوت او الحاجات الصغنونة دي. شكرا لفريق المتابعة العظيم على تصحيح المعلومة، كويس انتوا لحقتونا واحنا بنقول كده، فده تصحيح للمعلومة يا جماعة. بس هم تذمروا سواء على المن او السلوى، هم تذمروا على المعجزة اليومية. فاحنا عايزين كده نخلي بالنا ما نكونش بنتذمر على المعجزة اليومية في حياتنا، على الشغل اللي مطلع عيني، على الأولاد اللي عاملين دوشة في البيت، على خناقتي مع بابا وماما، في يمكن مشتاقين لخناقة مع بابا وماما، اللي انت النهاردة كده بتتذمر من خناقاتك مع ماما وبابا، يمكن اللي قائمة على بس سوء تواصل، انت مش قادر تفهمهم، هما مش عارفين يتواصلوا معاك. ف محتاجين نخلي بالنا، انا مش عايز اشتكي من المعجزات اليومية في حياتي، البركات اليومية في حياتي، انا عايز اتعلم اكون ممتن، انا عايز اكون ممتن يا رب لكل العطايا اللي انت بتباركني بيها. كمان نانا بتقول امين على رقم 33، امين كده يا نانا، يكون هو بيقود كل تفاصيلك وكل خطواتك، ويكون هو اللي دايما كده بيحط لك الخطة. بس خلونا برضو نحكي اكتر مع بعض كده في احنا ليه بنقع في فخ ان انا بشتكي، حتى لو الحاجة المفروض ان هي لا تستدعي الشكوى. لما جيت فكرت كده لقيت انه المسيح برضو ادانا كده الزتونة

عارفين كده اللي هو ايه، قال لنا احنا ليه بنشتكي، قال لنا ان احنا بنشتكي لاننا بنقلق. في الكتاب كده قال لنا انظروا الى طيور السماء، وكمل وقال فلستم انتم بالحري افضل منها. كان عايز يقول لنا ان انا المعتني بيكم، وانا اللي مهتم بيكم، وانا اللي برتب، وانا اللي بخطط، يمكن زي ما كنا بنقول معنانا من شوية كده هو اللي بيقود. فبيقول لنا ان المشكلة ان انت بتقلق، انت شايل الهم، انت متضايق ان الحاجة مش تحت سيطرتك، فانت قلقان. طب الحل ايه؟ الحل انك تسيبها لي، تسيبه هو يكون بيحلها. الثقة انه يا رب انت اللي في ايدك القيادة، مش انا المسؤول، انا هعمل اللي علي، انا هعمل اللي علي، انا هعمل اللي علي، لكن انت المسؤول، انت صاحب السلطان. فانا لو صدقت فعلا بوعي وبقلب وبإدراك انه انا احتياجاتي ومشاكلي مش انا اللي هحلها، انا هعمل بس اللي عليا، وهو المسؤول ان هو يكون بيرتبها، لان هو قال لي انه انا افضل من العصافير اللي لا بتخزن ولا بتجنز، انا افضل من الزهور اللي النهارده بتطلع وبكره مش موجوده. هو قال لي ان انا افضل، قال لي ان انا مضمون، قال لي ان انا محبوب، قال لي ان انا غالي، قال لي ان انا معتنى بيا. ف هل أنا لو أدركت النهاردة الفكرة دي يمكن أكتشف أن أنا ممكن أبطل شكوى؟ أنا محتاج يمكن قبل ما بتعلم أبطل شكوى أكتشف هل أنا شخص شكاء أساساً ولا لأ؟ لأن إحنا يمكن زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا في فرق ما بين أنه أنا شخص شكاء وما بين أن أنا بقول معلومة. الجو حر، الجو حر، أنا مش بشتكي، أنا بقول معلومة. ففي فرق ما بين أن أنا أكون بقول معلومة أو أن أنا بشتكي. طيب أعمل ده إزاي؟ أعرف ازاي اذا كنت انا شخص شكاء ولا انا مجرد بتشارك بمعلومة؟ فكر كده، هل انت بتشتكي من يمكن من حاجات كويسة، من حاجات حلوة، بشتكي من المن والسلوى، بشتكي من عطايا حلوة، من معجزات يومية، ولا انا بشتكي من فعلا حاجة هي مشكلة؟ بشتكي من شغلي، مع شغلك ده بركة، بشتكي من اولادي، اولادك دول بركة، بشتكي من العربية اللي مطلع عيني، اما العربية اللي في ايدك ديت رغم انها مطلع عينك بس هي بركة، بشتكي من مشاكل ولا بشتكي من بركات اتعودت على وجودها؟ بلاش اخر شكوى قلتها عن مشكلة جديدة، يعني حدث جديد، حاجة جديدة حصلت، ولا عن حاجة متكررة، يعني شكوى متكررة، انا كل يوم بقوم اشتكي من نفس الحاجة محلتهاش ليه لما هي مشكلة؟ انا بس هي موجودة عشان اشتكي، مش موجودة عشان احلها، لا هي موجودة عشان اشتكي. فانا بقيت شخص شكاء لدرجه ان انا ماجي اتصل بحد، يمكن ماجده كيكه بتشاركنا من شويه، ان في ناس لما تيجي تكلمهم ما يتكلموش عن اي حاجه غير المشاكل، الشكاوى، بيشتكي. فوصلت المرحله كده ان الناس بقت بتخاف ترد على تليفوناتك لان انت كل كلامك شكوى، الناس بقت بتتهرب. هل حاسس كده ان الناس بتتهرب منك؟ هل بقيت بتحس يمكن لما تقعد تشتكي ان انا فضفضت، حسيت براحه مؤقته بس بعدها انه لا انا مش مبسوط، فانا عايز ارجع اشتكي تاني؟ طب هل بعد الشكوى عندك خطة عملية للتعافي من المشكلة دي، ولا انا بس بحب اتكلم عنها؟ انا بحب اشتكي، احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نشتكي، ادينا بنفضفض. هل لما بتتكلم انت بتشتكي انا عشان عايز حد يسمعك، ولا بتشتكي عشان يمكن عايز حل فعلي؟ انا بشتكي عشان عايز الناس تسمعني، تتعاطف معايا، ابقى انا مركز الحوار، انا اللي بتكلم، لا انا عندي مشكلة بتكلم عنها يمكن الاقي حد يساعدني. فانت مدمن شكوى، ولا انت بتتشارك بمعلومة او بتتشارك بمشكلة محتاجة لحل؟ انا محتاج اعرف نفسي، ولو حسيت ان الشكوى بقت عادة اكتر من ان هي بحث عن حل او بحث عن علاج، ما تزعلش، لان الوعي بيها هو اول خطوة لتغييرها، هو أول خطوة تساعدني أن أنا أكون بتعافى من المشكلة ديت. كمان ماجدة بتقول كنت هقولك على المن، بس مش مشكلة، إحنا قصدين فكرة التذمر، لأن التذمر دايما أوحش شيء، لازم نبص للإيجابيات أكتر. شكرا يا ماجدة، وشكرا طبعا لفريق المتابعة اللي لحقنا بسرعة كده على تصحيح المعلومة. لكن خلينا كده، بما أن وقتنا بيجري، عايزين نلاقي خطة للتعافي. يعني عرفت ان افرض مثلا اكتشفت نفسي النهاردة ان انا شخص شكاء، اكتشفت نفسي النهاردة ان انا ما بعملش حاجة غير ان انا بشتكي،
انا النهارده كده جيت ابص لنفسي وجيت ابص لشكل الحوار ما بيني وما بين اي حد، لقيت ان انا معظم حواراتي، معظم كلامي مع الناس اللي حواليا، معظم مفاتيح بداية الكلام مع اي حد هي بقت شكوى. واكتشفت ان انا شخص شكاء، مش مجرد ان انا بدردش، او مش مجرد ان انا محتاج اكون بلاقي حل او بتشارك بمعلومة. اعمل ايه عشان اتعافى من فكرة ان انا شخص شكاء؟ لان انا مش عايز اكون شخص متذمر، انا عايز اكون شخص ممتن لعطايا الله في حياتي. فخلونا كده نمشيها مع بعض رحلة. مفيش حد بيتغير في يوم وليلة. انا لو قلت ان انا هتغير في يوم وليلة انا هضحك على نفسي وهضحك عليكم. مفيش حد بيتغير في يوم وليلة. فخلوني كده نمشيها مع بعض رحلة، ونشوف كده ممكن في آخر الرحلة دي أعرف إن أنا أكون بوصل ليه، إني أكون شخص ممتن ولا لأ. خلينا نقسمها مثلا على كل محطة أسبوع وليكن. فخلينا نقول إن أول مرحلة الملاحظة، أنا مش هعمل أي حاجة غير إن أنا هلاحظ بس أنا بعمل إيه. هقف كده ومن غير ما احكم على نفسي، ومن غير ما اقيدني، من غير ما احاول اوقف نفسي، من غير ما احاول اعمل اي حاجه، انا بس هلاحظ انا كام مره بشتكي في اليوم. فكر كده، حاول تقفش نفسك، اكتبها لو حبيت يمكن عشان تفتكر لو مش عايز تنسى. الهدف مش التغيير، لسه انا مش هدفي دلوقتي التغيير، انا هدفي بس الملاحظه، هدفي ان انا اشوف نفسي بوضوح. فخد اسبوع مثلا ما تحاولش تغير نفسك، انت حاول بس تسجل كم الشكاوى اللي انت بتشتكيها على مدار اليوم. وخلينا نقول ان دي اول خطوة. اول خطوة. تاني خطوة، او خلينا نقول ان في تاني اسبوع كده ابتدي اسأل نفسك، هل المشكلة اللي انا بشتكي منها دي هل انا اقدر اعمل فيها حاجة؟ هل انا اقدر ان انا اكون بلاقي لها حل؟ كل مرة تلاقي نفسك بتشتكي من حاجة اسأل نفسك السؤال ده. لو اجابتك ايوة اعمل الحاجة دي بدل ما انت عمال بتشتكي. لو اجابتك لأ حاول تقفل الموضوع لحد ما تلاقيله مشكلة. لانك لو مش لاقيله مشكلة ومجرد ان انت عمال بتشتكي، فانت عمال بتفاقم او بتزود الموضوع جواك وخلاص. تالت مرحلة، وده تحدي بحد ذاته، وكان وسيلة كده لتقليل الشكوى، مجموعة من الناس اتبعوه، كان اسمه تحدي 21 يوم بدون شكوى. التحدي دوت اتعمل في 2006، غالبا كان أسيس اللي اطلق المبادرة ديت او الحملة ديت، اطلقها في 2006 وسماها كده حركة عالم بلا شكوى، او حملة عالم بلا شكوى. وكان التحدي فيها ان انت تكون بتلبس زي سويرة كده استك، او سوار استك كده، وكل ما تشتكي تقوم شده ونقله للايد التانية. وكان التحدي ان انت تقعد 21 يوم على الاقل السويرة دي في ايد واحدة او في مكان واحد. وقال ان بعد اسبوعين من التدريب، يعني بعد 14 يوم، التحدي بيبقى اسهل بكتير، لانك بتبقى اتعودت ان انت تشوف الايجابي او تشوف الحلو. وعلى مدار الرحلة، على مدار خلينا نقول الثلاث مراحل، سواء الملاحظة او محاولة الحل او ان انا امسك نفسي عن الشكوى، حاول ان انت تعمل برضو التحدي دوت، ان انا كل يوم بالليل اشكر ربنا على اي وليكن اي ثلاث حاجات بسيطة حصلت في يومي. اي ثلاث حاجات، دور كده ايه اللي حصل في يومك وحابب ان انت تكون بتشكر ربنا عليه النهارده. درب مخك ان هو يكون بشكل متعمد يدور على الايجابيات، مش العكس، بينحاز للسلبيه وعينه بقت بتلقط على طول السلبيه. وشاركوني كده ايه الحاجه اللي هتشكر عليها النهارده، ولو هتمشي التحدي دوت ايه الخطوه اللي متحمس ان انت تكون بتطبقها. طيب خليني كده بسرعه لان وقتنا بيجري ارجع للتعليقات. ونانا بتختار بتقول في نهايه الحلقه رقم 11 ليكي يا نانا، شكرا جدا. خليني الاول كده اشوف رقم 11 و11 النهارده. بتقول احيانا التاخير يعني دفعه اقوى للامام. بصي انا من الناس اللي ما بتزعلش من التأخير،
تأخير في الخطوات مش تأخير في المواعيد، ماشي؟ عشان الالتزام بالمواعيد ده بيحدد هوية الإنسان، يعني دي وجهة نظري. لكن التأخير في الخطوات أنا بشوف إنه الله مرتب لكل حد فينا جدول زمني فريد خاص بيه، فأحيانا التأخير يعني دفع أقوى للأمام، ودي يمكن شفناها في قصص كتيرة جدا وشخصيات كتير، يمكن كان نفسي نحكي في أمثلة ليها لكن للأسف وقتنا بيخلص، فخليني كده أكمل في التعليقات. ومجد بتختار رقم 7 ورقم 9، ورقم 7 النهاردة بتقول الخطوة الأولى هي الأصعب، افعلها وكل شيء سيصبح سهلا. افعلها وكل شيء الخطوة الأولى، الزقة الأولى اللي هو ايه يعني، ها عارفين كده ساعة كنت بقول لكم الزقة الأولى في بدال العجلة، الزقة الأولى هي الصعبة، فالخطوة الأولى هي الأصعب أيا كانت الحاجة، مجرد ما العجلة تمشي هتلاقيها بتمشي لوحدها. فأمين كده ربنا بس يدينا الثبات إننا نكون بنصبر على الخطوة الأولى، ما بنضعفش وننهار بسرعة. كمان رقم 9 رسالة برضو، ففلتي من التحدي، كان في تحدي كده جنبك كده يا مجدة، ماشي. رقم 9 بتقول اتعود دايما تجري تخبط على باب ربنا، لان هو اكتر حد هيحس بيك ويفتح لك. اتعود دايما تجري تخبط على باب ربنا لانه اكتر حد هيحس بيك ويفتح لك. انا بحب قوي الفكرة ديت، ويمكن هنحكي عنها قريب. واخيرا كده نانا كانت بتقول ربنا مع مرسي جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي. لكن واحنا في نهاية حلقة اتنا كده عايزين نعلن اتفاق اخير، وهو ان الشكوى مش حرام مش عيب، لو هتكون بتقتصر على ان هي تعبير او الاعلان عن معلومة. فالشكوى مش عيب لما تكون تعبير حقيقي عن مشكلة، ويمكن المشكلة دي محتاجة حل، وانا هسعى للحل دوت، انا هسعى ان انا الاقي الحل دوت، مش مجرد تذمر زي بني اسرائيل كده لما اتذمروا على المن والسلوى المعجزة اليومية، فكانوا بيشتكوا لأنه بقى عادي. لا، أنا محتاج أفرق. فالنهاردة كده شاركوني في التعليقات، حتى يمكن وقتنا خلص، لكن شاركوني في التعليقات كده بعد الهوى، إيه أول شكوى عادية في يومك كنت بتتعود أن أنت بتشتكيها كل يوم، لكن النهاردة كده هستبدلها يمكن بشكر بامتنان بدل ما هي كانت شكوى. للأسف وقتنا خلص، وأخيرا مجدة مرسي جدا ليكي يا مجدة، ربنا يباركك، مرسي جدا ليكي. يمكن وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاربع في موعدنا بقى عادي، اشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير. بكرة هتكون معاكم فينا في نفس المكان ونفس الميعاد من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ولحد ما اشوفكم يوم الاربع على خير هتوحشوني جدا جدا، وإلى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. في ناس اتعودت تقول لأ على كل حاجة، لكن في ناس اتعودت تقول لأ في مواقف معينة. أحيانا كتيرة بنضطر نقول لأ في مواقف لازم فيها نقول لأ، ده مش صح أو ده مش هينفع. أوقات تانية ممكن نعدي حاجات، لكن في مواقف لازم ناخد فيها وقفة حقيقية ونقول فيها مش هنقدر نكمل بالمنظر ده. خليني أروح معاك لواحد من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس، هو يوسف. يوسف الشاب الصغير اللي كان متاخد من بيت أبوه، إخواته رموه في البير والحقيقة باعوه كمان وتخلوا عنه، نزل لمصر اتباع، وصل لبيت فوتيفار رئيس شرط في مصر. والحقيقة ياريت الأمور وصلت لغاية كده وبس، لكن زوجة فوتيفار طلبت منه أنه يعمل الخطية معاها، وكانت كل يوم بتلح عليه أنه يعمل كده. يقول الكتاب أنها ألحت عليه يوما فيوما، لكن يقول الكتاب المقدس في تكوين 39 وعدد 7: وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي، فأبى وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف تعرض لإغراء من هذه السيدة. يوسف كان ممكن يسقط في الخطية وعنده بدل المبرر أكتر من مبرر. أولا هو في أرض غريبة، هو عبد، هو شاب، هو لو رفض ممكن يعرض حياته للخطر. لكن يقول الكتاب المقدس أنها بعد ما طلبت منه كده في عدد 8 فأبى. كلمة أبى يعني رفض بشدة. إيه اللي يخلي شاب في هذا السن وفي هذه الظروف الصعبة يرفض الخطية بهذا الرفض الشديد؟ السبب أنه قال لها كده، قال لها إزاي أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. يوسف كانت عينه شايفة الرب، يوسف كانت عينيه مليانة بإلهه، علشان كده قدر يرفض بقوة. خليني أقول لك على سر: لو عيني مش مليانة بربنا، لو عيني مش شايفة الرب، وقتها ممكن أعمل أي حاجة. لكن طول ما عيني مليانة بالرب، طول ما عيني شايفة الرب، طول ما أنا مقدر الرب وشاعر إنه معايا وإنه جنبي وإنه شايفني، أنا وقتها هقدر أقول زي يوسف كده: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يمكن بتتعرض لتجربة معينة، يمكن بتتعرض لخطية معينة، اللي يخليك تقول لأ في هذا الأمر مش شطارتك، مع احترامي الشديد ليك، مش شطارتي ولا إمكانياتي إطلاقا. الموضوع يعتمد على عيني مليانة بمين. هل عيني مليانة بإلهي؟ هل الرب إلهي مالي عيني؟ فأنا شبعان، أنا مش محتاج لغيره، أنا مش قابل إنه اللي يسدد احتياجي غيره، أنا عيني شايفاه ومهبته مالي عيني. يوسف قال لها كده: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ مش أخطئ إلى زوجك، مش أخطئ إليكي حتى، ولا حتى أخطئ إلى نفسي، لكن اللي مالي الصورة قدام يوسف هو الرب. فقال لها: إزاي أعمل الخطية دي وغلط في حق الرب؟ يوسف كان مدرك أنه الرب معاه والرب شايفه، وآه لو أنا كمان وإنت وإنتي أدركنا أنه قدام كل كلمة، قدام كل موقف، قدام كل نظرة، قدام كل فيديو بنتفرج عليه، قدام كل شات ومحادثة بيني وبين أي حد، الرب شايف، الرب مطلع، الرب ينظر، الرب يرى كل شيء. وقتها هقدر أقول لأ، وقتها هقدر أقول إزاي أجرح قلبه، إزاي الرب شايفني وأعمل كده، إزاي الرب شايفني وأرد الرد ده، إزاي الرب شايفني وأدخل في العلاقة دي، إزاي الرب شايفني وأعمل المكالمة دي،
ازاي الرب شايفني ونم على الشخص ده وامسك سيرته، ازاي الرب شايفني واروح المشوار ده، ازاي الرب شايفني وادفع الرشوة دي او اقبل الرشوة دي. الرب مالي عيني، الرب مالي عيني، عيني مليانة، إلهي قدامي، زي ما قال الكتاب كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا شايف الرب قدامي في كل الوقت، أنا عيني مليانة بإلهي. أيوة يا رب، جايين قدامك وبنعترف أنه ما في حد يملى عينينا غيرك، ما فيش حد يسدد احتياجاتنا غيرك، ما فيش حاجة تملأ قلوبنا بالمخافة والمهابة إلا أننا نشوفك. يا رب من فضلك ساعدنا، يا رب من فضلك املأ عينينا بيك، يا رب ساعدنا نرفض الخطية لأنك شايفنا، ساعدنا أنك تغلف عينينا أكتر وأكتر، وقتها نقدر نقول زي يوسف: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. يا رب أشكرك لأجل المعونة المدفوع علينا، شكرا ليك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سماء.

النهاردة في نهر بيجري من قلب الرب. النهاردة في نهر متاح لكل واحد فينا في هذا الصباح. النهاردة في نهر الله بيقول انه يروي اي حد يشرب منه. مش بس كده انه اللي يشرب منه تجري من بطنه انهار ماء حياة. النهر ده ممكن يجي بالحياة النهاردة لحياتك ولكل دوائر حياتك ولكل حتة فيها تحديات. رب النهاردة يقولك انه انا هأتي بالحياة مرة تانية. يسوع وقف في يوحنا 7 قال كده انه في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حياه. ان عطش احد النهارده الرب بيقول لك لو انت عطشان تعالى، لو انت عطشان تعالى عشان ترتوي وتشرب من هذه الميه. اوعى تكون شبعان بامور سد نفسك انجاز التعبير ومش جاي تشرب من الميه. لكن كمان انا عايز اقول لك مش بس الميه دي لما تشرب منها تحيي، لكن كمان ميه تشفي. فاكرين المشهد بتاع حزقيال لما الرب خده من ايده والميه خارجه من تحت الباب؟ بيقول كده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه، والمياه الى الكعبين، وبعدين المياه الى الركبتين والى الحقوين والى نهر سباحه لا يعبر. بيقول كده في عدد 7، وعند رجوعي واذا على شاطئ النهر اشجارا كثيره جدا من هنا ومن هناك. إيه اللي حصل؟ النهر جاي بالحياة فالأشجار بتنمو، النهر جاي بالحياة فالأشجار بتعلى، أشجار بتزهر. قال لي هذه المياه الخارجة إلى دائرة الشرقية وتنزل إلى العربة تذهب إلى البحر وهي خارجة فتشفى المياه. عايزك تبص كده معايا على الصورة اللي على الشاشة دلوقتي. النهر جاي بيقابل بحر، البحر ده مليان بالملوحة والنهر بيشفي مية البحر. النهر بيشفي الملوحة، يقول كده انه فتشفى المياه ويكون ان كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا ويكون سمك كثير جدا لان هذه المياه تأتي الى هناك فتشفى ويحيا كل ما يأتي النهر اليه. بس خلي بالك لانه في عدد 11 بيقول كده اما غمقاته وبركه فلا تشفى. عايزك تبص معايا على الصورة مرة تانية. الغمقات والبرك هي الحتة اللي البحر قافل عليها كأنها مستنقعات، كأنها حتة المية مش بتطولها، فمية النهر مش قادرة توصل لها، فمش عارفة تتشفي، مش عارفة تتشفي. وحسيت كده في قلبي انه زي ما يكون ربنا بيشاور على دوائر في حياتنا النهر مش وصل لها، دوائر في حياتنا المية مش وصل لها. كأنك قافل على حتة جواك، كأنك قافل على قوة جواك مش عايز المية توصل لها. لكن تعالى النهاردة أقول له يا رب أنا بعرض كل حياتي للنهر، أنا بعرض كل حياتي للحياة يا رب، لأنك أنت يا رب أنت نهر الحياة. تعالى كده النهاردة أقول له أنهار حياة أنهار.

نعم يا رب، جايين نصلي النهارده يا رب، بنحط قدامك كل دوائر في حياتنا، كل حتت الميه مش واصله لها يا رب، كل حتت يا رب كانها كده مقفوله يا رب. احنا بنقول لك تعالى بمياه روح قدس واشفي حياتنا يا رب، تعالى بمياه روح قدس اخترق.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، الكويت، السعودية، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، وأيضا الذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي. التغيير الحقيقي عمل نعمة الرب في القلب. يبحث كثيرون عن التغيير في حياتهم، تغيير في العادات، في التفكير، في السلوك، ولكن هل هذا هو التغيير الذي يريده الرب لنا؟ التغيير الحقيقي بحسب كلمة الرب ليس مجرد تحسين خارجي، بل هو تحول داخلي عميق يبدأ في القلب ويثمر في الحياة. يقول لنا بولس الرسول في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس الآية 17: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل. العالم يدعونا لتغيير المظهر أو الظروف، لكن الرب يدعونا لتغيير القلب. التغيير الحقيقي ليس شكليا، بل هو ولادة جديدة. قال الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الرب لا يطلب منا أن نحسن أنفسنا، بل أن نسلم له حياتنا ليصنع منا إنسانا جديدا بالروح القدس. إذن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، والتغيير الحقيقي هو ثمرة التوبة والإيمان. التوبة ليست مجرد ندم، بل رجوع حقيقي إلى الله يرافقه تغيير في الفكر والسلوك. قال في سفر أعمال الرسل: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. عندما نؤمن بيسوع المسيح ونقبل نعمته، نبدأ رحلة جديدة فيها يتغير اتجاهنا من الخطية إلى القداسة. والتغيير الحقيقي هو عمل مستمر بالنعمة. التغيير ليس لحظة فقط، بل مسيرة مستمرة يشكلنا فيها الروح القدس لنشبه الرب يسوع المسيح. يقول في رسالة روميا: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التغيير يتطلب التجدد الذهني والروحي، وهذا يتم من خلال الكلمة والصلاة والشركة مع الله. علامات التغيير الحقيقي: كيف نعرف أن التغيير الذي اختبرناه حقيقيا؟ الكتاب المقدس يقدم ثمارا واضحة في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس: ثمر الروح هو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، وداعة، صلاح، إيمان، تعفف، الاشتياق للقداسة والبعد عن الخطية، خدمة الآخرين بمحبة واتضاع، الرغبة في معرفة الرب وطاعته. التغيير الحقيقي لا يمكن أن يصنعه الإنسان بقوته، بل هو عمل نعمة الرب في قلب كل من يفتح الباب. فدعونا أحبائي نسمح للرب أن يدخل أعماقنا ويجدد كل ما فينا، ليصير لنا قلب جديد وحياة جديدة تمجده وتشهد له. قال في سفر حزقيال: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم. في قلب الإيمان المسيحي يقف الصليب كأعظم إعلان لحب الله وعمله الخلاصي. الصليب ليس مجرد رمز نعلقه في الكنائس أو في الأعناق، بل هو قلب الإيمان المسيحي والنقطة التي تغير وتغير عندها التاريخ وتتغير عندها قلوبنا إلى الأبد. عند الصليب نرى أعماق تعبير عن محبة الرب، وهناك فقط نكتشف من نحن ومن هو إلهنا وماذا يريد أن يصنع بنا. إذن قال بولس الرسول أيضا: أما من جهتي فحاش لي إلا أن أفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح، لأن في الصليب كل المجد وكل التغيير وكل الرجاء. والكفارة التي قدمها الرب يسوع بموته على الصليب ليست مجرد فكرة أو عقيدة جافة، بل هي قوة حقيقية تعمل فينا لتغيير كياننا بالداخل وبالكامل إلى الخارج. نتغير من الداخل إلى الخارج. التغيير في الحياة المسيحية ليس مشروعا شخصيا أو محاولة بشرية للتحسين الذاتي، بل هو ثمرة الكفارة التي بها يفتح الرب بابا جديدا لحياة مقدسة. التغيير في ضوء كفارة المسيح وعملية تحول روحي يعيشها المؤمن من خلال الإيمان بيسوع المسيح والاتكال على كفارته، مما يؤدي إلى حياة جديدة مملوءة بالسلام والفرح والقداسة. هذا التغيير يشمل التحرر من قيود الخطية والعيش وفقا لمشيئة الرب. نحن نؤمن بأن يسوع المسيح قدم نفسه كذبيحة فدائية عن خطايا البشر، وأن موته وقيامته يفتحان باب المصالحة مع الله والخلاص الأبدي. والإيمان بكفارة المسيح يغير قلب المؤمن، يغير قلب الإنسان، ويمنحه قوة جديدة للعيش في حياة مرضية، فيتحرر من سلطان الخطية ويصبح أكثر شبها بالمسيح في صفاته وسلوكه. التغيير الداخلي ينعكس على حياة الشخص، فيتغير سلوكه وأفعاله وعلاقته مع الآخرين، ويعكس محبة المسيح في تعاملاته. لكن الرحلة مستمرة، فالتغيير هو رحلة مستمرة وليست حدثا لمرة واحدة. المؤمن ينمو في معرفة الله ومحبته ويتغير باستمرار تحت تأثير الروح القدس. التغيير في ضوء كفارة المسيح يمنح المؤمن رجاء وأملا في حياة أفضل، فهو يثق بأن الرب قادر على تحويل حياته نحو الأفضل بغض النظر عن ماضيه أو ظروفه. قصة زكا العشار في الإنجيل تظهر كيف أن محبة المسيح وقبوله للخطاة يمكن أن يغير حياتهم، فقد تحول زكا من إنسان طماع إلى كريم ومعطاء. بولس الرسول وقصته الذي كان مضطهدا ثم تحول إلى رسول عظيم توضح هذه القصة كيف أن كفارة المسيح يمكن أن تغير الإنسان تماما. باختصار، التغيير في ضوء كفارة المسيح هو تحول جذري في حياة المؤمن، يبدأ من الداخل وينعكس على الخارج، وهو رحلة مستمرة نحو القداسة والتشبه بالمسيح مدفوعة بالإيمان بكفارته. وقبل أن نكمل في موضوع حديثنا في هذا اليوم، التغيير في ضوء كفارة المسيح رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي، دعونا نخرج لفاصل لنستمع إلى ترنيمة مع المرنم صموئيل فاروق، حبك غيرني حقا يا ربي، لمسة حنانك دوبت قلبي. أطلب هذه اللمسة اليوم أن تغيرك إلى إنسان آخر مملوء بالحب، مملوء بالإيمان. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: يا يسوع يا غالي، على جبل عالي انفرد فيا، حقق لي أمالي. حبك غيرني حقا يا ربي، لمسة حنانك دوبت قلبي.

لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا الفداء العجيب هو أساس التغيير، لأنه ينهي استعباد الخطية ويعيد تشكيل علاقتنا مع الله. الإنسان الذي كان عدوا لله بسبب الخطية صار بدم المسيح ابنا له، متبررا ومصالحا معه. هذا التصالح ليس مجرد حالة قانونية، بل هو ولادة جديدة تعني بداية حياة مختلفة تماما. الكفارة تكشف قبح الخطية ومجد النعمة. عندما نتأمل في الكفارة لا نستطيع إلا أن ندرك قباحة الخطية التي استوجبت موت ابن الله الوحيد على الصليب. وعلى الصليب نرى كم أن الخطية مدمرة، ومع هذا نرى أيضا مجد النعمة الإلهية التي لم تترك الإنسان في سقوطه، بل افتدته بأغلى ثمن. هذا الإدراك يقودنا إلى التوبة الحقيقية، ليس خوفا من العقاب، بل حبا وامتنانا للنعمة التي أنقذتنا. يقول بولس الرسول في رسالة روميا الأصحاح الثاني: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إذن فالتغيير يبدأ من رؤية عميقة لحقيقة الخطية ولمحبة الله الكفارية، مما يشعل فينا رغبة أصيلة في أن نحيا حياة مقدسة تليق بمن افتدانا، هوية جديدة وحياة متجددة. الكفارة لا تغير فقط مصيرنا الأبدي، بل تعيد تشكيل هويتنا. يقول في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا التغيير ليس مجرد تغيير في السلوك، بل هو تغيير في القلب والذهن والنية والشهوة والهدف. بالروح القدس الذي سكب فينا بفضل الكفارة نكتسب عقلا جديدا وفكرا متجددا. يقول في رسالة روميا: تجددوا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. بهذا التجديد الداخلي نصبح أكثر شبها بالمسيح يوما بعد يوم. حياتنا تتحول من العيش بحسب الجسد إلى السير بالروح. التغيير المستمر عمل يومي بفعل الكفارة. التغيير ليس لحظة واحدة تنتهي عند التوبة الأولى، بل هو عملية مستمرة من التقديس نتحد فيها أكثر فأكثر بشخص المسيح. كفارة المسيح هي القوة التي تجعلنا قادرين على كسر قيود العادات القديمة، مقاومة الخطايا المتأصلة، والسير في حياة البر. يقول بولس في رسالة غلاطيا الأصحاح الثاني: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. بمعنى آخر، كل يوم نعيش فيه من خلال وعي عميق بأننا مصلوبون مع المسيح، وأن حياتنا أصبحت ملكا له، فنتخلى عن الأنا لنحيا مشيئة الله. التغيير الذي تحدثه الكفارة فينا ليس غاية فردية فقط، بل هو رسالة حية للعالم. الكنيسة التي تعيش في ضوء الكفارة هي شهادة عن المحبة والقداسة والرحمة. العالم يحتاج أن يرى فينا برهان أن الصليب لم يكن عبثا، بل هو قوة إلهية تغير الإنسان. قال الرب يسوع المسيح في إنجيل متى: لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. التغيير في ضوء الكفارة لا يقتصر على الحياة الأرضية فقط، بل هو إعداد للأبدية. نحن نتغير الآن من مجد إلى مجد، استعدادا لليوم الذي فيه سنراه كما هو، وحينها سنكون في صورة المسيح الكاملة. كفارة المسيح تخلق في قلوبنا إيمانا حيا وفعالا. الإيمان هو أن تصدق الله، هو أن تأخذ الله على محمل الجد، هو أن تثق في أنه يعني ما يقول وتتيقن أنه صادق تماما في كلامه. أما ما يمنحه الله فليس مجرد قلم، بل هو الخلاص، أي الإنقاذ. إنه تدخل الله لإنقاذك من ورطة أو ضيقة أو مشكلة. أما الورطة الكبرى فهي الخطية. لذلك أعظم صور الخلاص هو الإنقاذ من الخطية وعبوديتها ودينونتها. أشكرك على حبك لي، حب حقيقي غير مشروط. فاصل مع المرنمين سرمد الياس ومريم شوقي ترنيمة بتشكل فيا، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة لهذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد: التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي. عزيزي المستمع، إن الإيمان ليس ثمنا ندفعه لننال خلاص الله المقدم مجانا في المسيح. لا إيماننا ولا توبتنا ولا أي شيء نعمله يمكن أن يكون ثمنا لخلاص الله العظيم. صحيح أن الله يقدمه لنا دون مقابل، لكنه لم يكن بلا ثمن. لقد كان الثمن غاليا جدا، أغلى من أن يستطيع كائن من كان أن يسدده. يقول في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. إن الإيمان هو اليد التي بها نتناول هذا الخلاص، لكن ليس كل إيمان ينال الخلاص. كما قال الكتاب المقدس: أنت تؤمن أن الله واحد، حسن تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. سمعنا أن سيمون الساحر آمن، ولكن إيمانه لم يكن حقيقيا، لذلك سمع القضاء من الرسول بطرس: ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيم أمام الله، فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلمة. لذلك هنالك صفات نراها معا في الإيمان الذي يخلص. أولا هو إيمان متواضع. قال الرب يسوع المسيح هذه العبارة: إيمانك قد خلصك. لامرأة كانت خاطئة جاءته باكية تائبة. وإن كانت التوبة ليست ثمنا لخلاصنا، لكننا لن نحصل على الخلاص ما لم نتوب. وإن كانت التوبة ليست التواضع، لكنها بالتأكيد من ثمار الاتضاع أمام الرب والاعتراف بالحالة الحقيقية في نور محضره. فلا بد أن يتغير فكري من نحو الرب وعن نفسي، فأدرك محبته وقداسته وأرى ضعفي وعجزي، فآتي إليه كما أنا. جاءت هذه المرأة إلى الرب يسوع بثقة المتضعين، فحصلت على الخلاص. الإيمان الذي يطيع. يرتبط الإيمان في العهد الجديد بالطاعة، فنقرأ مثلا: كانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. كانت النعمة التي أخذها بولس ورسوليته هي لإطاعة الإيمان في جميع الأمم. إن الإيمان ليس مجرد معرفة الحق، لكنه طاعة الحق. لذلك فإن كثيرين من المعترفين في الرب يسوع المسيح الذين يعرفون معرفة عقلية فقط معظم الحقائق الكتابية عن اللاهوت والكفارة، سيكون مصيرهم مع كل أسف الدينونة. لن يخلصنا أحبائي أن نعرف بعض الحقائق أو حتى أن نرددها. ما مدى طاعتنا لما نعرفه؟ هذا هو المحك الحقيقي. الإيمان القلبي. قال فيلبس للوزير الحبشي عندما سأله أن يعتمد بالماء: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. ويصرح الرسول بولس: لأنك اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخلاص. هذا ليس معناه أنه إيمان عاطفي، لكن القلب في الكتاب المقدس يعبر عن إرادة الإنسان الداخلية، توجهاته ودوافعه. ليس الإيمان إذن مجرد الاقتناع العقلي بعقيدة أو فكرة ما، ولا هو التأثر العاطفي بممارسات معينة، لكنه قرار واع نابع من الإرادة التي عمل فيها الروح القدس وأقنعها بالاحتياج إلى الرب يسوع المخلص. الإيمان الشخصي، أو إنه إيمان بشخص الرب يسوع المسيح وليس بفكرة أو مجموعة من الحقائق. ونضيف هنا أن الذي يؤمن إيمانا قلبيا بهذا الشخص العظيم الفريد الجليل يخلص، يدخل معه فورا في علاقة روحية شخصية مباشرة حية مستمرة وأبدية. إنه إيمان فردي يخصك أنت شخصيا. كانت معظم لقاءات الرب يسوع التي أدت لتغيير حقيقي في حياة الأشخاص لقاءات فردية قائمة طويلة جدا، نذكر منها يوحنا، اندراوس، بطرس وفيلبس، نثنائيل، نيقوديموس، المرأة السامرية، متى، زكا، الرجل الأبرص، وإلى آخره. إنها دعوة الرب لي ولك عزيزي المستمع كانت وما تزال حتى الآن. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لاحظ الكلمة إلي وليس إلى شيء ولا شخص آخر. الإيمان المثمر الذي يأتي بثمر. قال الرب يسوع في مثل الزارع عن أربعة أنواع من التربة: الطريق والأرض المحجرة والأرض التي بها أشواك والأرض الجيدة. إنما يميز الأرض الجيدة هو أنها تأتي بثمر مستمر ومتضاعف، مع أن كل أنواع التربة الأخرى قبلت البذار نفسها وكان الزارع واحدا وبعضها أثمر، ولكن إلى حين. قال يعقوب عن الإيمان الحقيقي أنه إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، وأيضا أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. إذن أحبائي المستمعين، إن أعمالنا لا يمكن أن تكون ثمنا لأي شيء، لكننا كما يقول الكتاب مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نسلك فيها بعد أن نتخذ الرب يسوع المسيح مخلصا وربا وسيدا بخطوة الإيمان وليس قبل. بالإيمان أنا عايش ليك مع المرنمين مخلص سعيد وسارة معروف. فاصل لنستمع لهذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة بالإيمان أنا عايش ليك. موضوع الحلقة لهذا اليوم التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي. كيف لمس صليب يسوع المسيح قلوب شخصيات من الكتاب المقدس وغيرهم؟ صليب يسوع المسيح هو أكثر من خشبة ومسامير، إنه تعبير إلهي عن محبة لا تقاس وفداء يغير القلوب. منذ لحظة موت المسيح على الصليب وحتى يومنا هذا، ما زال هذا الحدث الخلاصي يلمس النفوس، يوقد الضمائر ويحول الخطاة إلى قديسين. لنغص معا في قصص واقعية من الكتاب المقدس من التاريخ لنرى كيف لمس الصليب قلوبا مكسورة ورفعها إلى حياة جديدة. الشخصية الأولى اللص التائب، لحظة خلاص في ظل الصليب. بينما كانت الجموع تستهزئ وكان اللصوص على جانبي يسوع، كان أحدهم يفتح قلبه لرجاء جديد. قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. سمع الجواب العجيب: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. والدرس من هذا الحدث: حتى في لحظة الموت يمكن لصليب المسيح أن يمنح الحياة الأبدية. ثانيا، بطرس من الإنكار إلى الغفران. بطرس الذي أنكر يسوع 3 مرات بكى بمرارة، لكن بعد القيامة جاءه يسوع ليسأله 3 مرات: أتحبني؟ لم يعد له كرامته فقط، بل أرسله راعيا للنفوس. والدرس من هذه القصة أن صليب المسيح لا يدين، بل يرمم القلوب المنكسرة ويعطي فرصة جديدة. وثالثا، شاول الطرسوسي، من مضطهد إلى رسول. رأى في المسيح عدوا، لكن بعد لقائه بالمسيح القائم على طريق دمشق أدرك عمق الصليب. قال لاحقا: أما من جهتي فحاش لي إلا أن أفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح. والدرس من هذه القصة هو: صليب المسيح يحول الأعداء إلى أبناء، والكارهين إلى كارزين بالنعمة. ورابعا، مريم المجدلية، المحبة التي لم تتراجع. تحررت من 7 شياطين ورافقت يسوع حتى الصليب والدفن. كانت أول من رآه قائما، حبها ليسوع جعلها شاهدة حقيقية للقيامة. والدرس: صليب المسيح يحرر النفس من الماضي ويعطيها هوية جديدة. وخامسا، قائد 100 الروماني، إعلان الإيمان المفاجئ. رجل وثني جندي، لكنه عند الصليب قال: حقا كان هذا ابن الله. في اللحظة التي ظن فيها الجميع أن كل شيء انتهى، ولد إيمان جديد. والدرس: أحيانا نكتشف أعظم الحقائق في أحلك اللحظات. القديس أغسطينوس، من الضياع إلى القداسة، عاش حياة الخطية، لكنه تأثر بكلمة الله وبدموع أمه، وفهم أن في صليب المسيح النعمة والحق، تحول إلى أحد أعظم المفكرين في الكنيسة. صليب المسيح قادر أن ينتشل النفس حتى من أعماق الخطية ويقودها إلى النور. جون نيوتن، العبد الذي غنى ما أعجب النعمة لي. كان تاجر عبيد، قلبه قاس حتى لمسته نعمة المسيح. كتب لاحقا الترنيمة الشهيرة: النعمة العجيبة، ما أعجب النعمة. وأيضا: لا أحد بعيد عن نعمة الصليب، من ظلمة الخطية إلى نور الغفران. الصليب هو نقطة البداية حيث تكسر قيود الماضي. الإنسان بطبيعته ساقط ومبتعد عن الله بسبب الخطية. لا تغيير حقيقي بدون التعامل مع الجذر. الخطية هي الجذر، لكن عند الصليب حمل المسيح خطايانا وقال: قد أكمل. بموته أزيلت الحواجز بيننا وبين الله، تم الدفع بالكامل، والمصالحة مع الآب صارت ممكنة. وهنا يبدأ التغيير من الغفران، لا من الشعور بالذنب. نعمة الرب يسوع المسيح المقدمة في الصليب لمست كل هؤلاء، هي مقدمة لك شخصيا وتلمسك اليوم عزيزي المستمع. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، يلي راضي بيا. مع المرنم أبو نوب عادل نخرج لفاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، يلي راضي بيا ودت لي قيمة. شكرا يا رب يسوع من أجل عملك المقدم لنا من خلال الكفارة. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي، رحلة مستمرة بالنعمة، هذه النعمة الغنية التي استمعنا عنها بالترنيمة، رحلة مستمرة بالنعمة لا بالجهد الشخصي. كثيرون يظنون أن التغيير يبدأ بالصليب لكنه يستمر بقوتهم الشخصية، لكن بولس يقول كما قبلتم المسيح يسوع الرب أسلكوا فيه، أي بنفس النعمة التي بدأت الرحلة نكمل المسير. الروح القدس يسكن فينا منذ لحظة الإيمان ويعمل على تجديد الذهن، إثمار الروح، تقويم السلوك وتغيير القلب. التغيير ليس حدثا بل حياة، هو ليس قرارا لحظيا فقط بل مسيرة مستمرة نحو التشبه بصورة المسيح. يقول في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 18، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. كل يوم نصلب الإنسان العتيق ونخلع أعمال الظلمة ونلبس الرب يسوع المسيح. هدف التغيير الشركة مع الله لا الكمال الخارجي. الإيمان لا يعدنا بحياة خالية من الخطأ بل بعلاقة حية مع الله الذي يطهرنا باستمرار. نحن لا نتغير لنبدو أناسا صالحين أمام العالم بل لنكون شركاء طبيعته الإلهية ونحمل ثمر الروح في كل حين. المحبة الحقيقية تنتج طاعة طوعية. في العهد القديم كانت الطاعة ترتبط بالخوف أحيانا، أما في العهد الجديد فهي ترتبط بالمحبة. من يحب لا يجبر على الطاعة بل يجد فيها لذة وفرحا. مثال يوسف الذي في بيت فطيفار رفض الخطية قائلا كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. لم يكن هناك شريعة مكتوبة لكن كان هناك قلب يحب الله فرفض الشر. محبة الرب تغير أولوياتنا. قبل أن نحب الرب قد تكون أولوياتنا النجاح، المال، الذات، لكن عندما تملأ قلوبنا محبته نصبح مستعدين أن نخسر العالم لنربح المسيح. نخدمه لا عن واجب بل عن شوق، نضعه أولا في كل قرار. محبة المسيح تحصرنا. صليب المسيح هو مفتاح السماء ودواء القلوب. لم يلمس فقط أشخاصا عبر التاريخ بل ما زال مستعدا أن يلمسك اليوم عزيزي المستمع، فهل تسمح له أن يغير قلبك؟ رحلة التغيير تبدأ عند الصليب لكنها لا تنتهي هناك. في كل يوم جديد نرجع إلى نعمة الكفارة، نستند على الدم المسفوك، نجدد عهدنا مع الرب ونسمح للروح القدس أن يعيد تشكيلنا. فهل نعيش التغيير كرحلة محبة لا كعبء ثقيل؟ وهل نرجع إلى الصليب كل يوم لا كذكرى بل كقوة عاملة فينا؟ في لحظات الضعف الصليب يذكرنا بأن لنا غفران. في لحظات الانكسار الصليب يذكرنا بأن لنا نعمة. وفي لحظات الحرب الصليب يذكرنا بأن النصر قد تم. لا يمكن أن نلقي بالصليب الحقيقي نلتقي به ونظل كما نحن. كلما اقترب إليه بصدق خرج مختلفا، خرج مغفور له، خرج محبوبا، خرج متجددا، خرج ممتلئا برجاء جديد. خرج يقول أبقى ملكا لك للأبد، أشهد عن حبك للأبد. نختتم هذه الحلقة مع فريق قصر الدبار وترنيمة أنقذتني خلصتني. أصلي من أجل بقية يوم مباركة آمنة وسعيدة. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب.
1: يا هيثم كيفك؟
0: اخباركم؟
1: بخير صراحه.
0: لله يا اخوان رجعنا تاني
1: تاني كمان
0: زي كل مره بنقعد وبنقرا مقطع ونتناقش فيه. والليله كمان معانا اضافه جديده ومبسوطين انك تكوني معانا الليله. واحنا متعودين يعني بنقرا وبنحكي والاسئله
1: نشرب الشاي والقهوة
0: تمام.
2: كويس اني معاكم واستفادة لي.
0: طيب منو المجهز لنا مقطع عشان احنا نقدر؟
2: انا ممكن نقرأ لكم من متى 10 من 1-16 ونتشارك فيها. ثم دعا تلاميذه 12 واعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء 12 رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخو يعقوب ابن زبدي، يوحنا وأخوه، فيلبس وبرثملاوس، توما ومتى العشار، يعقوب ابن حلفة ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الأسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطينا، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هنالك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كل البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم، ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فأخرجوه خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وأنفضوا قبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون الأرض لسدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ها أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب، فكونوا حكماء كحيات وبسطاء كالحمام.
0: يا سلام، مقطع جميل جدا وباين عليه فيه حوارات ونقاشات كثيرة. منو هيحكي لنا القصة دي كده ببساطة؟
3: أنا ممكن أحكي.
0: تمام.
3: هو الموضوع إنه زي المسيح بعد ما اختار التلاميذ بتاعينه وقام بيرسلهم، إنه هو اختار في البداية إنه دعا الـ 12 التلاميذ أو الحواريين بتاعينهم، وقال إنه هو أعطاهم سلطان على كل الأرواح والأرواح النجسة، وإنه أعطاهم سلطان برضو يشفوا المرضى. قبل ما رسلها أول ذكر أساميهم كلهم الـ 12، بعدها قام إنه قال لهم يا أخي أنتوا أمشوا أمشوا في الطريق بتاعكم، لكن للطريق بتاع الأمم ما تمشوا فوقه، أمشي والمدينة السامريين ما تدخلوها، قال لهم أمشي لخراف بيت إسرائيل الضالة، وقال لهم أنتم ماشيين وكتقابلوا الناس قال لهم قد اقترب ملكوت السماوات، وأشفوا المرضى بتاعنا، مطهروا لو في راس برصة، وأغيموا الموتى، وأخرجوا الشياطين. وقام قال لهم يا أخي أنتوا مجانا أخذتم الشدة، أنتوا لازم مجانا تعطوا، ما تقتنوا لا ذهب لا فضة وفي مناطقكم، قال لهم ولا تشيلوا معاكم مزود ولا تشيلوا عصاي ولا أي شيء، لأنه قال لهم يا أخي الفاعل وكنت يسوي أي شيء هو مستحق الأجرة بتاعته. وأي مدينة وصام قال لهم أي مدينة أنتوا دخلتوا فيها يشوفوا الناس الفوق دي هل مستحقين ولا ما مستحقين، لو هم مستحقين أغيموا هناك وما تخرجوا، وكي تدخل البيوت سلموا عليهم. لو كان فعلا مستحقين قال لهم السلام اللي انت قلت ده يعني بيحصل لهم، ولو ما مستحقين السلام يرجع عليكم، ولو وأي واحد قال لهم ما قبلكم طوال انتوا أمرقوا خارج البيت ده وأمرقوا برا المدينة دي ونفضوا القبار الموجود في أرجلكم. وقال لهم إنه أنا بجد أقول لكم إنه مدينة سدوم عمورة تكون في حالة أفضل من المدينة اللي هي رفضتهم. وقال لهم يا أخي في النهاية آخر وصية وصالهم قال لهم أنا برسلكم كغنم في وسط ذئاب. قال لهم انتوا لازم تكونوا حكماء كالحياة ولازم تكونوا بسطاء كالحمام.
0: امين. اذا كده الحكايه كده وضحت لنا بالطريقه البسيطه بعد ما قرينا بعد ما عرفنا وقعد كده جينا سمعنا الحكي بتاعه. عشان كده احنا بنجي للاسئله واظن الاسئله هتكون بقت اوضح لانه بقينا فاهمين القصه او المقطع اللي احنا قرينا. وفي نبدا السؤال بتاعنا دائما وين الله في المقطع؟ هل ذكر او دائما بيكون بصيغه المتكلم او يعني حاجة بتوري الله في المقطع أو من خلال الآية العدد الفلاني؟
3: صابر متخصص دائما في أول نقطة في المقطع. وفعلا قائل النص هو يسوع. وظهر تاني في آية 16 ذاته الضمير بتاع أنا ها أنا يعني حتى يعني بيأكد إنه هو الله أو هو المتكلم هنا.
4: في الآية 7 وفي الجاء قال لهم يا أخوة أمشوا ما تخشوا يعني لا تمشي للأمم ولا تمشي للناس السامرين لكن أمشي شوفوا الخراف بتاع إسرائيل الضالة. بعدها قام قال لهم وأي محل أنتوا ماشيين قولوا قولوا قد اقترب ملكوت السماوات. وطبعا هو على ما أظن أنه هنا الفكرة أنه خلاص يعني النهاية الصح أو زي نهاية أو الحكم أو نحكم الله خلاص تهترب أو نهاية تهترب.
2: ممكن نكون برضو نشوف الله هنا في عند السلطان اللي دليهم في شفاء المرضى تطهير البرص وإقامة الموتى. فهذا سلطان من الله ده هو ليهم وإخراج الشياطين إخراج الشياطين والغنون اللي قالوا مجانا أخذتم مجانا أعطوا.
0: وإذا الملخص العام إن هو نفسه زي ما قال صابر في القطع في المقطع كله هو كان المتكلم الله هو الكلام بكلمة لمس. تمام. الإنسان في المقطع
3: تلاميذ طبعا الاثناشر
0: الأسماء
3: الطويلة دي
0: طويلة كلها
3: يتكلم عن الأمم صح؟
5: في أرواح نجيف
3: اللي هي قال لهم اخرج الأرواح النجسة. وفي السامريين برضو لأن واحدة يعني جنس أو قبيلة في الوقت ده يعني قال لهم لا تدخل للأمم ولا تمشي للسامريين لكن أمشي لخراف بني إسرائيل. طبعا قصد بقى اللي هم الإسرائيليين الضالين.
0: في عدد 13 لما نجي يتكلم فإن كان البيت مستحق فليأتي سلامكم عليه ولكن لم يكن مستحق فأره فليرجع سلامكم إليه. يعني هنا في إشارة لأنه البيوت اللي حتمشي فيها الناس الحيبر والحير كده ممكن تكون علامة يدل إنه إشارة للناس الحيمشون. برغم إنه التشبيه يعني ما قريب لكن في الوصية نفسها إنه مكان أنتوا حتمشون يوم الناس اللي حيكونوا في البيوت والكلام بيذكر إنه صيغة البيت معنا في ناس يكونوا قاعدين.
3: اي غرية او اي مدينة اللي هو ده قبل كلامك اللي انت قلته يعني في مدن وفي قرى انه الناس دي حيخشوه على حسب كلام المسيح.
5: وفي مدينتين برضو مذكورة سدوم وعمورة في 15
0: كالحياة والحمام هنا.
3: وفي شيء انت قلت حسن صح انه في او نوعين من الناس في الناس اللي حيقبلوا كلامهم والتلاميذ في الوقت ده بيقول لهم السلام سلام عليكم والحاجة دي وفي اللي حيرفضوا كلامهم ودول التلاميذ اللي هم حيمرقوا بر المدينة وينفضوا غبار أرجلهم. يعني ده الشخصيتين من الناس بعد ما أرسل المسيح.
0: هل في نقطة تانية ولا نمشي للنقطة اللي بعديها اللي بنجي فيها في الحاجة أو
3: في الغنم والذئاب؟ الغنم والذئاب والحملان لا سوري غنم والذئاب والحياة
0: والحمام.
3: قال لهم أنا رسلتكم كأنكم غنم بين ذئاب لكن كونوا حكماء كالحياة سوري كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام.
0: نجي للسؤال الثالث دائما في المقطع اللي بيغير وجهة نظرنا عن الله مثلا في المقطع، شنو هو الحاجة اللي ممكن تكون عكست لك صورة عن الله أو رسالة معي عن الله في المقطع؟
5: في المقطع المسيح كان بيقول لهم يعني أنا أديتكم السلطان إنه تشفوا، يعني أشفوا المرضى، وده في 8 وطحروا البرص وأقيموا الموتى وأخرجوا الشياطين. فده بدينا لأنه المسيح ده هو كل القدرة كل السلطان، يعني ده أنواع حاجات مختلفة، يعني أشفوا المرضى وطحروا البرص، يعني ده ممكن نقول مرض، أقيموا الموتى ده يعني ده سلطان، يعني حاجة جبارة، حاجة فوق طاقة الإنسان العادي. فتعاملوا معنا يعني بدينا إمكانيات إحنا ممكن نقدر نعمل حاجات لمجده هو بس.
4: يعني يمكن بس تماما الكلام بتاع صابر إنه كيف المسيح وثق في الجماعة دي، يعني زي هو نادم فترته القضاء المسيح كلها 3 سنين معاه، أنا ما أعرف دي بعد كم فترة من الزمن قدام المأمورية دي، إنه وقدام حاجات ما سهلة، أغيموا الموتى، أخرجوا الشياطين، يعني تشفوا المرضى، تعاملوا كده. لو بحسب الفكر بتاعي أنا يا أخلاق دي الناس لسه ما مستحقين، لازم يتلمس زيادة، لازم يقعدوا، لازم نعرف منو المؤمن كويس ومنو ما مؤمن كويس. لكن المسيح لا، صغته فيها، قضى معاهم فترة هاي وقام كلفهم بمأمورية

0: بيديهم السلطان ده. يعني بنتفق الحتة بتاعت إنه هم قدر شنو قدر المسؤولية فعلا إن هم يشفوا مرضى. وكمان يعني الضم الإمكانية بتاعت إن هم يميزوا في الطريق اللي حيمشي له الناس اللي ممكن حيقبلوا الرسالة وما حيقبلوا الرسالة. الدم كمان هم فرصة إن هم لو ديل قبلوا أي لو ما قبلوا كمان أنتوا زي ما قالت الأستاذة قبل شوي إنه إحنا بريئين من الحاجة المسؤولة أنتوا ما سمعتوا أو الدعوة اللي أنتوا ما سمعتوها. دي حقيقة محبة الله الإنسان للتلاميذ والثقة فيها كبير دائما. الله بيثق فيها بالإنسان يعني ما سهل إنه السلطان ده يكون موجود. ما سهل إنه يعني بالصورة دي يأخذ هذا الإنسان السلطان. حقيقة محبة الله دي نعمة الله للإنسان.
1: هيثم بس في حاجة تانية إنه الله هو يمكن قال يعني هنا بالطريقة إنه هو بيتكفل بهم. إنه هو قال لهم ما تشيلوا معكم ذهب ولا فضة صح؟
0: نعم.
1: قال لهم ما تختنوا ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا تشيلوا معاكم مزود. المزود ده على ما زي ما نحن سحسي انه اكلك يعني او مخلايتك صح؟ تشيلوا اكلك وماشي بيها وحياتك دي. ولا تشيلوا كمان توبين يعني انت ولا تشيل توبين ولا احذية ولا عصا. يعني انت بس امشي بالحاجة اللي عندك لان الفعل مستحق طعامه أو مستحق أن يأكل أو حيزين.
2: ممكن برضو نقول الدعم وصية أخيرة ووضح لهم الصورة إنهم كغنم وسط الذئاب. بس يعني ادانا صورة كاملة ووضح لهم إنه يكونوا هم عاملين كيف يكونوا حكماك الحياة وبسطاك الحمام. ادانا توجيه هنا للطريقة اللي هم يتعاملوا بها.
0: طيب الإنسان في المقطع من ناحية الحاجة لقاها أو غير وجهة نظرنا عن الإنسان أو بتعلمنا الإنسان في النبض شنو؟
1: إن هم يتقبلوا الموضوع ده ذات يعني يجي أول مرة يقول لك يا خلاص أنا برسلك ماشي معك أي حاجة
0: متكفل بيش
1: وأنا متكفل بيك وأمشي ومعرفش يعني هم ذاتهم صيغتهم فوق وصيغتهم.
3: وتاني حاجة إنه الاثني عشر دين هم ناس كانوا يعني بوقتنا الحس هيدا ناس موظفين يعني ناس إنهم وظائف شغالين فيهم كان محن يعني. لكن الوقت داك هم كان بأطوار ده شغلتهم ده معيشتهم. فهم ذات وثقوا في يسوع وقاموا خلوا الحياة ديل وغير كده حتى يعني خلوا شغلتهم ده. وتاني جي اختنا إنه شنو يا أخي أنت أمشي وما تشيل معك حاجة يعني أمشي أمشي أمشي, أمشي بالعين ده يعني. حتى كتب لهم في عشرة إنه ما تشيل معك لا مزجة للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصاية ذات ما تشيل. فهم يعني شوف هم وثقوا في الحياة دي ليه؟ لأنه أنا ما أعتقد إنه عشان زي قربهم له هم شايفين فيه حاجة.
0: يعني كده أمشي بس أمشي كده من غير يعني حتى أنت لابسه بس أمشي بيه
3: بس
0: ولا تشيل يعني زي ما قال المخلية بتاعتك وتوكل على الله كده. ده تزول في الزمن اللي احنا فيه تقريبا يعني يقبل الدعوة دي ويمشي بكل بساطة ويتحرك يعني ياخد. بنعرف هذه الظروف كم واحد هسه بتقول لي خمشي بس زيارة ساكت زور الناس أو بيصلي مع ناس الليلة بطلع لك مليون عذر بطلع لك مليون حاجة بقول لك يا أخي أنا هندي وأنا هندي وأنا هندي. ورغم نفسي هي نفس الوصية اللي قال المسيح هسه بيتكلم فيها بالتلاميذ هي سالية عظمى. هم بيتكلم من هنا بداية الطريق إنهم والحاجة اللي هنا الحتة الثانية التوجيه أو التنبيه اللي قالوا لهم البيوت يعني لو مشيتوا بيت وحاجة دي حصل إنه كده الناس ما قبلوكم أو استقبلوكم انفضوا الغبار وأمروا بمن. لكن الليلة

0: اختيار البني اختاروا ويزود دار يمشي البيت الحسب مزاجه ويقعد حتى الناس دايرين وما دايرين. هل مرات بننتبه للحاجات زي كده ولا لا؟ يعني في قصة الرسالة أو الإرسالة أو النقطة بتاعت إنه زول يمشي بيت زول ولو ما قبل الرسالة وكلام زي ده، للإنسان بيختار بمزاجه بيمشي المكان اللي هو دايره. ف دي نقطة برضو ممكن تكون إضافية
1: إضافة لكلامك برضو. مرة إحنا يعني قول إحنا قبلنا ومشينا، لما نمشي بيت زول أو نتكلم مع زول من يرفضنا، إحنا بناخذ إنه الرفض ده لينا. لكن هو هنا هو زي بيقول لك يا أخي، أنت الرفض ده مالك، أنت أنفض غبارك وامشي. يعني ما تشيل الحاجة ده شخصي ليك أنت. هو ما رفضك، هو رفض الله، رفض يسوع. ف يعني اخده كده انا، لانه هو رفض، هو ما رفض جدا. فما يعني ما تاخده ليك زعل شخصي ليك، انت زعل مثلا لانه نفسه ده ممكن هتحلق ولا كده، لكن ما يعني ما تاخده رفض شخصي انه رفضك انت بشخصك انت.
2: هو انا النقطه الدار برضو تاني، معلش ارجع لها تاني، انه المسؤوليه اللي هم يتحملوها الموضوع ما سهل. يعني انا الجماعه دي المؤمنين جداد، وزي الله كلفهم بحاجه، أول المسيح سوري كلفهم بحاجة، يا أخي أنتوا أمشوا هتقوم موتى. تخيل معي زول مؤمن جديد، أنت هتقوم ميت، أنت هتعمل، أنت هتسوي وبدون أي حاجة. بالنسبة لي أنا ده هم ذات خطوة بتاعت إيمان، يعني زي أنه خلاص هم وافقوا بالشدة ويمشوا، لأنه فعلا يعني زي ما قال القبيل الصابر أنه صيغتهم يمكن فوقه هو في المعلم. والشيء الثاني لو أنا داري أجي برضو في النقطة دي، إنه إرسال، يعني إنه المسيح أرسل الجماعة ديل، ونادرا إحنا ما نعمل شيء زي ده.
0: بكل بساطة نديهم مسؤولية من وقت وجيز، يعني في زمن
3: وجيز، وخدت لهم غانون امشوا بيه، يعني قالوا نديتكم سلطان مجانا أخذتم مجانا احتراق، رغم انهم في اللحظه ديك هم اخذوا بس لكن ما كانوا نفذوا، يعني هم لسه ما دخلوا التجربه عملي. فقال لهم انا اديتكم، فهم امنوا بالايمان انهم خلاص اخذوا السلطان ده ومجانا اعطوا، يعني ما في واحد ياخذ مقابل على الحاجه
0: اللي الزمن بيختلف في الخدمه اللي بتقدم.
3: ايوه
0: الانسان لو ما عملت لو ما في مقابل، يعني كده مسؤوليه كبيره، يعني ما سهل.
2: بس انا النقطه برضو الدرجه كده، ان احنا في الوقت الحالي التراتبيه اللي بنعملها، يعني انت زول مؤمن جديد جيت لازم كده ولازم كده ولازم كده ولازم كده ولازم كده، تلقى ذات الروح الموجوده في زول القيره الجباء ماتت نتيجه
3: انه التدرج اللي بيحصل،
2: يا نتيجه انه لا انت لازم اول تتلمس كم سنه، لازم بعد ذاك تتعمد، لازم تثبيت، لازم شنو، تلقى انه هنا. لكن المسيح تخيل فتره وجيزه جدا، يمكن علمهم بعض الحاجات، بعدها قال لهم يا جماعة أمشوا بالشيء اللي أنتوا أخذتوا ده، أمشوا، يعني أمشوا شاركوا به.
0: تمام. جينا للنقطة قبل الأخيرة، وهي دائما بتكون للفائدة، أو شنو طلعنا به من المقطع، شنو ممكن نقوله في نقاط مع بعض من خلال المقطع اللي إحنا قريناه والأسئلة اللي إحنا جاوبنا عليها. شنو ممكن تكون خلاصة بتاعت نقطة نقطتين في المقطع ده؟
3: إنه الموضوع كله بيعتمد على الإيمان، على الكلمة اللي بيقولها لك ربنا، أنت لازم تكون واثق فيها بإيمان حتى لو أنت ما شايفها وحسيها بيدك، يعني ما لامسها بيدك. فالموضوع إيمان، يعني التلاميذ هنا كانوا بيتعاملوا بالإيمان.
1: إنه أصلا وأنا ماشي، يعني في ناس بيقبلوا وفي ناس ما بيقبلوا صراحة. ولازم أنا أكون حكيم، أنا أرسلهم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. دي وصية، يعني دي ما أدري لها كلام.
2: أنا الحاجة اللي بشوف يعني يمكن النقطتين بلا صح، النقطة الأولى إنه أنا كغايد، المسيح كان غايد للتلاميذ دي، أنا كغايد خليني دايماً عند رؤية محددة في الذهن بتاعي، الناس اللي أنا غايدهم ديل دايرهم هم في يوم من الأيام يقوموا بالشيء اللي أنا بسويه. يعني ما أقول لا، يكون عندي الفكرة الحسي موجودة عندنا نحن في كل محل، لو كان في مكاتبنا أشغالنا كنائسنا، إنه أنا المسؤول والباقي دي المدى الحياة يكون تابع لي. لا، أنا لازم يكون عندي التوجه زي المسيح. والفكرة الثانية إنه حتى أنا لو مشيت كمرسل لأي محل خليني بسيغ إنه الله شايف كل شيء، شايف احتياجي، عارف العوز بتاعي، عارف احتياجاتي وين، هو قادر إنه يسدد فعلا. لو أنا وثقت إنه الله دار من نعمل الشيء ده، هو قادر إنه يسدد كل شيء.
0: آمين. إذا دي النقاط اللي إحنا بتناقشنا ودي الحاجة اللي إحنا طلعنا بيه. طيب هذه نسمع ترنيمة.
1: أنا عندي ترنيمة
0: جميل جدا
1: يا زين.
0: طيب خلونا نسمع الترنيمة.

0: رايكم شنو في الترنيم؟
1: مية مية.
0: تمام. من راح يصلي لنا طيب عشان احنا
1: ممكن رشيد يصلي لنا.
2: يا إلهنا الصالح يا صاحب كل نعمة وعطية صالحة، يا رب نشكرك بنسجد تحت قدميك يا رب لأنك أنت الإله الوعودك صادقة يا رب. يا رب أنت ما بتخلينا نحن ضالين، يا رب أنت بترشدنا وبتقودنا وبتدينا المعونة وبتدينا السند. يا رب أنت كل أبوابك لنا مفتوحة وبتدعونا ليها. يا رب نشكرك، يا رب نشكرك على النعم اللي بتقدمها لنا، ونشكرك يا رب لك الشكر.
0: إذا دائما بنتذكر مع بعض إنه طلعنا به واللي تعلمناه خلينا نشاركه مع الآخرين. تمام
3: أكيد.
0: أوكي نقول لغاية هنا، مع السلامة، وأكيد حنتلاقى ونتقابل في حلقة
3: في قاعدة تانية
0: في قاعدة تانية إن شاء الله. أوكي سلام
3: يلا باي
1: يلا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما يأكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: برار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
1: بإسحاق يكون لك نسل.
0: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل

القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين، لا يستحقهم العالم، فتاهوا في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العملية تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكلة بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنة حصل مع المسيح حاجة شبه كده. جم رؤساء الكهنة بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: 13.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع، من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًّا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مرحب، اهلا وسهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني التقي معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامج سامع الصلاه. اشكر رب قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق انه النهارده رب يدينا حلقه غير عاديه. رب على قلبه انه يباركك، رب على قلبه انه يباركك. ربنا بيحبك، انت مش موجود صدفة، انت موجود لأجل قصد معين، انت موجود لأجل غاية معينة، انت مش رقم وسط الأرقام، لكنك مهم عند ربنا بصفتك. حتى لو انت شاعر بانك قليل، حتى لو انت شاعر انك قليلة، ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيحبك وعنده كلمة خاصة جدا ليك. ربنا بيدور على كل واحد فينا وعاوز يقول لكل حد فينا انه انت مهم عندي بصفتك، انت غالي بالاسم، انت ما انتش مجرد رقم وسط الارقام. العالم بيتخطى عدد سكانه 8 مليار، لكن الحقيقة انا وانت وانتي مهمين عند الرب، كل واحد فينا باسمه، كل واحد فينا باسمه. انا ببارك الرب لانه انا غالي عنده قوي. رسول بولس يقول الكلمات الجميلة دي، يقول كده: فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بولس بيقول كده: اللي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يا بولس، أنت شاعر أنك مهم عند الرب أنه حبك أنت؟ ما قالش أنه أحبنا بس، لكن قال ده كمان أحبني. النهاردة الرب عاوز يتكلم ليك. برحب بكل الناس النهاردة اللي موجودة معانا على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. كل الناس اللي متابعانا في لايف، كل الناس كمان اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل، برحب بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. وأشجعك لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش منزل الأبليكيشن، تشجع ونزله. يعني الابليكيشن اكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها زملاء افاضل مذيعين في الراديو. الابليكيشن متاح للاندرويد وكمان للاي او اس. وعايز كمان انوه انه راديو سما دلوقتي بقى متاح انك تسمع كل برامج راديو سما على النايل سات. هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تكون بتسمع راديو على النايل سات. وكمان عايز اقول انه تقدر تزور موقعنا راديو سما دوت نت، www.radiosama.net. هيكون يعني تشوف الويب سايت اكتر من رائع. يمكن اول مره اقول على الويب سايت، لكن هي الويب سايت موجود وقائم من اكتر من سنه يمكن تقريبا في الحدود دي. ويب سايت في منتهى الجمال، تقدر تدخل تشوف كل البرامج. يعني المثال مثلا لو اتكلمنا على برنامجنا، على برنامج سامع الصلاه، تقدر تدخل على البرنامج، هتلاقي الحلقات بالترتيب، هتلاقي كل الحلقات مرفوعة، تقدر تدوس بلاي وتسمع الحلقة اللي انت عايزها. الويب سايت اكتر من رائع، هشجعك انك تكون بتعمل كده. مصدق النهاردة ان ربنا عاوز يتكلم لينا. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولانه الرب بيسمع الصلاة. كاتب المزمور قال كده: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. ولانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي وبنصلي، لانه بيسمع الصلاة احنا بنيجي ومش بس بنصلي، لكن كمان بنصدق في انه بيستجيب. عشان كده لو عندك طلبة صلاة من فضلك ابعت لنا، هنكون بنصلي من اجلك. ولو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعت لنا علشان كمان نشكر الرب معاك. خلونا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعال نبتدي الوقت بتاعنا ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا بابا، شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة. يا رب مكتوب أنك أنت سامع الصلاة. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنه النهاردة أنت عايز تباركنا. يا رب، يا رب أنا بصلي أنك توصل لينا النهاردة، بصلي أنك تتكلم لقلوبنا. يا رب، يا رب بنديك الوقت بالكامل، بنديك الحلقة النهاردة. أنا بصلي يا رب أنك تشددنا وتشجعنا. يا رب توصل لكل قلب فينا، يا رب توصل لكل قلب فينا. تعال النهاردة بنعمة جديدة، تعال النهاردة بسندة جديدة. يا رب كلمتك لا تقيد. بصلي باسم الرب يسوع المسيح بركة خاصة للوقت، ادينا نعمة ودينا معونة. يا رب أصلي يا رب لمجد اسمك انك تتقابل معانا النهاردة،
يا رب نديك وقتنا، نستودع الحلقة بين إيدك. أنا بصدق أنك تدينا وقت مميز جدا باسم يسوع. شكرا أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالى نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

أقصد ناس عندها استعداد تطيع الرب. ليه بقول كده؟ لأنه أوقات كتيرة بتبقى الظلمة طاغية على المشهد، الظلمة مسيطرة، الظلمة مالية الدنيا. أقصد بالظلمة الشر والأسلوب اللي الناس عايشة بيه، الحياة، طبيعة الحياة، العالم بشره، بظروفه، بناسه، بكل الحاجات دي. لكن وسط كل دول تلاقي في ناس أمنا للرب، تلاقي في ناس أتقية بيحبوا ربنا، عايزين يعيشوا ليه بأمانة. ممكن تكون بتسمعني النهاردة وانت شاعر انك لوحدك بتعمل كده، ممكن تكوني بتسمعيني وانت حاسة انه انا لوحدي في مكان اللي اعرف الرب، وانا بصارع عشان اعيش حياة مستقيمة، عشان اعيش في نزاهة وامانة قلب. لكن وسط ده كله الله شايفك، وسط الامور دي كلها ربنا شايفك وبيدور عليك. وسط ده كله ربنا بيحبك وعاوز يشجعك وعاوز يقولك انه انا مقدر تعبك، انا مقدر تعبك. مش بس مقدر تعبك، لكن وسط العالم، وسط التحديات اللي انت بتكتاز فيها، الله عاوز يقولك النهاردة انه مش بس الرب مقدر تعبك، لكن الرب عاوز يستخدمك، عاوزك وعاوز حياتك اللي مليانة بالأمانة ومليانة بالاستقامة دي، عاوز يستثمرها وسط الأشرار، وسط العالم، وسط الناس والظروف. تقولي أنا مش بعرف أعمل حاجة، أنا مش شاطر، أنا مش موهوب، أنا كل اللي بعرف أعمله أني بطيع صوت ربنا، أني يمكن بس بتعرف تصلي، يمكن بتسمعني النهاردة وحاسس أنه بالكاد ممكن أصلي، بالكاد ممكن أرفع صلاتي، أعرف كتاب شوية، حاجات بسيطة زي كده. خليني أقولك أنه ربنا بيدور على الناس أو على الأواني النقية. كتاب مقدس بيتكلم كده في رسالة تيموثاوس، يقول كده: لكي يكون انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدس، وبعدين يقول نافع للسيد. إناء مقدس وبعدين نافع، ما قالش نافع الأول لكن قال مقدس. فالرب يدور على إناء مقدس، إناء محترم، إناء نقي، إناء رافض الخطية ورافض للشر. هذا الإناء المقدس يكون نافع. فلو أنت عايش بتصارع، لو أنت عايش متخبط مع العالم يمين شمال، وحاسس أنك نفسك تكون بتعمل حاجة ربنا، الله بيدور على أواني مقدسة. مش العالم بيدور وبيصدر لنا فكرة أنه ربنا بيستخدم الناس الشطرة، الناس الموهوبة. حلو أنك تكون موهوب، بس الأهم أنك تكون مقدس للرب، عايش حياة مليانة بالطهارة، عايش حياة مليانة بالاستقامة، عايش حياة مليانة بالأمانة ووسط العالم، عايش ضد التيار، عايش وانت شاعر انك انا للرب، انا يهمني رأي الرب، انا الهي هو الاول، انا حاطط الهي هو الاول. زي ما كتاب مقدس بيتكلم كده: جعلت الرب امامي، انا عايز احط الرب قدامي، عايز اتخيل انه الهي معايا في كل وقت. رب شايفني، رب شايفني وانا بتكلم، رب شايفني وانا بفتح الموبايل، رب شايفني وانا بتكلم مع حد، رب شايفني وانا رايح المشوار ده، انا مقدر وجود الرب في حياتي. عشان كده الكتاب المقدس بيقدم لينا نماذج كتيرة لناس أمنا للرب. الحقيقة النهاردة عايزين نقرب من نموذج معين. النهاردة يمكن قريت في البوست أو شفت الإعلام بتاع الحلقة، عنوان حلقتنا النهاردة: الله يريدك مخصصا. وحطينا عنوان زي ما كنا قايلين من المرة اللي فاتت، انه الموسم بتاع شهر 9 ده احنا واخدين زيارات إلهية. المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، كنا بنتكلم على زيارة إلهية لآدم، النهاردة نتكلم على زيارة إلهية لنوح. رب زار نوح. مين نوح؟ وليه الرب زاره؟ وكان سنه كام لما الرب زاره؟ ويترى الرب زاره ليه؟ وليه ما زارش غيره من وسط جيله؟ الحقيقة أسئلة كتيرة وأسئلة مهمة هنتكلم فيها النهاردة. لماذا زار رب نوح؟ من هو نوح؟ نوح ترى مين؟ مين نوح اللي هنتكلم عنه النهاردة؟ هل يا ترى نوح ده هو واحد من ضمن الناس اللي يعني

يعني عايشين كده وخلاص؟ هل هو مجرد واحد وسط الأرقام؟ مش عايز أخضك، لكن الحقيقة نوح كان يعني منفرد، متفرد في حاجات كتير قوي. هنعرف أكتر عن نوح وعن استخدام الرب ليه وعن دعوة الرب ليه ومين هو نوح وإيه اللي ربنا قاله له لما زاره، بس بعد الفاصل. تعال نطلع لفاصل صغير، نسمع التليمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: أنت مدعو أنك تختبر قوة الله لحياتك. تابعنا في برنامج يا سامع الصلاة على راديو سامع.
1: يا مرحب، يلا بينا نقرب شوية من حياة واحد من رجال الله، نوح. زيارة إلهية لنوح، رب يقرب من نوح ويتكلم لي وسط العالم، وسط الجيل بتاع نوح. نوح راجل مسن، زمان كانت الأعمار كبيرة. نوح عنده 500 سنة تقريبا، ويتكلم الرب لنوح ويجي يزور الرب نوح. وسط ما احنا بنتكلم عن نوح بنقرأ قصة نوح في سفر التكوين، فبنشوف انه الرب بيجي لهذا الرجل الكبير المسن ويبدأ يتكلم معاه في كلام خطير الحقيقة. يقول كده في سفر التكوين أصحاح صح 6، بيقول كده في عدد 5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. الحقيقة المشهد ده مشهد غريب قوي. الرب شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثر في الأرض. الرب شاف الإنسان بشروره، والشر كتر، شر كتر. رب قال كده، كتاب بيقول كده زي ما قرينا: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الرب شايف أنه أفكار الإنسان، تصورات قلب الإنسان، كل الإنسان، كل الجنس البشري في ذلك الوقت أشرار. يا هل ممكن عارفين بلغة النهاردة، عارفين التعبير ده، العقل الجمعي، هل ممكن كل الإنسان الجيل كله يبقى ماشي في سكة واحدة بالمنظر ده؟ اللي جابه نعم. رأى الرب أنه شر الإنسان، وهو مش بيكلم على إنسان، لكن بيقول الإنسان، ولما يقول الإنسان يقصد الجنس البشري. شاف الرب الإنسان، شاف الرب الجنس البشري، خلقته اللي بيحبهم. شر الإنسان قد كثر، الإنسان شرور كتير، الإنسان بيشتم، بيحلف، بيقتل، بيسرق، بيزني، الإنسان شره كتير، حتى تصورات قلبه، أفكاره شريرة كل يوم. إيه ده؟ ده حالة الإنسان في زمن نوح. بيقال بعض شراح الكتاب المقدس بيقولوا إنه عدد سكان العالم في ذلك الوقت كان حوالي 2 مليون بني آدم. بيقال، تخيل 2 مليون بني آدم، ما تقارنهمش دلوقتي، احنا العالم بيتخطى 8 مليار، لكن في ذلك الوقت في العصور المبكرة، تخيل العالم كله في 2 مليون بني آدم، كله محكوم عليه من الرب انه خاطي، مدان، شرير. رأى رب، ولما الرب يرى، ربنا مش بيشوف غلط. انا وانت ممكن يضحك علينا، ممكن اضحك عليك، ممكن ابان بمظهر كويس قدامك، ممكن ابان بشكل كويس، ممكن انت كمان تبان بشكل كويس قدامي، ممكن نجامل بعض وممكن نخدع بعض، لكن الحقيقة انه الله يرى بوضوح. الرب مش بيضحك عليه، كتاب بيتكلم يقول كده: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. ربنا لا يخدع، ربنا مش بيضحك عليه. الإنسان يخدع، ربنا ما يتخدعش. الرب شاف انه شر الإنسان قد كثر، رأى الرب. عايز اقول كده، ربنا شايف، ورأى الرب، رأى الرب، الرب شايف. زي ما شايف شر الإنسان قد كثر، شايف قلبك وشايف صراعك، شايف اجتهادك وشايف أمانتك، شايف معاناتك، شايف الضغط وشايف الحمل التقيل، شايف الشيلة اللي تقلت على كتفك كأرملة، شايف الحمل التقيل اللي تحط على كتفك وانت بتصارع علشان تجوز ابنك، واحتياجاتك كتيرة ومش عارف تجيب منين. ربنا شايف ورأى الرب. رأى الرب. رأى الرب صراعاتك. رأى الرب معاناتك. الله يرى يا أحبائي. الله يرى. ورأى الرب. رأى الرب. ربنا شايف كل حاجة. مرة سمعت تعبير لطيف قوي من واحد من خدام الرب قال كده، يعني تعبير الحقيقة يبدو انه مضحك كده لكن بيعبر عن فكرة قوية. فبيقول كده انه عنين الرب شايفة كل حاجة، فقال كده ان الله شايف نملة سودة تحت صخرة سودة في ليلة سودة بدون قمر. يعني عايز يقول هذا الاخ انه ربنا شايف كل حاجة، كل حاجة. ربنا شايف كل حاجة. الله يرى. الله يرى. يهوى يرى. الرب يرى. رب شايف. رب عارف. رب عارف أفكار القلب. رب عارف السواد اللي جوه القلب. عارف انه في ناس ضدك. عارف انه في ناس بتحاربك. عارف انه في ناس بتحاول تمشيك من شغلك. رب عارف انه في جيران ليك تعبينك. ربنا عارف معاناتك وعارف حجم تحدياتك. ورأى الرب. ورأى الرب. الله يرى. وسط كل العالم يحكي كتاب مقدس انه الله يرى. رأى الرب ان شر الانسان، ان شر الانسان قد كثر في الارض. ربنا شاف من وسط كل العالم، شاف انه شر الانسان كتير. الانسان بيعمل شرور كتيرة، مش حاجات معقولة، ده كتير. الانسان بيعمل شرور كتير. وسط العالم في شرور، واللي حصل مع نوح ما زال بيحصل في عالمنا في هذه الأيام. الإنسان مليان بالشرور. كتاب مقدس بيعلمنا أنه ليس من يعمل صلاحا، الجميع أخطأوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الإنسان مولود بالخطية. داود النبي يقول كده هذه الكلمات: لأني هانذا بالإثم صورته، وبالخطية حبلت بي أمي. الإنسان مليان بالخطية. الإنسان مليان بالشر. الإنسان مولود بالشر. الإنسان مولود كده. وزي ما بيقول الرب في سفر أشعياء عن الإنسان، يقوله إنك من البطن سميت عاصيا، علمت أنك تغدر غدرا، ومن البطن سميت عاصيا. أنت مولود أو أنا مولود، وأنا قدام السماء، حكم السماء على أني عاصي. عاصي صعب قوي قوي قوي أنه يبقى في سلوجن كده علي أنه أنا عاصي. هو ده الإنسان. هو ده الإنسان. هذه الحالة، هو ده الوضع اللي ربنا شايف الإنسان به. رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. وسط كل هذه الشرور، وسط كل هذه الأحوال المرة، يبحث الرب. عايز أروح معاك، أقرأ معاك آية جميلة قوي. الكتاب بيتكلم عن عينين الرب إنها بترى، في سفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 16 وعدد 9. أخبار الأيام الثاني صح 16 وعدد 9 بيقول الكتاب: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. تشويه جميل، بيقول أنه الله يرى. عيني الرب تجولان في كل الأرض. الله بيبحث في كل الأرض علشان يتشدد، يوجد ليشدد مين بقى؟ الذين قلوبهم كاملة نحوه. ربنا مش بيدور على الموهوبين. ربنا مش بيدور على الشاطرين. ربنا مش بيدور على الناس الأغنياء مثلا. الله بيدور على ناس قلوبها كاملة نحوه. ربنا بيدور على ناس قلوبها كاملة قدامه. الله يبحث عن ناس وعن أشخاص قلوبها كاملة أمامه. عيناه الرب تجولان، عينين الرب بتجول. الله بينظر، بيدور، ومازال ينظر الرب. لو أنت بتسمعني من أي بلد، الله بينظر في بلدك ويقول في حد قلبه كامل. أنا عايز أتشدد، أنا بدور على ناس قلوبها كاملة. طبعا مفهوم الكمال محتاجين يعني نحط له، الكمال هو النضوج المسيحي. لأنه لو بصينا للكمال المطلق طبعا حاشا أنه يكون في إنسان كامل، ليس كاملا إلا الله وحده. لكن مين اللي قلبه مستقيم، القلبه ناضج، القلبه بيسعى إلى أنه يعيش في حياة الكمال الإلهي، يحيا حياة البعد عن الخطية، حياة مليانة بمخافة الرب؟ مين؟ يبص رب كده، عنين الرب تبص وتشوف في حد هنا أمين، في حد هنا عايش باستقامة قلب. إيه ده؟ ده الرب، هذا هو الرب، هو ده الرب اللي عايز يدور النهاردة على ناس تعيش حياة استقامة. عيني الرب تجولان، عيني الرب تجولان في كل الأرض، يبحث الله في كل الأرض عن أمناء. ربنا بيدور على ناس أمينة جدا، ناس أمينة جدا تكون عايشة باستقامة. وأنا بصلي النهاردة إنك تكون، وإنك تكوني، وإني أنا كمان أكون واحد من الناس دول. هرجع معاك لفكرة نوح. نوح وسط الجيل ده كله، وسط الجيل اللي اتقال عنه كده إنه صعب وإنه مليان وإنه شر الإنسان قد كثر، يقول كده إنه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل أفكار وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. وسط ده كله يقول تعبير خطير قوي في عدد 6، تكوين 6:6، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. طبعا ده تعبير، المصطلحات دي بنسميها مصطلحات تأنيسية. تأنيسية يعني إيه؟ يعني علشان الإنسان يفهم. فحزن الرب، وبعدها يقول وتأسف في قلبه، بعدها يقول في عدد 7، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. رب أخذ قرار، إنجاز التعبير كده، إنه الإنسان شره كتير، أنا هعمل إيه؟ أمحو الإنسان، يا أمحو، أنا هشيل الإنسان من على وجه الأرض، مش بس الإنسان مع بهائم ودبابات، أنا هشيل الخليقة دي خالص لأني حزنت إني عملتهم. يعني الخليقة دي يعني تسببت في حزن للرب. يا لما أشوف نفسي بشروري بخطيتي بأثامي وأنا عامل يعني عامل وضع صعب جدا، حياتي مليانة بالشرور، وأنا بحزن قلب الرب، أنا بحزن قلب الرب. وسط العالم ده الله حزين، رب حزين على شر الإنسان. عايز أتكلم دلوقتي ناس يعني مش عارف أقول إيه، بس عايز أكلمك، لو أنت يعني على قلبك بلدك وعلى قلبك إنك تصلي لأجل بلدك، يعني عايز اقول لك النهارده ان ربنا بيتكلم ليك علشان تقف وقفه قدام ربنا. الرب بيدور عليك عشان تقف وقفه تصلي فيها لاجل بلدك، لان الله بيبحث عن امناء، الله بيبحث عن امناء في الارض، ربنا بيدور على ناس امناء للرب. وسط بلدك وانت عايش في بلدك الله بيبحث عن أمناء. بيقول الكتاب انه عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الله بيدور في بلدك، لو انت بتسمعني من اي مكان، ربنا بيدور في بلدك على حد قلبه كامل، حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الشغل بتاعك على حد قلبه مليان بالمخافة. ربنا بيدور في الجامعة بتاعتك، في المدرسة بتاعتك. ربنا بيدور في منطقتك على ناس قلوبها كاملة. هل تحب انت تكون الشخص اللي ممتلئ بالمخافة، الشخص اللي تقول له ايوة يا رب انا عايز اطلبك، ايوة انا عايز اسلك بامانة قدامك علشان تتشدد معايا، انا عايز اكون بركة لبلدي، انا عايز اعيش وانا برفع بلدي في الصلاة، انا عايز اصلي من اجل بلدي، عايز اصلي من اجل الامة اللي انت اوجدتني فيها، هل تحب تكون أنت الرجل الذي يصلي من أجل بلده في هذه الأيام؟ أرجوك لا تأخذ موقفا سلبيا، لكن ارفع قلبك لرب وقول له أنا يا رب أنا أكون الرجل الذي يصلي من أجل بلده، يصلي من أجل حكومته، يصلي من أجل حدود بلده. قول له أنا بصلي النهاردة من أجل بلدي وأتكلم بالبركة على بلدي وسط العالم، وسط لغة التذمر اللي بقت مالية الناس. أنا باخد قرار النهاردة أني أقف وقفة إيجابية لأجل الأرض وأصلي لأجل بلدي وأتكلم بكلمات البركة على بلدي. ده اللي ربنا بيقوله، ده اللي ربنا بيدور عليه. الله بيدور على واحد عايز يصلي ويقف لأجل بلده. لو أنت النهاردة من الناس اللي بقالك وقت ما صليتش لبلدك، أدعوك أنك تصلي لبلدك، لأنه الله بيدور، عيني الرب تجولان في كل الأرض علشان يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. كتاب يتكلم وسط الشر ده كله في عدد 8 من تكوين 6 يقول كده: وأما نوح، يعني كأن الرب عاوز يقول اللي فات ده كله كوم واللي جاي كوم تاني. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. نوح وجد نعمة في عيني الرب، يعني الرب كان راضي عن نوح. يا وسط ده كله نوح هو الوحيد اللي شافه الرب مرضي قدامه. عشان كده خليني أقول لك على حاجة، كلمة مهمة يعني عايز أفكر فيها معك. عايز أدعوك أنك تركز الوقت ده في الفكرة اللي هقولها لك دي، يعني فكرة خطيرة. مش شرط أنه الأغلبية بتقول حاجة يبقى الأغلبية هم الصح. كتاب مقدس في سفر التكوين صح 6 بيقول الرب أنه شاف الأرض كلها، شر الإنسان قد كثرة. نوح الوحيد اللي كان مرضي قدام الرب. الأغلبية كل الأرض في ذلك الوقت كانت بتسلك في الشر. مش معنى أنه الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لكن أوقات كتيرة أنه الرب يوجد ناس يعيشوا حياة مستقيمة في وقت فيه كل الأغلبية بيعملوا حاجات تانية. لو أنت في مكان، في شغلك، في كليتك، في بيتك، في مجتمعك بتقول يعني ده كله بيعمل الشر، ده كله بيعمل الخطية، ده كله بيسلك بالطريقة الفلانية، ليس سلوك الأغلبية هو بالضرورة صحيح، لكن أسلك بما يرضي الرب، أسلك سلوك مرضي قدام إلهك. وما تقولش الأغلبية بتعمل كده، مش شرط أن الأغلبية بتعمل حاجة أنها تكون صح، لأنه نوح لوحده كان هو الصح وسط كل العالم في ذلك الوقت. خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، خلي بالك من هذا الأمر، أنه إلهك بيبحث عنك، إلهك بيدور عليك. وما تبصش وتقول الأغلبية بيعملوا كده، الأغلبية مش شرط أنها تكون صح، أصل كله بيعمل كده، أصل كله بيدفع رشوة، أصل كله مش عيش مختلف. عايز أقول لنفسي وعايز أقول لكتير من النهاردة من حضراتنا، عيش مختلف، خليك مختلف. أما نوح وجد نعمة في عيني الرب. نوح رب وجده بار ومختلف. عدد 13 نشوف كده أنه فقال الله لنوح، بدأ الرب يتكلم لنوح لما شافه ممتلئ بمخافة الرب وسط جيل بالكامل ممتلئ بالشر. شاف الرب نوح ممتلئ بالمخافة، شاف الرب نوح ممتلئ بالتقوى. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. إيه اللي الرب قاله لنوح؟ هنعرف ده بعد الفاصل، بس عايز أفكرك أنه النهاردة هنكون بنصلي النهاردة لأجل أمور بعد الفاصل، أو النهاردة على مدار الحلقة هنكون بنصلي من أجل بلد غالية علينا، هنكون بنصلي من أجل تونس. فالأحباء اللي بيتابعونا من تونس مرحب بيكم، هنكون بنصلي من أجل بلدكم. لو أنت تعرف حد من تونس بليز منشن له الحلقة، هنصلي لأجل تونس النهاردة. وكمان هنصلي صلوة خاصة من أجل المدارس ومن أجل دخول المدارس، من أجل الطلبة، وكمان من أجل أولياء الأمور. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وإحنا مكملين كلامنا عن الرجل المحترم اللي الرب شافه أمين ووجد نعمة في عيني الرب، نوح. رب شاف نوح شخص أمين وسط جيل صعب، وسط جيل متمرد وعاصي ومليان بالشر. شر الإنسان قد كثر أمام الرب، وتصور أفكار قلبه شرير، لكن يبص الرب ويشوف نوح. عشان كده قبل الفاصل كنت بقول لك انه بدأ الرب يتكلم لنوح. افتح معي كتابك المقدس في سفر تكوين اصحاح 6 وعدد 13، يقول الكتاب: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. الرب بيقول لنوح تصريح خطير: نهاية كل بشر قد اتت امامي، يعني وقت النهاية بتاعت كل الجنس البشري قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. أنا حط نهاية يا نوح للإنسان وللأرض كلها. عدد اللي بعد يقول كده: صنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. رب ادى نوح فكرة غريبة الشكل، قال له: انا ههلك الارض، بس انت عايزك تصنع لنفسك فلك. وبدأ يديله نوع الخشب اللي يبني منه الفلك. فلك يعني سفينة، مركب كبير، واداله مواصفات الفلك، تعمله كام زراع وكده. وعدد 17: فها انا اتي بطوفان الماء على الارض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. أنا جاي بطوفان مية على الأرض علشان أهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، الإنسان والحيوان كله هيموت، بس أنت اصنع لنفسك فلك. بالمناسبة الكتاب بيقول أنه الأرض ما كانتش مطرت قبل كده في ذلك الوقت، فإنك تيجي وتتكلم مع واحد إنه هيبقى فيه طوفان من المية، وأساسا فكرة المية دي مش موجودة. فكرة إنه المية والمطرة، المطرة ما كانتش موجودة، الرب لم يكن قد أمطر على الأرض، يعني الأرض كانت بتشرب من ندى لكن ما كانش فيه مطر. فتخيل الفكرة جديدة. في عدد 22 بيقول الكتاب: ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. ايه ده؟ نوح أطاع الرب. وجد الرب نوح مليان بالمخافة، مليان بالأمانة، مش بس كده لكن مليان بالطاعة. نوح قرر انه يكون مخصص للرب وسط عالم شرير، وسط عالم صعب، يكون مخصص للرب. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع المسيح أنه ناس كتيرة بتسمعني، نعيش أنا وإنت الحياة دي وسط العالم، وسط التحديات، وسط شغلك، وسط الكلية بتاعتك، وسط المجتمع اللي أنت عايش فيه، وسط بيتك، وسط جيرانك. أعيش مخصص للرب. تقولي كله بيعمل غلط، كله بيسلو غلط، خليك مختلف، عيش مختلف، قرر انك تكون مختلف، عيش في في في في حياة مختلفة عن اللي حواليك. ما تقولش كله بيعمل كده، زي ما قلت من شوية، كله في وقت نوح كله كان عايش في الشر والخطية، كله الأرض امتلأت من ظلم الإنسان، الأرض امتلأت من شر الإنسان، بس في واحد قرر يعيش مختلف، في واحد قرر يقول أنا هعيش باستقامة قدام الرب. وجد نعمة في عيني الرب. الله لا يخدع، رب عارف كويس أوي، عارف يطلع نوح. عيني الرب تجولان، زي ما قرينا عينين الرب كده يقول الكتاب، عيني الرب تجولان في كل الأرض. رب بيدور بيسيرش كده على حد ويلاقي نوح، يعرف يطلع نوح من وسط كل العالم. تقولي ده أنا الوحدي اللي في الشركة بتاعتي اللي عايز أعيش بضمير، ده أنا الوحدي في وسط مدرستي اللي رفضت أني أغش في الامتحان. الله شايف، رب شايف. أنا اللي قررت أني أسامح الشخص، أنا اللي قررت أني أعيش وما أخدش حقي ومش عارف. الرب شايف ده، رب يرى ويقدر جدا جدا هذا الأمر. رب شايف ده وغالي قوي قوي اللي انت بتعمله. نوح عاش امين، الرب شايفه، الرب جابه كده من وسط العالم، قال برافو نوح، برافو برافو برافو يا نوح. رأى رب نوح وكأنه عاوز يقوله انه مش من وسط كل العالم، انا مش انا حاشا، انا مش انسان يا نوح علشان عادي اقول ده كله. لا لا لا، ده رغم انه كله وانت بس اللي امين، انا اعرف اجيبك من وسط الارض، اعرف اشوفك. يا اللي بتقول ده انا عايش لوحدي وبصارع لوحدي وعايش باستقامه لوحدي، رب شايفك، رب عارفك. يا اللي بتقول انا مظلوم ومحدش شاعر بيا، الرب شايفك، وراء الرب، وراء الرب، الرب يرى، الرب يرى ظلم الانسان، والرب يرى مخافه قلب الانسان ايضا. رب شايف ورب عارف. أنا بصلي النهاردة أنك تطمن. ينفع أصلي معك دلوقتي؟ ينفع أصلي مع ناس كتير النهاردة بتسمعنا؟ لو أنت حاسس أنه أنا أنا أنا أنا تعبان، أنا ضايع، أنا تايه، رب عايزك مخصص للرب وسط جيلك، وسط الجيل بتاعك. الرب يدور عليك عشان يقول لك أنا عايزك تعيش بأمانة، أنا عايزك تعيش باستقامة قلب، أنا عايزك تعيش بأمانة وسط الجيل بتاعك. وما تقولش أنه كله بيعمل كده، كله يعمل كده ماشي، بس انت مختلف، انت مش تبع كله، انت مخصص لإلهك. يا رب اشكرك من كل القلب لانه انت موجود وانت ترى. يا رب، يا رب اشكرك لاجل كل حد بيسمعنا دلوقتي، اشكرك لاجل اخواتي. يا رب، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد بيسمعنا دلوقتي، يا رب من فضلك عايزين نعيش أمنا لجلالك. يا رب، يا رب أنا بصلي لأجل كل حد بيصارع في أنه ومحصور كده في فكرة أنه أنا بعمل كده ليه، ما أنا ممكن أعمل زي كله وخلاص واسلك زي الأغلبية، أنا ليه بعافر بطولي، ليه بصارع عشان أني أعيش حياة مستقيمة. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة شدد نفوس يا رب قدامك، تعالى النهاردة شدد قلوب قدامك. يا رب تعالى النهاردة شدد ناس كتيرة بتصارع في حتت لوحدها، شدد زوجة يا رب بتسمعني دلوقتي ماشية باستقامة يا رب مع زوجها الشرير البعيد عنك، رغم انها كان ممكن تاخد حقها وكان ممكن تعمل حاجات كتيرة، لكنها فضلت وقالت كده اني اسلم الامر للرب. اشكرك لانك تشدد اختي دلوقتي يا رب. يا رب أباركك، أباركك لأنك إله أمانة، أباركك لأنك إله كل نعمة. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. شكرا يا رب من كل القلب، شكرا يا رب من كل القلب لأنك موجود ولأنك صالح ولأنك بتسمع. يا رب أباركك لأن الوقت ده أنت عايز تقيم يا رب ناس أمنا وسط العالم، ناس يا رب يسلكوا مش مع الأغلبية، مش مع الوعي الجمعي كده اللي عايش حتى في الشر يا رب، لكن انت عايز ناس تقول أنا للرب، أنا للرب، أنا للرب. يا رب ساعدني وساعد أخواتي يا رب نكون بنقول يا رب كده أنا للرب وسط العالم الشرير، يقف حد ويقول أنا وبيتي نعبد الرب، أنا وبيتي نعبد الرب. يا رب صلاتي النهاردة انك تشدد يا رب ناس كتير فينا دلوقتي يا رب من فضلك لأجل خاطر اسمك. تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا، تعالى يا رب بلمسة خاصة جدا، تعالى شدد يا رب، تعالى قوي كل حد النهاردة بيصارع فينا. انا بصلي لأجل كل نوح يا رب، كل حد عامل زي نوح في بيته وفي كليته وفي مدرسته وفي شغله وفي مجتمعه، يا رب يجد نعمة في عينيك. أنا بصلي إن احنا نمتلئ بالطاعة زي ما نوح، ففعل نوح حسب كل ما أمر به الله هكذا فعل. بصلي يا رب من أجل طاعة، يا رب دينا طاعة في هذا الوقت، يا رب نطيعك بالكامل، نطيعك بالكامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. امين. هنطلع الفاصل صغير بس افكركم بعد الفاصل هنصلي لاجل تونس وهنصلي كمان لاجل المدارس وكمان عندنا طلبات صلاه، فيلا استعدوا عشان نصلي فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، يلا بينا علشان عايزين نصلي. عندنا طلبات صلاة الحقيقة كتير، وهنبتدي نصلي من أجل بلد غالية على قلوبنا. كل حلقة زي ما متعودين بنصلي من أجل دولة، من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل تونس. فين التوانسة؟ مش عارف مين معانا من تونس على الهواء، اكتبوا لنا جماعة في الكومنتات لو في حد من تونس وشاركونا الصلاة. ولو انت مش من تونس لكنك تعرف لحد من تونس، بليز منشن له الحلقة، قول له يلا عشان هنصلي من أجل تونس، هنصلي من أجل بلدك. عايزين نصلي من أجل الشعب التونسي، من أجل الرئيس، من أجل الحكومة. عايزين نصلي أن الرب يحفظ هذه الأرض. عايزين نصلي أن الرب يجي بزيارة للبلد دي. فيلا بينا نصلي، يلا بينا نتشجع دلوقتي ونصلي من أجل تونس ومن أجل الشعب التونسي. يا رب بنشكرك لأنك موجود. يا رب بنصلي النهاردة من أجل تونس، يا رب بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي تبارك الشعب التونسي. بنصلي من أجل رئيس الجمهورية، بنصلي يا رب من أجله ومن أجل حياته. يا رب ادي لهذا الشخص يا رب قرارات حكيمة. مكتوب يا رب عن جلالك أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. احنا بنصلي من أجل الرئيس التونسي، بنصلي من أجل أنك تحرك قلب هذا الرجل ليقود الأمة يا رب فتسلك بالبر. يا رب صلاتي أنك تبارك رئيس الوزراء وتبارك الوزراء والمسؤولين وصناع القرار يا رب، لأجل بركة هذا الشعب ولأجل مجد اسمك في هذه الأرض. يا رب بنصلي يا رب أنك زور الأرض دي يا رب، زور القطاع الصحي، زور التعليم في تونس يا رب، زور المسنين يا رب، زور الأطفال يا رب، زور الشعب ده يا رب لمجدك. تعال النهاردة أشرق بالنور على هذه الأرض في اسم يسوع المسيح. يا رب باركك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. يعني أشجع كل حد فينا، بليز لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، اتعلم وتعالوا نتعلمها مع بعض. يعني انه صلي من اجل بلدك باستمرار. حلو قوي ان احنا في الحلقة بنصلي من اجل كل بلد، لكن صلي من اجل بلدك باستمرار. هنصلي دلوقتي من اجل طلبة صلاة مهمة. عايز اقول لكل ام، عايز اقول لكل اب دلوقتي وانت على مشارف دخول المدارس، يمكن حاسس انه السنة دي تقيلة، يمكن حاسس انه دخلت المدارس تقيلة واجواءها تقيلة، يمكن حاسة انه يا انا هبدأ مع اولادي يعني تحدي جديد وكأنه الموضوع تقيل كده. ويمكن كمان عايز اكلم كل طالب، يمكن حاسس انه انا هبدأ كده اصارع وابدأ اذاكر وحاسس انه الدنيا تقيلة علي. بس عايز اتكلم بالبركة النهاردة، عايز اقول لك ربنا عاوز يملى حياتك بالايمان. ادخل السنة دي وانت ممتلئ بالإيمان والثقة في الرب، أن الرب يديك السنة دي سنة مليانة بالخير، مليانة بالبركة. عايز أقول لكل أم بتسمعني النهاردة، ما تعوليش هم السنة دي، عيشي للرب، اهتمي أنك تكوني أمينة قدام الرب. علمي ولادك، اعملي دورك، بس ارمي الشيلة على ربنا، ارمي الشيلة على الرب، انتظر الرب، ما تعملهاش بدراعك، ما تعملهاش بدراعك. أنت كمان كأب يمكن حاسس أنه تحديات المدارس، تحديات الأقساط، تحديات الباص بتاع المدرسة، حاجات كتيرة ومتطلبات كتيرة، بس ربنا موجود يا جماعة، بتخافش. رسالة طمأنينة، أنا قلبي مليان بالتشجيع في الحتة دي. عايز أقول النهاردة لكل أب ولكل أم ولكل طالب في أي مرحلة دراسية، السنة دي سنة للبركة، السنة دي سنة ربنا يعلن فيها عن نفسه. فالسنة دي تكون سنة جميلة بالنسبة لك، ما تكونش سنة مليانة بالهم ومليانة بالتقل. لكن بصلي النهاردة أنه رب يديك السنة دي أنك تشوف إيده في كل صغيرة وكبيرة، في الدراسة، في المرواح والمجي، في مذاكرتك للأولاد. سنة مليانة بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. رب يدينا سنة جميلة، رب يدينا سنة يعني مليانة بالبركة، لأنه الرب هو إله كل نعمة، الرب هو إله كل نعمة. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة، جات لنا طلبات صلاة من أختنا الغالية مريان. صديقة البرنامج لغاية. يا مريان ازيك؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكوني بكل خير يا مريان. مريان بتقول صلي من اجل يا ابونا، انا لسه جاية من عند الدكتور والضغط بتاعي عالي مش بينزل وانا تعبانة باسم يسوع. يا مريان الرب يزورك، يلا بينا نصلي من اجل مريان. تعالوا بينا نحط اختنا مريان قدام الرب. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من اجل بنتك، بنيجي النهاردة نصلي انك تمد ايدك بالبركة يا رب. يا رب اعلن ذاتك في حياة مريان، تعالى النهاردة يا رب تستعلن كالإله الشافي في حياة بنتك. يا رب بصلي انك تمد ايدك يا رب لبنتك يا رب من كل اتعاب الجسد، تعالى زورها زيارة خاصة يا رب. الضغط دلوقتي بنصلي انه يوطى في اسم يسوع، ينضبط يا رب الجسد، يخضع لشفائك الكامل ايها الرب. نثق انك تصنع امر عظيم مع مريان باسم يسوع وليك كل المجد، امين امين امين. عايزين نصلي مع بعض من اجل واحده من يعني من اغلى الناس على قلبي، دكتوره سهير سامي صديقه البرنامج الغاليه. اعتقد انه دكتوره سهير معانا على الهواء. دكتوره سهير واحده من الناس اللي شافت ايد الرب كتير قوي قوي قوي. الوقت ده هي تعبانة شوية ويعني تكتاز في يعني وعكة صحية كده، بس أنا قلبي مليان بالإيمان يا دكتور لو أنت سمعاني دلوقتي، أنا قلبي مليان بالإيمان أن الرب عاوز مش بس يزورك لكن عاوز يديك اختبار جديد، يضاف اختبار جديد على قائمة اختباراتك اللي شفت فيها إيد الرب. أنا مصدق أن الرب مش بس هيجي بشفة ليك دلوقتي لكن الرب هيجي بشفة ويملأ فمك بترنيمة جديدة. أنا قلبي مليان قوي قوي أن الرب في هذا الموقف، وانت رايحة الوقت الجاي الدكتور مخ وعصاب، الرب يعني هيطلع من هذا الأمر ترنيمة عظيمة وشهادة عظيمة عن مجد الرب وعن يد الرب القديرة اللي تصنع معاكي أكتر جدا مما تطلبي أو تفتكري. عشان كده أحبائي خلونا نصلي من أجل أختنا الغالية دكتورة سوير. تعالوا بينا نصلي ونستودع أختنا سوير بين إيدين الرب ونصلي الوقت ده أنه يأتي الرب الشافي بقوة غير عادية بلمسة شفة خاصة جدا فتشفى أختنا، وكمان تشهد. أنا أؤمن زي ما حضرتك بعتي كتير من شهادات واختبارات، المرة دي هتبعتي اختبار وتقول عملها الرب، تقولي صنع الرب معايا إحسان جديد. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا دكتورة سوير سامي. يا رب شكرا من كل القلب لأنك تيجي دلوقتي على بنتك بلمسة خاصة. أنا بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب تعالى بالزيارة لبنتك باسم يسوع المسيح، مد يمينك بقوة. يا رب أنا أؤمن دلوقتي أنه يدك توضع على رأس بنتك، أنا بصلي دلوقتي إيدك تتحط عليها. مكتوب يا رب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. يا رب بنتك تتلمس منك دلوقتي فتشفى باسم الرب يسوع المسيح. أنا بصلي دلوقتي وهي بتسمعني تنال الشفاء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة ولكل المجد، أمين أمين أمين. هاللويا، امين امين امين. مبارك الرب الهنا. عايزين نصلي. عايز اروح اقرا كومنتات حضراتكم ورسائل حضراتكم لانه جات لنا برضو فيها طلبات صلاه. مريان لسه حالا مصلين لك تقول امين في اسم يسوع ابونا غالي. امين يا مريان، امين امين باسم يسوع. صديقة البرنامج الغالية جدا اخت جانيت فهمي، يا قديسة ازيك، الاخبار وحشان خالص خالص. اخت جانيت بتقول جايين واثقين انك حي موجود يا رب، بنترجاك الهي حي بنستناك. امين امين امين. مبارك الرب الهنا، امين يا قديسة، امين يا اخت جانيت، امين. تقول كده الأخت جانيت، خلينا أمنا في كل أمر تأمرنا به حتى إن كان مر، وساعدني أنا أطيعك طاعة كاملة وما كنش زي السمك الميت اللي بيمشي مع الطيار. نعم باسم يسوع الله، ما أجملها صلوة يا أخت جانيت. آمين باسم الرب يسوع المسيح، آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخ رفعت شكري. أهلا بيك أخ رفعت. بيقول كده: صلاة من أجل لأجل المنظار، الرب في العلا أقدر يتمجد لأجل اسمه. أنا مرفوع مع أن الدكتور خايف تكون أورام باسم يسوع المسيح. هنصلي دلوقتي، عايزين نصلي مع بعض من أجل أخونا الأخ رفعت شكري. خرفعت مساء الخير، يا رب تكون بخير. عايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي، أنه الرب في العلا أقدر زي ما حضرتك كتبت في رسالة على الصفحة، وأنا متشجع أن الرب عاوز يزورك ويشددك. الرب يأتي بلمسة خاصة جدا باسم يسوع، يجي بنعمة خاصة على جسد حضرتك، وأنا مصدق أنك شفت إيده مش بس معاك، لكن شفت يد الرب بتصنع أمور على مستوى ناس كتيرة، سواء في الجمعية أو في حياتك أو مع عيلتك. الرب عاوز يديك اختبار جديد. يلا بينا أحبائي، يلا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أخونا الأخ رفعت. يا رب أنا أؤمن يا رب أنك تيجي دلوقتي تملأ أخونا رفعت بالسلام يا رب، تيجي على كل انزعاج يا رب ترمى عليه الوقت اللي فات. أنا بصلي باسم يسوع يا رب، تيجي النهاردة بسلام غير عادي يا رب لابنك. يا رب صلاتي إنك تملأه بالسلام، غمر من سلامك على أخونا يا رب. يا رب مد إيدك في أمر المنظار يا رب، الدكاترة تعمل مناظير وتعمل أشعاعات عشان تكتشف، لكن أنت شايف وعارف جسد ابنك. أنا بصلي أنك تمد يمينك بقوة خاصة وبلمسة خاصة الآن يا ابن الله، تأمر المرض فيرحل ويكون ابنك صحيحا لمجدك أيها الرب باسم يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جات لنا أيضا طلبت صلاة من صديقة البرنامج الأخت عفة. أهلا بيك يا أخت عفة، زيك. بتقول: مساء الخير أسيس جون، من فضلك طلبت صلاة من أجل شخص مظلوم، وهو دلوقتي في انتظار الحكم النهائي في القضية،

آمن يا رب إنك أنت يا رب اللي في إيديك كل الأمور، أنت يا رب اللي تقود يا رب القضاة والمسؤولين، قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب حيثما شاء يميله. يا رب أنت إله عادل يا رب، إحنا بنستودع ابنك من إيدك ونؤمن إنك تجري عدلا وحقا في حياة أخونا يا رب، نثق إنك تظهر بره يا رب، نؤمن تماما إنك موجود في المشهد يا رب. بنصلي النهاردة وإحنا مليانين بالإيمان إنه يا رب بنختبر يدك بقوة في هذا الأمر أيها الرب، باسم المسيح يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. جات لنا بعض الرسائل بتقول كده: صلاة من أجل أم نفسها ربنا يمتلك قلب ابنها. آمين أمين يا رب. احنا بنصلي من أجل الأم اللي بتصلي أنه يا رب تسود على ابنها وتمتلك قلبه. يا رب احنا بنتحد مع هذه الأم دلوقتي ونؤمن أنك تزور هذا الابن باسم يسوع، تتراءى لي، تجذب قلبه، تسود عليه سيادة خاصة باسم يسوع المسيح. ليك رب كل المجد. أمين. زوجة وزوج بينهم زوجة وزوج بيتهم مكسور، محتاجين الرب. آمين آمين يا رب. نؤمن يا رب أنه أنك تيجي على الزوجة والزوج دول اللي بيتهم بحسب التعبير يا رب المبعوث مكسور، هم محتاجين الرب. يا رب تعالى، هم محتاجين لك يا رب. يا رب احنا بنحملهم أمامك النهاردة زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونقول لك مد يمينك يا رب، مد يمينك في حياة الزوج والزوجة دول. تعالى زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين يا رب آمين آمين. زوج وزوجة نفسهم في شقة مناسبة لإمكانياتهم البسيطة، الرب يفتح ليهم باب. آمين يا رب. مكتوب أنك حتمت بحدود وأوقات مسكنهم، أنا أؤمن يا رب أنك تدبر لإخواتنا الزوج والزوجة دول. يا رب أنا بصلي أنك تفتح ليهم الأمر ده يا رب، دبر ليهم شقة، أنت تكرم عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تدبر هذا الأمر ويفرحوا ويشهدوا عن عملك في حياتهم يا ابن الله. ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبت صلاة من أجل أم هتطرد من بيتها بحكم محكمة، واخدة ابنها، ربنا يحنن قلبه ربنا يحنن قلبه ويبطله في الاستئناف. آمين آمين يا رب. احنا بنيجي يا رب بنصلي من أجل هذه الأم يا رب اللي هتطرد من بيتها، احنا بنصلي يا رب انك تزور الست دي دلوقتي يا رب وتصنع معها رحمة. يا رب مد يمينك يا رب لأختنا الغالية، احنا بنصدق انك تتحنن عليها. يا رب اعلن ذاتك، اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك في حياة اختنا. احنا بنصلي النهاردة انك تعلن ذاتك يا رب، انت اللي تصنع معها احسان وتملاها رب النهاردة بالسلام يا رب. احنا مصدقين باسم يسوع انك تزورها زيارة خاصة يا رب. الامر ده يا رب محتاجينك يا رب تزور هذه الاخت وتشهد يا رب هي عنك انك صنعت معاها معروف لاجل خاطر اسمك الغالي. ليك يا رب كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اجل اخ واخت، الاخ قلبه قسي على اخته، الرب يردهم لبعض. امين يا رب. احنا بنصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي يا رب انك تمد يدك يا رب النهاردة بمعونة خاصة يا رب. انا بصلي من اجل الاخ والاخت دول، بنصلي من اجل الاخ تحديدا انك تحنن قلبه على اخته يا رب. تعالى بنعمة، تعالى بسلامك الغير عادي دلوقتي، تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة، تعالى رجعهم تاني، احفظ علاقتهم، احفظ وحدتهم كاخ واخت. تعالى بنعمة يا رب، تعالى بنعمة، تعالى في المشهد ده يا رب، حتى لو الدنيا ظلمة يا رب، حتى لو الامور بتزداد سوء، نؤمن انك تصنع سلام وتحنن قلب هذا الأخ على أخته وترد علاقتهم لبعض مرة تانية في اسم المسيح. بنصلي يا رب وليك كل المجد. دي طلبة عامة بقى، تقول طلبة صلاة من أجل كل طلاب البكالوريا، ربنا يطمن قلوبهم ويملاهم سلام. يا رب احنا بنصلي من أجل كل طلاب البكالوريا يا رب الوقت ده، بنصلي ونستودعهم بنيدك في سنة جديدة
يا رب احنا بنصدق انك موجود، بنصدق انك تمد يمينك.

0: بقوة، بتصدق أنك تقول كلمة في حياة ولادك يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، اكرم اسمك. اديهم سنة مباركة مليانة نعمة، اديهم سنة مباركة يا رب من عندك. أنا بصدق أنك تصنع معاهم معروف يا رب. يا رب ما تكونش السنة دي سنة للهم ولا يا رب للتقل، لكن تكون سنة مليانة بالنعمة الإلهية يا رب. استودع ولادنا من إيدك، نثق أنك تصنع معاهم معروف، والسنة دي تكون سنة مليانة بالبركة يا رب. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. جات لنا طلبة صلاة التحرير من كل الإمكانيات اللي ينفع تحرير لكل الأمور اللي مسيطرة على الشباب وربطهم بعيد قوة تحرير من الرب. آمين. على فكرة الطلبة دي طلبة مهمة جدا جدا، احنا عايزين نصلي من أجل الشباب دول، انه في ربطات كثيرة من عدو الخير بتبقى جاية على حياة الشباب. الرب يطلف هذه الربطات، والرب يصنع مع ولاده آية الخير. الرب يتحنن عليهم، الرب يزور الشباب، الرب يصنع معهم معروف ويتلف هذه الربطات، أيا كانت الربطات دي، أيا كانت الخطايا، لكن الرب يصنع إحسان غير عادي ويجذب قلوب الشباب. قولوا أمين. أمين. يا رب أشكرك يا رب لأنه أنت تحب الشباب قوي، أنت جاي على الشباب بنعمة خاصة. يا رب أنا بصلي أنك تزور الشباب دلوقتي يا رب، تعالى بنعمة جديدة دلوقتي، تعالى زور كل شاب وشابة، تعالى يا رب على كل ربطات وكل أحمال يا رب، يا رب تعالى على كل حاجات متقلة قلوبهم دلوقتي باسم يسوع. أمين. يا رب بنصلي من أجل الإدمانات، يا رب بنصلي من أجل الإدمانات، أنا بصلي باسم الرب يسوع الإدمانات يا رب اللي ماسكة الشباب واللي مسيطرة على الشباب، إدمانات المخدرات، إدمانات السوشيال ميديا، إدمانات الخطايا، أيا كان الإدمان ده، أيا كان نوع الإدمان، أنا بصلي أنك تزور الشباب زيارة خاصة باسم يسوع. يا رب اصنع حرية، يا رب اصنع حرية. زور يا رب كل شاب، زور كل بنت يا رب، حتى إذا كان العدو بيربط الناس، أنا بصلي أنك تفك يا رب. أنت اللي مكتوب عنك يا رب ترسل المنسحقين في الحرية. نؤمن يا رب بالزيارات جديدة لكل ولد وبنت، لكل شاب وشابة. حرية يا رب، حرية من فضلك، حرية من فضلك يا رب. اتلف يا رب خطط العدو عليهم، اتلف خطط إبليس عليهم. تعالى النهاردة بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح، ليك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين باسم يسوع. رب مازال يصنع أمور عظيمة، رب مازال يحرر. عايزين نصلي. جات لنا طلبة صلاة من أجل الأخت أم مجدي، عايزين نستمر نصلي من أجل أختنا الغالية أم مجدي. أعتقد أم مجدي مش معانا على الهواء دلوقتي، لكن عايزين نصلي من أجلها ومن أجل العيلة. يا مجدة إزيك؟ أنا أعتقد مش عارف مجدة معانا برضو على الهواء ولا لأ، لكن مجدة لو سمعاني دلوقتي، إحنا يعني أنا بطريقة شخصية وباسم البرنامج أنا بصلي وأنا قلبي مليان بالإيمان يا مجدة إنه الرب يصنع إحسان غير عادي لماما الوقت ده. الرب يزورها زيارة خاصة يا مجدة. الرب يعني ماما شافت اختبارات كتيرة من الرب يا مجدة، وانت عارفة كده كويس. الرب يتحنن والرب يديها اختبار جديد وترنيمة جديدة تملأ فمها. انت كمان يا مجدة الرب يديكي سلام الوقت ده، الرب يملاكي بسلام غير عادي. انا عايز صلي ليكي انت دلوقتي انه الرب يملاكي بسلام. هنصلي الماما، لكن عايز صلي لك انت الرب يملاكي بالسلام، الرب يملاكي بالطمأنينة، الرب يطمن قلبك ويزور قلبك دلوقتي يا مجدة باسم يسوع. يا رب أشكرك لأنك أنت سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب بنيجي نصلي يا رب النهاردة لأختنا مجدة أنك تملأ قلبها بالسلام. يا رب تعالى دلوقتي قول كلمة على بنتك، طمنها يا رب، طبطب على مجدة النهاردة، اسندها وسط كل انزعاج بيترمي عليها، وسط كل قلق بيترمي عليها، وسط كل خوف بيترمي عليها. تعالى النهاردة بنعمة خاصة يا رب، تعالى النهاردة بسندة، تعالى النهاردة بمعونة، تعالى النهاردة اعلن ذاتك لمجدة يا رب. تعالى طمنها انه ماما وهي شخصيا وكل دوائر حياتها تحت سلطان إلهها. يا رب طمن مجدة إنك في المشهد، طمن مجدة إنك موجود. يا رب كمان بنستودع من إيدك يا رب مجدي، إحنا بنصلي إنك تمد يمينك بقوة، جسدها يكون سليم تماما تماما يا رب. مش جديد على بنتك، لأنك صنعت معاها معجزات كتير، إحنا واثقين إنك هتعمل معاها المرة دي أيضا معجزة. مجد اسمك وإكرم اسمك في حياة بنتك يا ابن الله الحي. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. آمين آمين. جات لنا أيضا صلوات البتصلة، صلاة من أجل شفاء أم من الاضطراب النفسي. آمين آمين. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنصلي من أجل الأم الغالية دي، بنصلي يا رب من أجل أختنا إنها رب تشفى دلوقتي وتبرأ من هذا الاضطراب النفسي. يا رب مش عارفين سبب هذا الأمر إيه، لكن انت تمد يمينك لبنتك، انت تصنع معها احسان يا رب، انت تزور نفسيتها، انت تزور كل انسحاق في نفسيتها، كل اضطراب في نفسيتها. احنا بنصدق يا رب انك تيجي بنعمة جديدة دلوقتي لبنتك باسم الرب يسوع المسيح، تصنع معها زيارة خاصة دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. عظم اسمك، اكرم اسمك في حياتها يا رب، واثقين انك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. زين نصلي كمان، نفسي نتحد مع بعض في صلوة من أجل أخت غالية ميرفت. يا ميرفت أنا عارف أنه غالبا ميرفت مش معانا على الهوى، لكن نفسي ومشغول قوي يا ميرفت نصلي من أجلك أنك تكوني في ملء المشيئة الوقت ده، والرب يجي بنعمة خاصة جدا ليك، الرب يجي يسندك بمعونة. مش عارف ليه يعني الرب حطك على قلبي دلوقتي، لكن أثق تماما يا ميرفت أنه الرب عاوز يصنع معاكي زيارة خاصة لحياتك في هذا الوقت. مهما كان اللي تجتاز فيه، مهما كان ظروفك، ارمي الحمل بالكامل يا ميرفت على الرب، وصدقي تماما تماما أنه إلهك في المشهد، وأنه الرب في العلا أقدر. يا رب أنا بصدق أنه بنتك بين إيدك، أنا بصلي غطاء دمك الكريم على أختي يا رب، تيجي بنعمة خاصة ليها دلوقتي، تيجي بزيارة خاصة ليها يا رب. ميرفت بين إيدك، أؤمن أنه مقاصدك الصالحة تتم يا رب. بنتك مخلوقة الأعمال صالحة، قد سبقت جلالك فأعددتها لكيما ميرفت تسلك فيها. يا رب بصلي النهاردة بالبركة أنك تيجي تقودها الوقت اللي جاي، تكون في ملء المشيئة، لا انزعاج على حياتها، لا اضطراب على حياتها باسم الرب يسوع. تهدأ الأمواج يا رب، تهدأ الأمواج تماما أيها الرب. نؤمن تماما يا رب أنك تيجي دلوقتي وتسود سيادة غير عادية على أختنا ميرفت باسم يسوع المسيح. استودعها من إيدك، وأنا مصدق أنه في هذا الزمن، زمن مليان بالمحبة وبالراحة، نهاية لأزمنة صراعات، نهاية لأزمنة تحديات في حياتك، نثق ونستقبل يا رب لبنتك دلوقتي زمن راحة وأرض راحة باسم يسوع، لكل المجد يا رب. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. وسط جيل شرير يدور الرب على نوح، وسط جيل مليان بالشر يدور الرب على نوح ويقول كده، أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. تشجع لو بتصارع لوحدك، لو انت حاسنك لوحدك، اوعى تمشي مع رأي الأغلبية. مش شرط ان رأي الأغلبية يكون صح، لكن ارمي حملك على الرب، كمل، عيش مخصص لإلهك، وتأكد ان الرب يرى قلبك، وعيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين هم قلوبهم كاملة نحو. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم، أشكركم على مشاركتكم لينا، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. تقابل بكل الخير، والرب معكم.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى، تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما. طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو سما.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا

0: أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
1: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم الطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه

خلاص انا هاخد حقي بنفسي، وانا قادره اكون على قدر المساواه، فانا هحط نفسي في المساواه مع كل الرجاله اللي انا اعرفهم. هم بينجحوا في الشغل، هنجح في الشغل. بيتعلموا السواقه، هنجح هتعلم السواقه. بياخدوا حريه، هحاول اخد حريه. حط نفسي في مقارنه، لانه رافضه انه اكون اقل، رافضه انه اكون اقل من المستوى ده، او اعيش ككائن درجه تانية. شايفه انه يا رب انت اللي عملت الحاله دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي او من ضيقي وقتها، انه انت اللي عملت الحاله دي ما بيننا، والعلاقه اللي بايظه دي، او الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسه، وانه اكون طول الوقت حاسه انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في المنافسه، وهكون ند قوي للرجاله اللي انا في حياتي. بدأت أدور، أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر، إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا، إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة، إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص، أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت، لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا، انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب، بدأتها أقرأ النصوص الكتابية، بدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف أنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان.
ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا أنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر أنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل، محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن سواء بين الراجل والست سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قاعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركدوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

نسمع دايما انه الرجال شاطرين بانتاج الفلوس والنساء شاطرين بصرف الفلوس، وبعتقد في فكرة براس معظم الشباب انه من افضل الاوقات يلي بقضوها الصبايا مع بعضهم هي بالمولات عم يعملوا شوبينج. في بعض من هالشي صحيح، بس علاقة المرأة مع المصاري مش دايما علاقة سلبية، يعني مش دايما الستات بيحبوا يتخلصوا من الفلوس يلي بحقيبهم ويشتروا فيها اشياء.

بعض الإحصاءات بتأكد إنه تقريباً نص الأشخاص يلي بيشتغلوا بالقطاع المصرفي بلبنان ويلي هن بمراكز قرار حساسة هن من النساء، ويبدو إنه ما بيقتصر تعامل المرأة مع المصاري بصرف المصاري، لأنه لما بتجي القصة للأمور الاقتصادية المرأة كتير شاطرة بتجميع الأموال بالبيت وبتحصيل الأموال بالعمل.

اليوم ضيفة الكافيتيريا صاحبة مؤسسة مالية ناجحة، رح ندردش معها بما أنه اجت لعنا على الكافيتيريا عن سر نجاح المرأة اللبنانية بالقطاع المالي.

0: من خبرتك كصاحبه مؤسسه ماليه، بس يا ريت بتحطينا بجو، بتخبرينا ليش المراه ناجحه بالقطاع المالي خصوصا بلبنان؟ يعني
1: فيني بلش اقول لانه هن more patient،
0: عندهم صبر اكثر،
1: عندهم صبر اكثر، بيحسبوا اكثر. مرة ما بتستحي تقول انه هلا مش وقتها، مرة ما عندها مشكلة تقول انه انا هلا بفضل مثلا اعمل اسيرانس لاولادي education من اني روح. اذا حدا اجى قال لي بدي منك مصاري، ما عندي مشكلة اقول له ما معي، لاني حاطة مصرياتي بمحل اهم.
0: بس الرجال بيحسوا انه
1: الرجال بتطال رجليتهم انه كيف حدا اجى قصدني وانا بدي اقول له لا.
0: هلا هيدا على الصعيد العائلي او الاجتماعي
1: كله، ما هو مالي كمان يعني. مسائل الماليه بتبلش من الاشياء الصغيره، اشياء صغيره يعني. مشان هيك النسوان مش من هلا هن وصلوا على مراكز عاليه بهذا القطاع، بس اذا بتشوفها من زمان من ايام ستة وستيك، هي المراه اللي بتمسك الحسابات بالبيت وبتعرف تدير البيت أكتر من الرجال
0: وناجحين بهالقطاع. وأنت صاحبة مؤسسة مالية
1: وناجحة بإدارتها، لأنه كمان صاروا مور أجريسيف،
0: عندهم اندفاع وعندهم مبادرة،
1: صارين عدائيين. مش من معنى السلبي، صارين عدائيين يعني بيعرفوا يقولوا هون مش لازم ناخد هيدا قرار،
0: بيساندوا قرارهم.
1: يعني أنا لما نفوت على بنك هلأ، أو أنا كصاحبة مؤسسة مالية لما بيجي لعندي شخص بده ياخد كارد مالي، لما أنا بستقبله بتحسي يعني بيحترم رأيي من خبرتي. حتى البرزنس، الفيميل برزنس،
0: حضور النساء،
1: حتى الفيميل برزنس صار عنده هيبة. وأنا عم بحكي عن خبرتي كل يوم، حتى لما أنا بتعامل مع الزبوناتي، إذا أنا بتصل بكلاينت عندي تقله أنه أنت ليه ما دفعت، بتلاقيه مواخذ حاله وبتلاقيه بدغري بيجي تاني يوم يدفع.
0: يعني هالكاليتي هالميزات اللي عنا إياها كسيدات عم تشتغل لصالحنا بالقطاع المالي. إذا مزبوط هيدا الحكي
1: مزبوط.
0: يعني انت شخصيا ليش اخذتي قرار تروحي على القطاع المالي مع انه يعني كان عندك؟
1: انا ليش
0: يعني اختصاصك حتى بالجامعه هو بانكينج اند فاينانس، يعني هل انت من الاول عايشه على الارقام؟
1: انا عندي عندي شغف للارقام. انا بالنسبه لي اذا رسام بيشوف لو بيرسم لوحه كتير حلوه، هيدا هيز اون ساتسفاكشن.
0: لا هو رضا ذاتي.
1: اكزاكتلي. أنا بما أنه عندي شغف للأرقام، بحس أنه
0: كأنه عم برسم
1: لوحة
0: بس بالأرقام،
1: مش بالألوان.
0: مش بالألوان. ميرسي على رأيك. شكرا.

بيحكي الكتاب المقدس قصة امرأة عاشت من 2000 سنة اسمها ليديا. ليديا كانت تاجرة ببضاعة غالية كتير وهي الأرجوان، ولأنه شخصية التجار بتكون عادة قوية ونشيطة، الرب استخدم شخصية ليديا القوية لتفتح بيتها أول كنيسة بأوروبا، ومن بيتها تنتشر الدعوة المسيحية لكل القارة بواسطة رسل المسيح.

بيقول الكتاب المقدس: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بيعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا.

خبريات الكافيتيريا. لما منكبر بالسن راح يواجه الكتار منا أزمات شخصية مثل الترمل، فقدان القدرة الجسدية، وتهديدات متنوعة من الأمراض. اللي منخاف منه أكتر شي بالنسبة للشيخوخة هو أنه نفقد قدرتنا العقلية. وفي اعتقاد سائد أنه الناس لما بيشيخوا بينصابوا بالخرف، بس الأطباء بيأكدوا أنه كتير من الشيوخ بيتوفوا وهن بكامل قدرتهم العقلية. الأمر الأكيد أنه إذا كنا كل حياتنا عم نتعلم إشياء جديدة باستمرار، هالشي رح يخلي دماغنا عطول نشيط ورح يبعد عنا شبح الخرف. تعلم الإشياء الجديدة ما بيعني نرجع على المدرسة، في كتير أمور حوالينا بالحياة نقدر نتعلمها وعايزين أنه نتعلمها. طبخة جديدة، كيف ندهن الباب، كيف نزرع نوع جديد من الشتل بجنينة، وكمان التطريز والأشغال اليدوية مهمة كتير، لأنه التطريز على أنواعه بيشغل المنطقة بالدماغ يلي منستعملها لنتعلم الرياضيات والعمليات الحسابية المعقدة.

بمطبخ الكافيتيريا راح أعلمك وصفة تانية لساندويشات المناسبات. لتحضير حشوة ساندويشات أنت محتاجة لعلبة من جبنة الكريمة، يعني جبنة البيضة الطرية يلي بتندهن على الخبزة، كباية من الزيتون المقطع، نص كباية جوز محمص ومطحون، نص كباية مايونيز، ملح وبهار. بهالحشوة تقدري تستعملي ساندويشات العادية أو خبز الساندويش الأبيض المربع، وألف صحتين.

لقائنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة، بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس، وهنرد على الناس اللي بتقول إن الإنجيل الصحيح أو الكتاب الصحيح هو إنجيل برنابة. فهنشوف مع بعض، هل الإنجيل الصحيح هو إنجيل برنابة؟ خلونا في البداية نعرف قصة إنجيل برنابة. إنجيل برنابة كتب راهب إيطالي كاثوليكي اسمه فارمارينو، والشخص ده في الحقيقة اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرندي. وعلشان يدي مصداقية للكتاب اللي كتبه أو الإنجيل اللي كتبه، نسبه إلى برنابة صديق بولس الرسول في رحلاته التبشيرية. وفي الحقيقة إنجيل برنابة إنجيل مكتوب بوجهة نظر إسلامية، وده بيتوافق تماماً مع الرواية الإسلامية. وشيء تاني مهم، إن إنجيل برنابة أساساً مكتوب باللغة الإيطالية واللغة الأسبانية، وده عكس الإنجيل اللي مكتوب باللغة اليونانية. مش بس كده، إنجيل برنابة عبارة عن 222 فصل، وده لا يتماشى تماماً مع الأناجيل الأربعة اللي بين إيدينا. والشيء العجيب إنه الإنجيل ده وإنجيل برنابة تم اكتشافه في سنة 1709 ميلادية، يعني من أول امبارح مش من 2000 سنة، لما عثر عليه كرومر مستشار ملك بروسيا. وعلى الأرجح إن إنجيل برنابة اتكتب ما بين القرن الستاشر والقرن السبعتاشر. واضح قوي إن إنجيل برنابة هو تأليف بشري أو إنجيل مزيف. مش بس كده، مليان بالأخطاء اللي بتثبت إنه إنجيل مزيف، وهنشوف دوا مع بعض. والنسخة الوحيدة اللي تم اكتشافها بترجع للقرن الستاشر والسبعتاشر، وكانت محفوظة في مكتبة فيينا داخل المكتبة الوطنية النمساوية. ويعتقد إن النسخة دي هي المصدر الرئيسي لكل الترجمات اللي جت بعد كده، ولا أي مخطوطة قديمة للإنجيل دوا، لا باليونانية ولا بالعبرية القديمة زي باقي أسفار الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد. مش بس كده، مفيش كمان أي مخطوطة في كل الكتب أو الجداول أو المجامع اللي منها مخطوطات من القرن الثاني، ومفيش أي إشارة لإنجيل برنابة في أقوال الآباء أو حتى أقوال الهراطقة القدماء، يعني لا المحبين ولا المعادين، مفيش أي إشارات عن إنجيل برنابة. بيقول الدكتور سال اللي هو ترجم القرآن للغة الإنجليزية، بيقول إن الراهب فارمارينو المقرب من البابا سوكستوس الخامس سنة 1585 عثر على رسالة للقديس إريانوس بيهجو فيها الرسول بولس مسندا تنديده إلى إنجيل برنابة. طب إمتى العالم بدأ يعرف ويتعرف على إنجيل برنابة؟ في الحقيقة بدأ الاهتمام به في أوروبا في خلال القرن الـ18 والـ19، وبعدين انتشر أكتر في العالم الإسلامي في القرن الـ20. وده ليه؟ على الأقل في 3 أو 4 أسباب بيشجعوا على انتشاره في العالم الإسلامي. أول سبب إنه في تشابه ما بين إنجيل برنابة مع بعض الأفكار الإسلامية. السبب الثاني، إنجيل برنابة بينكر صلب المسيح. السبب الثالث، إنجيل برنابة بينكر إلوهية المسيح. السبب الرابع هو إن إنجيل برنابة بيتكلم عن النبي محمد، علشان كده بيرجح الباحثون إن النص ده نص متأخر قوي وبيشير بوضوح للعصور الوسطى، وده واضح من التعبيرات الأوروبية المتأخرة وكمان تأثره بالثقافة الإيطالية، بالإضافة إلى
الأخطاء الجغرافية والتاريخية اللي مش بتتناسب مع فلسطين القرن الأول. وممكن نطرح سؤال، هل في أي مخطوطة لإنجيل برنابة بس تكون مخطوطة قديمة قبل القرن الستاشر أو السبعتاشر؟ للأسف لا، لا توجد مخطوطات يونانية قديمة، لا توجد مخطوطات ترجع للقرون الأولى، لا يوجد أي أثر لإنجيل برنابة في اقتباسات المسيحيين الأوائل. وده اللي بيخلي معظم الباحثين إنهم مش بيثقوا أو مش بيعتبروا إنجيل برنابة إنجيل تاريخي أصيل. إنجيل برنابة تم ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية سنة 1907 ميلادية، واللي قام بترجمة إنجيل برنابة من الإنجليزية إلى العربية الدكتور خليل سعادة. والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، إذا كان الإنجيل بالطريقة دي مفيش مخطوطة، مفيش اقتباس، مفيش أي مؤرخ اتكلم عنه، ليه الناس أو بعض الناس بيقبلوا إنجيل برنابة؟ وده يمكن جاوبنا عليه قبل كده. الناس اللي بتقبل إنجيل برنابة بيقبلوا إنجيل برنابة لأن إنجيل برنابة بيقول المسيح مش ابن الله، إنجيل برنابة بيقول المسيح لم يصلب بل ألقي شبهه على يهوذا. والشيء التالت أنه إنجيل برنابة بيقول أن المسيح سيرسل نبي آخر من بعده. ودول الأسباب التلاتة على الأقل اللي بيخلوا بعض الناس يقبلوا إنجيل برنابة وبيعتبروه الإنجيل الصحيح، لأنه ممكن يكون في تشابه ما بين إنجيل برنابة وما بين الكتابات الخاصة بيهم. زي ما قلنا، أول ترجمة عربية لإنجيل برنابة كانت من خلال الدكتور خليل سعادة سنة 1907 ميلادية. طيب مين هو خليل سعادة؟ خليل سعادة ده كان طبيب ومفكر وكاتب لبناني، عاش ما بين سنة 1857 إلى سنة 1934. وخليل سعادة اشتهر بالترجمة والكتابة الفكرية، وهو والد أنطون سعادة. أيوة، هو والد أنطون سعادة، يعني اللي قام بالترجمة هو شخص مسيحي. الترجمة العربية لم تنقل مباشرة من مخطوطة قديمة أصلية، لكن ترجمت من اللغة الإنجليزية أو الإيطالية المتداولة. وبعض المصادر بتقول إنه اعتمد على ترجمة إنجليزية للنص الإيطالي. الترجمة دي أول ما نشرت في مصر بدعم من واحد اسمه محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وده كان من سنة 1907 ل 1908 ميلادية. اللافت للنظر إن خليل سعادة نفسه اللي هو ترجم الكتاب من الإنجليزية إلى العربية لم يجزم بيه إنه إنجيل أصلي من القرن الأول، بل أشار في المقدمة بتاعته إلى وجود إشكاليات تاريخية، وده أمر بيستشهد بيه كتير من الباحثين. وهنا لازم أقف، إذا كان المترجم نفسه اللي ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية لم يعتبره إنجيل أصيل وقال فيه إشكاليات تاريخية، وده موضوع لا خلاف عليه، لماذا يقبله الآخرون الآن إذا المترجم نفسه بيقول إنه مش إنجيل أصلي؟ تيجي أنت النهاردة اللي بتقرأ الترجمة العربية تعتبره إنجيل أصلي؟ وده يخلينا نقول النقطة اللي بعد كده، إنه ليه انتشرت الترجمة العربية؟ انتشرت الترجمة العربية بقوة في العالم العربي خلال القرن العشرين، وزي ما قلنا إنه في توافق مع أفكار إنجيل برنابة مع التصور الإسلامي عن المسيح، لأن إنجيل برنابة بيقول إن المسيح لم يصلب والمسيح مش هو الله. الحاجة التانية، انتشرت الترجمة لأنه بتستخدم كتير في الحوارات المسيحية الإسلامية. والشيء الثالث، سهولة تداوله في طبعات شعبية رخيصة. كل ده ساعد على انتشار إنجيل برنابة في العالم العربي. الدكتور خليل سعادة اللي هو المترجم بيقدم دراسة نقدية لإنجيل برنابة نفسه، مش بس مجرد ترجمة حرفية. لكن المثير للاهتمام إنه مقدمة الإنجيل نفسه بتميل إلى التشكيك في أصالة الإنجيل أكتر من إثباتها. تعالوا نشوف بعض الأفكار في مقدمة ترجمة خليل سعادة لإنجيل برنابة.
نمرة واحد بالنسبة للنسخة الأصلية المعروفة فهي نسخة إيطالية، فبيقول إن أقدم نسخة معروفة أو عرفها العالم كانت مخطوطة إيطالية محفوظة في فيينا، وما فيش أي مخطوطات يونانية أو عبرية قديمة ليها، وده اللي خلاه يشك إن مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيرجع إلى القرن الأول الميلادي. النقطة التانية، قصة اكتشاف الإنجيل غير موثقة، فمش منطقي إن يكون الراهب فارمارينو إنه لقي إنجيل في مكتبة البابا ولما أرى الإنجيل أسلم. لكن خليل سعادة بيقول إن القصة دي مليانة بالمشكلات لأنه مفيش أي دليل تاريخي عليها. الحاجة التانية، الإدعاء إن إريانوس استشهد بإنجيل برنابا بينما كتاباته المعروفة لا تحتوي على ذلك، يعني ده مجرد ادعاء. الحاجة التالتة، في المقدمة اللي بيقولها الدكتور خليل سعادة انه واضح قوي انه انجيل برنابا متأثر بالثقافة الإسلامية. لاحظ ان النص بتاع انجيل برنابا بيحتوي على عبارات قريبة قوي من العبارات الموجودة في القرآن، افكار كتيرة منه بتشبه الأحاديث الإسلامية، تعبيرات كتيرة عربية وإسلامية، حتى إنه ذكر وجود كلمات عربية مكتوبة على المخطوطة الإيطالية مثل الله عظيم. فكل ده بيشكك في صدق وصحة إنجيل برنابا. الشيء الرابع، إنه الدكتور خليل سعادة بيقول في تشابه كبير بين إنجيل برنابا مع أدب العصور الوسطى، وده بيأكد إنه ده إنجيل كتب في العصور الوسطى، مش ممكن يكون الكتاب دوا تم كتابته في القرن الأول الميلادي. مش بس كده، إنه واضح من كتاب إنجيل برنابا إنه الكاتب عاش بعد دانتي أو في عصر دانتي أو في العصور الوسطى، مش ممكن يكون عاش في زمن الرسل. وعلى الأرجح بيقول الدكتور خليل سعادة إن الكاتب يهودي أندلسي اعتنق الإسلام، وده اللي بيأكده الدكتور خليل سعادة إنه الكاتب يهودي الأصل وكان مطلع جدا على التوراة والتقاليد اليهودية. مش بس كده، بيعتقد إنه عاش في بيئة إسلامية وربما كان من يهود الأندلس اللي أسلموا لاحقا، وده بيستند في كلامه على كثرة الأفكار اليهودية في النص، الاهتمام الشديد بالختان ووجود تقاليد تلمودية كتير، بالإضافة إلى التأثير الواضح بالإسلام. ومن النقط المهمة اللي لابد إن احنا نذكرها وإحنا بنتكلم عن إنجيل برنابا إن معظم علماء المسلمين القدماء ولا واحد منهم استشهد بإنجيل برنابا، رغم إنه حتى لو كان معروف لكان سلاحاً قوياً في الجدل مع المسيحيين، وهذا اعتبره دليلاً على أن الكتاب لم يكن معروفاً في القرون الإسلامية الأولى. كمان استند خليل سعادة على ذلك بإشارات داخل النص مرتبطة بنظام اليوبيل الكنسي. اليوبيل الكنسي ده ظهر في أوروبا بعد القرن الـ13، وده بيأكد إنه الكتاب غالباً اتكتب بعد القرن الـ14. وفي النهاية خليل سعادة في المقدمة بيقول إنه إنجيل برنابا ليس من القرن الأول وليس من كتابة برنابا الرسول، بل هو نص متأخر من العصور الوسطى. وده بينقلنا لنقطة تانية مهمة، هل في إجماع أكاديمي على إنجيل برنابا؟ في الحقيقة في الدراسات الأكاديمية الحديثة سواء الغربية أو الشرقية في شبه إجماع على إن النص الموجود حالياً نص متأخر. 2، ليس من كتابة برنابا. 3، مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيمثل شهادة مباشرة من تلاميذ المسيح، لكن يبقى مثيراً للاهتمام من ناحية تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي، تطور النصوص الدينية في العصور الوسطى، وكمان دراسة الأناجيل المنحولة. لكن خلينا كمان ناخد خطوة أبعد في الموضوع، إيه الاختلافات اللي بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة المعروفة في كتابنا المقدس؟ أول اختلاف ما بين إنجيل برنابا
والأناجيل الأربعة إنه إنجيل برنابا بيفضل الرسول محمد على السيد المسيح. ففي الفصل رقم 44 والآيات من 30 إلى 31 بيقول كده على لسان السيد المسيح: ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا: يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك، لأني إن نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوسا. وهذا لا يتوافق مع الأناجيل الأربعة. كمان في الفصل 98 من إنجيل برنابا والأعداد من 14 إلى 18 قال الله: أصبر يا محمد، لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمعا غفيرا من الخلائق التي أهابها لك، حتى أن كل من يبارك

لكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا. وبصق الشيطان حين انصرافه على كتلة تراب فكان للإنسان سرة في بطنه. هل الكلام ده وانت بتقراه وبتسمعه من إنجيل برنابا، هل ده كلام معقول؟ هل ده كلام علمي إن السرة اللي في بطن الإنسان نتيجة بصق الشيطان على كتلة التراب، فكانت النتيجة إن والله شل البصاق أو التفة دي فكان للإنسان سرة في بطنه؟ هو ده إنجيل برنابا اللي انت بتعتبره الإنجيل الصحيح؟ مش بس كده، في أخطاء جغرافية زي إن الناصرة على البحر في الفصل رقم 20، وفي الواقع الناصرة في السهل. مش بس أخطاء جغرافية، لكن في أخطاء تاريخية. بيقول إن الفريسيين كانوا أيام إيليا سنة 900 قبل الميلاد في الفصل رقم 145، مع إن الفريسيين كجماعة لم يظهروا إلا في القرن الثاني قبل الميلاد. مش بس كده، بيقول كمان إن بيلاطس وحنان وقيافة كانوا أيام ميلاد المسيح، مع أن الحقيقة إنهم كانوا وقت صلب المسيح في سنة 33 ميلادية. مش بس كده، لكن تتعدد الأمور الغريبة العجيبة اللي مذكورة في إنجيل برنابا، فيقول مثلا في الفصل 36 والعدد 2: من لا يصلي فهو أشر من صلاة الشياطين. فهل الشياطين تصلي؟ في الفصل رقم 53 والعدد 19 بيقول إن النباتات لها دماء وبلازما. هل ده كلام منطقي، كلام علمي؟ في الفصل 55 و35 بيتحدث عن بكاء الشياطين وعن بسقهم، مع أنهم في الحقيقة هم أرواح. في الفصل 99 بيحرم كل أنواع الحب، كحب الأب لابنه أو الأم لابنها، وكمان بيحرم محبة التلاميذ للرب في الفصل رقم 222. وبيقول إن كاتب مزمور 73 هو داود في الفصل رقم 25، مع أن أساف هو كاتب مزمور 73. وبيقول إن كلمات حسقيال قالها يؤيل في الفصل رقم 165، مع أن قائلها حسقيال. وبينسب كلمات ملاخي إلى ميخا في الفصل رقم 158 والعدد 4. وبيقول إن اليوبيل 100 عام في الفصل رقم 82، مع أن اليوبيل كل 50 عام حسب سفر اللاويين أصح 25 والآية 11. بيقول كمان إن يونان حاول الهرب لترسوس، والحقيقة إن يونان حاول الهرب إلى ترشيش. بيقول كمان إن كورش الملك طرح دانيال في جب الأسود في الفصل رقم 50، مع أن داريوس المادي هو اللي طرح دانيال في جب الأسود. بيقول إن اللي نجوا من الطوفان عبارة عن 84 شخص، وده في الفصل رقم 115، مع أن اللي نجوا من الطوفان ودخلوا الفلك كانوا 8 أشخاص. أنا مش عارف هل ما زلت متابع معايا؟ قد إيه كمية الأخطاء والمغالطات اللي موجودة في إنجيل برنابا؟ هل ما زلت بتعتقد إن إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح لمجرد إنه في تشابه بينه ما بين أي كتاب تاني؟ خلينا نكمل شوية كمان مع بعض. إنجيل برنابا بيقول إن السماوات 9 والسماء 10 هي الجنة، مع أنهم في الحقيقة في الكتاب المقدس 3 سماوات وبعدين سماء السماوات. إنجيل برنابا بيقول إنه في 7 طبقات للجحيم، كل طبقة لنوع معين من الخطاة. إنجيل برنابا بيقول إن عدد الشياطين في المجنون اللي أخرج منه المسيح الشياطين كانت 6666، ولما خرجت الشياطين دخلت في 10,000 خنزير. فأنا مش عارف الفكرة، هل انقسم كل شيطان علشان يدخل في خنزيرين أو في خنزير ونص؟ منين الكلام ده؟ كمان إنجيل برنابا بيقول إن الله لما خلق آدم خلق كتلة من التراب وتركها 25,000 سنة دون أي عمل، وده موجود في الفصل رقم 35 والعدد 7. فمن أين أتى بهذه البدعة؟ وما الجدوى من تركها؟ يعني إزاي ربنا خلق كتلة التراب ويسيبها 25,000 سنة؟ إيه الجدوى من عمل شيء زي كده؟ بيقول إن في مليون ملاك كانوا بيحرسوا ثياب الرب يسوع. مليون ملاك؟ أشياء كتيرة قوي زي ما احنا شايفين متناقضة مع الأناجيل الأربعة.

كمان هو بينكر صلب المسيح وبيقول إن يهوذا صلب بدل عن المسيح. مش كده بس، لكن كمان بيقول إن الرب يسوع قال للملاك سمعا وطاعة. هل ده ممكن يكون إنجيل بيتوافق مع الأناجيل الأربعة اللي موجودة؟ وخليني قبل ما اختم الحلقة دي عن إنجيل برنابا أقول بعض الملاحظات الختامية على الكتابات حوالين إنجيل برنابا. أول حاجة أنه أغلب اللي كتبوا عن إنجيل برنابا للأسف ما قروش إنجيل برنابا، واللي قرا إنجيل برنابا اقتصرت قرايته على المقدمات الثلاثة للمترجم والناشر ومقدمة الإنجيل نفسه. معظمهم لم يقرأ، معظمهم نقلاً عن، والشيء الأهم أنه لم يستطيع أي كاتب أن يقدم دليل مقنع على صحة نسب هذا الإنجيل إلى برنابا، ولم يستطع أي كاتب أن يناقض أخطاء إنجيل برنابا بطريقة موضوعية. لكن رغم الاعتراف بعدم صحته، إلا أنه ناس كتيرة ما زالت بتستخدمه كوسيلة للهجوم على العقيدة المسيحية. لكن خلينا نشوف بعض الآراء سريعاً. تعالوا نشوف رأي الأستاذ عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد بيقول إن إنجيل برنابا فيه أخطاء لغوية، وكمان بيقول إن فلسطين في الصيف كلها خضرة وزهور تكسو أرضها، وكمان بيقول إن المسيح سافر من الناصرة إلى الجليل في مركب. كل دي أخطاء بيذكرها الأستاذ عباس محمود العقاد. وبيقول كمان في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10/1959 إن هذا الكتاب لا يستطيع أن يقبله أي مسيحي أو يهودي، ولا أستطيع أن أتورط في قبوله لوجود الكثير من التعليم التي تناقض ديني، فلم يقبله كثير من المفكرين، وعند ترجمته للغة العربية رفضوه بشدة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل سعادة المترجم نفسه. وآخر شيء هو رأي الأستاذ محمد شفيق غربال اللي كتب في الموسوعة العربية تحت اسم برنابا إنه إنجيل برنابا كتاب مزور كتبه شخص يدعى مصطفى العرندي. فهل بعد ما كل ما شفنا الأخطاء والمغالطات وأراء المفكرين، هل ما زلت بتعتقد بصحة إنجيل برنابا؟ أنا بشجعك إنك تقرأ الكتاب الصحيح، الإنجيل الصحيح، وتفكر كويس وتعمل مقارنة ما بين إنجيل برنابا والإنجيل الصحيح. فين تقدر تشوف ربنا؟ فين تقدر تشوف الحق؟ وأنا متأكد إذا بحثت عن الحق فستصل إلى الحق، والرب معك.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول، تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكن كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة، فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يفعل

0: لا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن، إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه: سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
1: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة اني لازم اكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان ابقى حلوة واعجب الناس والناس كمان تقول عليا اني حلوة، وكنت بقعد اعمل دايت. كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو ان انا لازم انزل الكيلو ده، وانه ما ينفعش كده، واحرم نفسي من الاكل وابقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم اكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة انه مش مهم اكون تخينة او رفيعة، المهم اني اكون من جوايا حاسة اني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي ادركت كده انه جمال

الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة إن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. في ناس اتعودت تقول لأ على كل حاجة، لكن في ناس اتعودت تقول لأ في مواقف معينة. أحيانا كتيرة بنضطر نقول لأ في مواقف لازم فيها نقول لأ، ده مش صح أو ده مش هينفع. أوقات تانية ممكن نعدي حاجات، لكن في مواقف لازم ناخد فيها وقفة حقيقية ونقول فيها مش هنقدر نكمل بالمنظر ده. خليني أروح معاك لواحد من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس، هو يوسف. يوسف الشاب الصغير اللي كان متاخد من بيت أبوه، إخواته رموه في البير والحقيقة باعوه كمان وتخلوا عنه، نزل لمصر اتباع ووصل لبيت فوتيفار رئيس شرط في مصر. والحقيقة يا ريت الأمور وصلت لغاية كده وبس، لكن زوجة فوتيفار طلبت منه أنه يعمل الخطية معاها، وكانت كل يوم بتلح عليه أنه يعمل كده. يقول الكتاب أنها ألحت عليه يوما فيوما، لكن يقول الكتاب المقدس في تكوين 39 وعدد 7: وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي، فأبى وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف تعرض لإغراء من هذه السيدة. يوسف كان ممكن يسقط في الخطية وعنده بدل المبرر أكتر من مبرر. أولا هو في أرض غريبة، هو عبد، هو شاب، هو لو رفض ممكن يعرض حياته للخطر. لكن يقول الكتاب المقدس أنها بعد ما طلبت منه كده في عدد 8 فأبى. كلمة أبى يعني رفض بشدة. إيه اللي يخلي شاب في هذا السن وفي هذه الظروف الصعبة يرفض الخطية بهذا الرفض الشديد؟ السبب أنه قال لها كده، قال لها إزاي أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف كانت عينه شايفة الرب، يوسف كانت عينيه مليانة بإلهه، علشان كده قدر يرفض بقوة. خليني أقول لك على سر: لو عيني مش مليانة بربنا، لو عيني مش شايفة الرب، وقتها ممكن أعمل أي حاجة. لكن طول ما عيني مليانة بالرب، طول ما عيني شايفة الرب، طول ما أنا مقدر الرب وشاعر إنه معايا وإنه جنبي وإنه شايفني، أنا وقتها هقدر أقول زي يوسف كده: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يمكن بتتعرض لتجربة معينة، يمكن بتتعرض لخطية معينة، اللي يخليك تقول لأ في هذا الأمر مش شطارتك، مع احترامي الشديد ليك، مش شطارتي ولا إمكانياتي إطلاقا. الموضوع يعتمد على عيني مليانة بمين. هل عيني مليانة بإلهي؟ هل الرب إلهي مالي عيني؟ فأنا شبعان، أنا مش محتاج لغيره، أنا مش قابل إنه اللي يسدد احتياجي غيره، أنا عيني شايفاه ومهبته مالي عيني. يوسف قال لها كده: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ مش أخطئ إلى زوجك، مش أخطئ إليك حتى، ولا حتى أخطئ إلى نفسي، لكن اللي مالي الصورة قدام يوسف هو الرب. فقال لها: إزاي أعمل الخطية دي وأغلط في حق الرب؟ يوسف كان مدرك إنه الرب معاه والرب شايفه، وآه لو أنا كمان وإنت وإنتي أدركنا إن قدام كل كلمة، قدام كل موقف، قدام كل نظرة، قدام كل فيديو بنتفرج عليه، قدام كل شات ومحادثة بيني وبين أي حد، الرب شايف، الرب مطلع، الرب ينظر، الرب يرى كل شيء. وقتها هقدر أقول لأ، وقتها هقدر أقول إزاي أجرح قلبه، إزاي الرب شايفني وأعمل كده، إزاي الرب شايفني وأرد الرد ده، إزاي الرب شايفني وأدخل في العلاقة دي، إزاي الرب شايفني وأعمل المكالمة دي.
ازاي الرب شايفني ونم على الشخص ده وامسك سيرته، ازاي الرب شايفني واروح المشوار ده، ازاي الرب شايفني وادفع الرشوة دي او اقبل الرشوة دي. الرب مالي عيني، الرب مالي عيني، عيني مليانة، الهي قدامي، زي ما قال الكتاب كده، جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. انا شايف الرب قدامي في كل الوقت، انا عيني مليانة بالهي. ايوه يا رب، جايين قدامك وبنعترف انه ما في حد يملى عينينا غيرك، مفيش حد يسدد احتياجاتنا غيرك، مفيش حاجة تملأ قلوبنا بالمخافة والمهابة إلا أننا نشوفك. يا رب من فضلك ساعدنا، يا رب من فضلك املأ عينينا بيك، يا رب ساعدنا نرفض الخطية لأنك شايفنا، ساعدنا أنك تغلف عينينا أكتر وأكتر، وقتها نقدر نقول زي يوسف، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. يا رب أشكرك لأجل المعونة المدفوع علينا، شكرا ليك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد، آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سماء.

النهاردة في نهر بيجري من قلب الرب. النهاردة في نهر متاح لكل واحد فينا في هذا الصباح. النهاردة في نهر الله بيقول انه يروي اي حد يشرب منه. مش بس كده انه اللي يشرب منه تجري من بطنه انهار ماء حياة. النهر ده ممكن يجي بالحياة النهاردة لحياتك ولكل دوائر حياتك ولكل حتة فيها تحديات. رب النهاردة يقولك انه انا هأتي بالحياة مرة تانية. يسوع وقف يوحنا 7 قال كده انه في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حياة. ان عطش احد النهاردة الرب بيقولك لو انت عطشان تعالى، لو انت عطشان تعالى عشان ترتوي وتشرب من هذه المية. اوعى تكون شبعان بامور سد نفسك انجاز التعبير ومش جاي تشرب من المية، لكن كمان انا عايز اقولك مش بس المية دي لما تشرب منها تحيي، لكن كمان مية تشفي. فاكرين المشهد بتاع حزقيال لما الرب خده من ايده والمية خارجة من تحت الباب؟ بيقول كده اسأل في ذراع وعبرني في المياه، والمياه الى الكعبين، وبعدين المياه الى الركبتين والى الحقوين والى نهر سباحة لا يعبر. ويقول كده في عدد 7، وعند رجوعي واذا على شاطئ النهر اشجارا كثيرة جدا من هنا ومن هناك. إيه اللي حصل؟ النهر جاي بالحياة فالأشجار بتنمو، النهر جاي بالحياة فالأشجار بتعلى، أشجار بتزهر. قال لي هذه المياه الخارجة إلى دائرة الشرقية وتنزل إلى العربة تذهب إلى البحر وهي خارجة فتشفى المياه. عايزك تبص كده معايا على الصورة اللي على الشاشة دلوقتي. النهر جاي بيقابل بحر، البحر ده مليان بالملوحة، والنهر بيشفي مية البحر. النهر بيشفي الملوحة. يقول كده انه فتشفى المياه، فتشفى المياه، ويكون ان كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، ويكون سمك كثير جدا لان هذه المياه تأتي الى هناك فتشفى، ويحيا كل ما يأتي النهر اليه. بس خلي بالك لانه في عدد 11 بيقول كده اما غمقاته وبركه فلا تشفى. عايزك تبص معايا على الصورة مرة تانية. الغمقات والبرك هي الحتة اللي البحر قافل عليها كأنها مستنقعات، كأنها حتة المية مش بتطلها، فمية النهر مش قادرة توصل لها، فمش عارفة تتشفي، مش عارفة تتشفي. وحسيت كده في قلبي انه زي ما يكون ربنا بيشاور على دوائر في حياتنا النهر مش وصل لها، دوائر في حياتنا المية مش وصل لها. كأنك قافل على حتة جواك، كأنك قافل على قوة جواك مش عايز المية توصل لها. لكن تعالى النهاردة أقول له يا رب أنا بعرض كل حياتي للنهر، أنا بعرض كل حياتي للحياة يا رب، لأنك أنت يا رب أنت نهر الحياة. تعالى كده النهاردة أقول له أنهار حياة، أنهار

نعم يا رب، جايين نصلي النهارده يا رب، بنحط قدامك كل دوائر في حياتنا، كل حتت الميه مش واصله لها يا رب، كل حتت يا رب كانها كده مقفوله يا رب. احنا بنقول لك تعالى بمياه روح قدس واشفي حياتنا يا رب، تعالى بمياه روح قدس اخترق كل حتت.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: اخوتنا المستمعين، اهلا وسهلا فيكم من جديد. مرحب فيكم بحلقه جديده من برنامجكم عنا الحل، ومثل العاده فيهم معي بالاستوديو سام. كيفك سام؟
1: اهلا فرح، وكمان انا بحب بدوري رحب بمستمعينا على امل يكون الجميع بخير ان شاء الله.
4: ان شاء الله. مستمعينا، اليوم رح نحكي عن شخص بالمدرسه كانوا الاساتذه والطلاب بيتنبؤوا له بالفشل، واذا بتراقب حياته بتعرف انه فيها خلل. كل حركاته بطيئه بلا سرعه وعلى مهل، لا أحلام ولا أفكار ولا خطط، باختصار بلا أمل. بيعتبر نفسه بريء من كل يلي صار له، وبيرمي على الآخرين كل العلل، مع أنه بيعرف حاله أنه ما له همة، ولحتى ما يتحرك بيستخدم أقوى الحيل. بيحس حاله على كتافه أطنان شي مثل الجبل. ما بعرف إذا كان هو بيستعر من حاله أو بيشعر بالخجل، بس أنا متأكدة أنه هو بيعرف نفسه أنه يلي دمر حياته هو الكسل.
1: اليوم مثل ما سمعنا بدنا نحكي بالحلقة عن الكسل، بس خلونا بالبداية قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خلوكم معنا.
1: لك ايه شو غليز لسه هلأ نمت. كمان موبايل كملت معي. ألو، لك إيه سامعك؟ ألو،
5: شو لساتك نايم أبو نبيل؟ أنا رح وصل على الشغل لسا أنت ما فقت؟
1: يلا يلا فقت
5: يلا بسرعة لبس ابنك وخده على المدرسة، هلأ بيتأخر صارت الساعة 7:15.
1: إيه يلا سكري بسرعة بشان لبسه وأخده على المدرسة. يلا سكري.
5: ماشي بس مو ترجع تنام، شرب نسكافيه لتصحصح وتفيق.
1: إيه يلا سكري يلا يلا.
5: ماشي يلا باي
1: باي. نبيل بابا يلا قوم، يلا بتروح عليك نومي.
2: ايه بابا.
1: قوم البس لاخدك على المدرسة يلا بسرعة. انا رح اخد غفوة 5 دقايق. ها ما في احلى من النوم.
4: ابو نبيل. يا ابو نبيل وينك؟
2: اهلين ماما.
4: يي شو عم تعمل هون؟
2: شو جيتي من الشغل؟
4: ليش ما رحت على المدرسة؟
2: تأخر بابا لفاق وفيقني متأخر.
1: شو أهلي؟
4: ماما نبيل خذ الكياس من إيدي الله يخليك ووديهن على المطبخ.
1: جيتي من شغلك بكير شايف.
4: ولك إجيت وتجيني موجة، ليش مو أخذ ابنك على المدرسة؟
1: ما بيأثر، اليوم راح تهيك علي نومي، خلي اليوم يرتاح منيح وهيك بيروح بكرة على المدرسة منشط كتير منيح.
4: ونبيل لك بدك تجلطني انت؟ حبك الزايد للنوم هذا تبعك ما بعرف، البيت عم يغرق وانت ولا همك ولا فرقانه معك.
1: لا عم بيغرق ولا شيء، بس انت هيك دايما، بس مشان سمعيني انك انت النشيطه اللي بتشتغلي وانا اللي قاعد بالبيت بلا شغل، فهمان عليكي هيك بدل ما تواسيني بمصيبتي بتيجي حضرتك بتكسري بمقاديفي.
4: لك قديش بدي واسيك وواسيك وطبطب على كتفك وعزيك؟ سنه سنتين ثلاثه. أنا ما بحب أحكي، بس تذكر أنه صار لك 3 سنين قاعد بالبيت ما عم تشتغل، وأنا عم بقول ما عليشي الظروف صعبة بهالبلد، بكرة بتفرش بكرة وبكرة، وما كان يجي هاليوم.
1: طولي بالك إلا ما ربنا يفرجها علينا، بس الشغلة بدها شوية صبر.
4: بدها صبر وحركة حبيبي، بيقول المثل سعى يا عبدي لأسعى معك.
1: شو بيطلع بإيدي عم ساوي يا أم نبيل؟ طولي بالك شوي.
4: سعى يا رجال ما عم تساوي شي، لك ما عم تساوي شي. صار لي قديش عم اقول لك انزل دور على شغل، بتقلي هلا برد، وين بدي انزل دور على شغل والدنيا سقيع برا، وبعد ما تخلص الشتويه بقول لك انزل دور على شغل، بتقلي نار جهنم برا، كيف بدي دور على شغل تحت طاقه الشمس؟ حافظتها للاسطوانه تبعك، حافظتها، بكفي بقى، تعبت لك تعبت.
1: لك شو بدي اقول؟ الله يخلي لي اياكي والله يعطيك العافيه، وانا شو بقدر ساعدك بهالبيت؟ عم ساعد.
4: شو عم بتساعدني؟ بس بدي افهم، لك قديش في جلي بالمجلة متروك؟
1: إيه انتي بتعرفيني ما بحب شغلة الجلي.
4: وترتيب البيت كمان ما إلك خلق عليه، مسح الغبرة بتتحسس منه ما بتقدر عليه، وجايبان غراض البيت وما لك همة، عم تتصل ببقالية أبو سعيد إنه يوصل الغراض على البيت مشان ما تزعج حالك شوي، وكل الجيران بيعرفوا إنه هو أغلى واحد بالمنطقة، ولك صرت تاكل هم تمشي بالشمس مشان ما تجر وراك زلك.
1: ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ أنت أكتر واحدة بتعرف الظروف الصعبة اللي مريت فيها. توفى أبي بأكتر وقت كنت محتاجة فيه، وإخواتي بدل ما يكونوا سند لإلي أكلوا حقي من الورطة وما عطوني شي ودمروا لي حياتي.
4: لك هذا الحكي اللي عم تحكيه صرت حافظته بصم، حاجة تحط حجاج مشان الله. فهمنا أنه أخواتك ظلموك وانجرحت، بس أنت عم تستخدم أي قصة أي حدث بيصير بحياتك حتى ما تشتغل. يوم أبي مات مزعوج ما عم بقدر اشتغل، بعدها اخواتي اكلوا حقي، نفسيتي بالارض، مالي مرق اعمل شي، بعدها جارنا ابو ياسين صديق عمرك مرض بالسرطان ومات، رفت الدنيا وما عاد لك همه للشغل، بتسمع اخوار بتتوتر وبينهز بدنك، ما عاد في عندك مروه تعمل شي حتى لو كان الخبر بالصين.
1: بكفي حكي، بكفي بكفي.
4: ايه لا ما بكفي، بدي احكي واحكي وبدي فش كل اللي بقلبي، اصلا لاني كنت ساكته وصلت انت لهالمرحله، مرحله الكسل، وما لك همه تشتغل ابسط الامور اللي بطلبها منك.
1: لك حاجة تقولي ما عم بشتغل وما عم بعمل شي؟ مين حط الشناتي فوق الخزانة من يومين؟
4: ايه لا عن جد صدق ظلمتك، انا اسفة بعتذر منك، نسيت الانجاز العظيم يلي ساويته، يعني قليلة هي ابو نبيل بقدره وجلاله حط الشناتي فوق الخزانة؟ لكولي على حظي المعتر انا، شو هالمصيبة؟
1: عم تتمسخري علي؟ هذا بدل ما تشجعيني؟
4: على شو بدي شجعك حبيبي؟ على شنطتين حطيتهم فوق الخزانة؟ ولا وشو؟ أنا جبت لك السلم والشناتي لعند الخزانة، وبس طلعت حضرتك على السلم أنا اللي ناولتك الشناتي.
1: أنت بتعرفي إنه ظهري بيوجعني.
4: حاجة تتحجج بقى، ظهري وركبتي ورقبتي، عملنا لك فحص شامر والدكتور قال ما فيك البلا، جسمك سليم 100%، ونبهك إنه لازم تتحرك وتعمل رياضة، وسجلناك بالنادي ودفعنا مصاري للاشتراك، رحت أول يوم وما عاد عدتها.
1: قلت لك وقتها إنه عم بيحملوني حديد وما عندهم أوزان خفيفة.
4: إيه لا عن جد؟ يا حرام عم بيحملوك حديد؟ إيش وما فيهم رحمة؟ لكن لازم تدور على نادي تاني حبيبي ما عنده حديد، عنده خشب، أو قل لك عنده قطن أحسن لك وأخفل لك مشان ما تتعب.
1: ليش هيك أنت؟ كل شي عندك مسخرة بمسخرة؟ اصلا انا زعلت منك لانك حكيتي هيك، انا بكره ما رح روح ادفع فاتوره الكهرباء.
4: شو ليش لهلا ما دفعتها؟
1: لا ما دفعتها.
4: لك شو عملت امبارح بعد ما تركتك الصبح على اساس نازل وراي تدفع الفاتوره؟
1: اجيت لروح شفت جارنا جنب الباب وعم بيقول لي انه الساعه 1 بيسكر الصندوق.
4: ابو نبيل تركتك الساعه 9 الصبح وانت كنت وراي نازل، وينك وين الساعه 1؟
1: قلت لحالي لسه بكير، شو الساعه 9 ما بكونوا فتحوا، استنيت لصارت الساعه 11 شفت جارنا على الباب وقال لي هيك انه بسكروا الساعة 1.
4: لك ايه ليش ما رحت؟
1: قلت لحالي ممكن اليوم يكون في عجقة كتير وما لحق دور للوحدة، امت رجعت على البيت احسن ما روحوا ايجي على الفاضي.
4: احسن ما تروحوا تيجي على الفاضي؟ ابو نبيل تعال على البلكون وراي هلأ. هلأ
1: هلأ شو بديك؟
4: ايه هلأ الان دلوقتي امشي تحرك مشان الله.
1: جي شو بديك؟
4: شو اسم هالبناية الصفراء اللي قبال بنايتنا؟
1: شو ما بتعرفي يعني؟
4: اللي شو اسمها؟
1: بناية الطاقة والكهرباء.
4: بناية الطاقة والكهرباء، عليك نور، يعني كلها تقطيعة شارع لتروح تدفع فاتورة الكهرباء. بس شو بدي احكي؟ ابو نبيل بدي اياك تلاقي لي حل سريع للكسل تبعك وهلأ. هلأ
1: ليش عم تستخدمي تعابير جارحة وما حلوة؟ ما حلوة كلمة كسل، فيك تقولي بدالها عدم نشاط مثلا.
4: قصدك تقول عدم حركة، ثبات، جماد، مكانك راويح. لك شو بدي احكي، وصلت لمرحلة اذا بطلب منك تمشي خطوة صغيرة اتحبة الرز بتسألني رز طويل ولا قصير؟ لك عم تحسب كل خطوة كل حركة بتعملها بالمسطرة.
1: طيب شو بتنصحيني ساوي؟ هاتي لنشوف.
4: ايه لا خلص وقت الحكي والارشاد والنصايح، بدي اياك تعب حالك شوي صغيرة وتعمل لي اخر شغلة بطلبها منك.
1: لك انت بس تأمري، شو بدك لساوي لك؟
4: تحملني وتزدني من البلكون مشان اخلص منك ومن همك.
1: لا ما حذرتي، ما بعملها لو شو ما صار.
4: كتر خيرك، اتاريك بتخاف علي وانا مو منتبهه.
1: لك مو قصة خايف عليكي، بركي القاضي حكمني مؤبد اشغال شاقه، شو بدي اعمل بحالي انا؟ بهون عليكي هيك يصير فيه من بعدك.
4: يا امي طولي بالك يا امي، تعي خلصيني من هالمصيبه اللي انا فيها.
1: طولي بالك
4: يا ناس يا عالم، الحقوني لك الحقوني. قديش صعب على العيلة والزوجة يكون في رجال بالبيت كسلان، إن احنا الشرقيين متعودين نشوف ببيوتنا انه الرجل هو رمز الحركة والبطولة والنشاط، وهو مصدر الهام لأولاده وللاجتهاد وللإصرار والطموح حتى يوصل للنجاح. بس مشان ما نتطرف رح نحكي عن الكسل بشكل عام، لانه هو موجود بالطرفين رجالا ونساء. هو موجود بالمجتمع، والنشاط يلي هو عكس الكسل كان سبب لنهضة لبعض الدول، نهضة ثقافية، نهضة علمية، نهضة صناعية. وهذا الشيء منشوفه ببلد اليابان يلي تعلموا ثقافة النشاط وإثبتوها بعد حرب طويلة دمرت بلدهم، حتى صار النشاط أسلوب حياة وتوارثوها الأجيال اللي بعدهم.
1: طيب أنا هون حابب أسأل، شو هو أسباب الكسل فرح؟
4: أسباب الكسل كتيرة حسب ما اطلعت وقريت، منها مرضي يلي بيجي بعد صدمة أدت لانهيار عصبي أو بعد فشل بعلاقة أو بعمل. ومرات نحن منأسس مكان للفشل بحياتنا، بمعنى أنا وقت بكون مثلا بسن المراهقة برفع مستوى توقعاتي بالحياة كتير، بمستقبل باهر ونجاح بعد نجاح، أحلامي بتكون كبيرة وكتيرة لدرجة بتكون غير واقعية وصعب تحقيقها، وبس أكبر بتفاجأ بصعوبة الحياة وأساوتها، عم أركض وأركض وأجتهد وما عم بقدر أوصل للشي اللي كنت متوقعته، وهيك عم بخسر حلم بعد حلم، وبعدها بحس بالفشل، بحس إنه ما في أمل للنجاح، وبالنتيجة ما بيعود إلي همة للعمل وبوقع بدائرة الكسل.
1: كتير حلو. طيب خلينا نتشارك أنا وياكي فرح ببعض النصائح المفيدة مشان نحمي نفسنا من الكسل، ويا ريت تبلشي من عندك فرح لو سمحتي.
4: أول نصيحة، نظم ساعات نومك بأوقات ثابتة، مو كل يوم بتنام ساعة شكل، هذا الشيء بيعمل اضطراب وفوضى داخلية.
1: تاني نصيحة هي ممارسة الرياضة بانتظام، إذا ما عندنا وقت أو في صعوبة حتى نعمل رياضة، أقل شيء بنقدر نعمله هو نمشي بخطوات سريعة، وهيك بنخلي جسمنا منشط.
4: شغلة التالتة اللي لازم نعملها إنه لازم نراقب نظامنا الغذائي، يا ترى عم ناكل ما يكفي من الخضروات والأطعمة الصحية يلي بتمد الجسم بالمي والألياف والعناصر الغذائية المفيدة، ولازم نحاول نبتعد عن الوجبات السريعة والمعلبة.
1: النقطة الرابعة هي الحالة المزاجية، علينا نهتم ونتعلم كيف نقدر نحسن حالتنا النفسية والمزاجية، منها يكون بيتنا أو مكتبنا مرتب ونظيف، وهذا الشيء بينعكس على حالتنا النفسية وبشعرنا بالحماس والرغبة بالإنتاج. فينا كمان نركز على الأمور الإيجابية بحياتنا وننسى الأمور السلبية اللي بتعيق تقدمنا. والنقطة الثالثة كتير مهم ننتبه على دائرة الأشخاص المقربين إلنا، نحاول نتقرب من أشخاص ناجحين طموحين عندهم أهداف واضحة بحياتهم، لأنه رح يكونوا مؤثرين على حياتنا إيجابا.
4: والنقطة الرابعة حابة أذكرها أنا، تحديد أولوياتنا وتنظيمها، هذا كتير بيساعد حتى نستغل يومنا من الصبح للمساء وما نضيع وقتنا على الفاضي. نحدد أولويات يومنا ونكتب على ورقة مثلا شو في أشياء مهمة لازم أعملها اليوم، هيك برتب أفكاري وبحمي نفسي من التأجيل اللي رح يخليني انضغط بيوم تاني. وآخر نقطة بدنا نحكي فيها المشروبات، نبتعد عن المشروبات الروحية اللي بتخلينا نفقد طاقتنا وحركتنا وهمتنا وبتخلينا بحالة نعس وخمول وكسل، بالعكس نشرب اشياء بتخلينا هيك نركز على عملنا مثل الشاي، القهوة، النسكافيه، الزهورات. هلا في لسه اسباب اكتر من هيك بتأدي للكسل، بس نحن حبينا نركز على هدول الاشياء اللي ذكرناها. انا حابة اسمع منك سام، شو بيقول الكتاب المقدس عن الكسل؟
1: اهم شيء لازم نعرف عن الكسل بحسب كلمة الله انه هو خطيئة. من البدء كانت وصية الله للانسان ان يعمل، بتقول الآية من عرق جبينك تأكل خبزك. على مر الأجيال كان الإنسان يعمل ليأكل، من آدم لهابيل لقايين حتى رب المجد بس تجسد على أرضنا كان يسوع المسيح يعمل نجار. حتى بولس الرسول كان عم بينصحنا برسالته لتسالونيكي إنه ما يكون حدا على حدا، ولازم ناكل خبزنا بعرق جبيننا.
4: صحيح بولس الرسول كان معروف بصناعة الخيام، وبنفس الوقت كان مجتهد وهو خبر العالم عن التوبة وتسليم حياتنا لله. حتى نساء الكتاب المقدس كان عندهم عملهم، مثل ليديا بائعة الأرجوان فتحت بيتها للمؤمنين وصار كنيسة. نفس الشي في شخصيات تانية مميزة بالكتاب ممكن نحن نتعلم منها كمان النشاط، وكمان ممكن نتعلم من النملة. في آية حلوة كتير بتقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. إذا كنت حاسس حالك تعبان روح لعند الرب واستمد منه القوة، مثل ما رح نسمع مع بعضنا البعض مقطع من ترنيمتنا الجاي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك. أخوتنا المستمعين، نترككم برعاية الرب وعنايته، ونلتقي فيكم بحلقة جديدة إن شاء الله.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
9: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم، وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
9: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
10: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
11: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: الو،
1: السلام عليكم. كيف انت يا بنتي؟
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف انت يما؟
1: الحمد لله، ما لنا شيء يا بنتي. خير، بيقولوا ان الوضع في صنعاء ما عاد توقعش صدره.
0: للما يما ما حصل؟
1: ما بشي حتى الان، ما ادرينا ماهم. ادعي ان الامور تصبر هنا وبالبلاد كلها. الله يلطف علينا وعليكم يا بنتي. امانه سلمي لي على زوجك وحبي لي الجهاد وكوني طمنيني عنكم. ناهي
0: ناهي ناهي يما، وانتو أمانة سلموا لي على أبي واخوتي والكل. في أمان الله.
1: ناهيها، مع السلامة، في حفظ الله.
2: من بالباء؟
3: أنا أبوك يا أحمد، افتح الباء.
2: حاضر يا أبا. أبي جاء، أبي جاء، أبي جاء.
3: إيه يا أهل البيت، أين أنتوا؟ أين أنت يا ملا؟
0: أنا في المطبخ، تعال عندي.
3: تعالي أنت لا عندي وجاي يقولي لي كيف كان يومش أنت والجهة.
0: الحمد لله تمام، غير أن أمي اليوم اتصلت لي وكلكتني عليهم قوي، قالت أن الأوضاع عندهم عتتأزم وأخاف أن الحرب تصير على الأبواب.
3: ولا تقلقي يا أم أحمد، ولا داعي للقلق، أنت بس ادعي أن الله يحفظهم وإن شاء الله يكونوا بخير.
0: ناهي ناهي، الله كريم. أنت الآن سير غير ملابسك على بال ما أغرف لكم الغداء، كده الأولاد جاوعي منتظرين جيتك.
3: يسلموا لي الأولاد وأم الأولاد. أنجى الريمونت، أين الريمونت يا حمود؟
2: هابا وضاها يابا.
3: هات هات هات هات هات، لا عندي نفتح التلفزيون نشوف الأخبار، نشوف ما بيفعلوا العالم.
0: ما هو عادها اليوم أمي اتصلت لي، مسرع حدث هذا كله.
3: الله يستر. بس اتصلي اتصلي لأمش، اسكت اتصلي نطمئن عليهم.
4: ألو
0: محمد، كيف أنتو يا أخي؟ وما هو هذا الذي سمعنا بالأخبار؟ ديلي ديلي أمي بسرعة اطمن عليهم.
4: ناهي ناهي، مالش قلقة، للحين جدي هالش
1: حضرتنا.
0: أمه طمنوني عليكم يما، أنا عاد أموت من الخبر الذي سمعته. ما حصل عندكم
1: ولا شيء يا بنتي؟ قد هي الحرب، قد قامت عندنا. ادعي لنا، قصفوا بيت الجيران الذي في الحارة الثانية، بس الآن ما بشي. اطمني اطمني.
0: ما هو
3: ما به، اسكت يا سماعة. ألو يا عمة، أنا علي، اسمعي، اجلسوا في البيت أنت وعمي والعيال، ولا تخرجوا لأي مكان ولا لأي ظرف، وطمنونا عليكم كل يوم.
1: حاضر
3: حاضر يا عمه، مع السلامه.
1: مع

0: برا ما بتفعل فاطمة، ما بتفعل ايه؟ قد رقدنا وقمنا وحلمنا وقمنا ندورش وما لقيناش وننسيهانا.
1: ما غمضت عينيه وانا طول الليل ابصر الاخبار ومقاطع الواتس الذي تذبح الكل.
0: يعني مش ناوي تنامي؟ قد لا نسبو على هذا الحال يا فاطمة. عموما الشمس طلعت وانا الشيء سهيل العمل، وعادش قبال التلفزيون. خاف يلا قوم في حين الناس ابوح.
1: ما عندكمش من عند التلفزيون الا لما يوقف الماطور، هذا هو الحل.
0: يا الله خراجك احنا وفاطمة. فاطمة فاطمة بين اقولش انا شاسير العمل، عاد صبحيني.
1: ناهي ناهي عدكم الان.
0: يعني سبتي التلفزيون وقمتي دراسلي وسط المطبخ والأكل فوق النار، ما هو هذا الخبر حقش يا فاطمة؟
1: أنت قصدك تأكل وبس، وأنا خلي لي حالي.
0: فاطمة اطرحي الجوال من يدش وقوم الصبحي معي.
1: مالش نفس أكل، كل أنت.
0: سرنا ورجعنا وعاد الصحون والسفرة حق الصبح على ماهن، وانتي قبالة التلفزيون وفي يدش هذا الجوال، إن هذا ما عاد يعيشه.
2: يا ما رهف قالت اشتي تدخل الحمام تدخلي معاها.
1: اصبر يا ابني خليني ابصر صاحبتي ما رسلت لي. هذا المقطع في قصف على صنعاء. يا الله سترك،
0: يا الله سترك، يا الله خراجك. خاف يا الله بطلي حكش هذا البعساس. قوم شلي بنتش الحمام واكلي عيالش. لا حتى الآن وعيالش بغير أكل. إذا ما عاد فكريش بي أنا، فكري بعيالش. لكن الحين شفتي هذا البقاضع وبدأتي تتابعي الأخبار والواتس وحالتش ساءت. أهملتي عيالش وأهملتيني، حتى أهملتي نفسك. لا عاد بداكلي ولا عاد تشربي. اسمعي عيقوع فيش حال النفسية.
1: مش أنا قادرة أتحرك يا خلق الله، فهموني. أنا خايفة على أهلي ووضعهم. ليش انت مش انت راضي تفهمني؟ ليش؟
0: انا فاهم ليش، والله فاهم ليش، بس هذا اللي بدفع عليه خطا. انا ما شقدرش اتحمل العيش وابصر مرتي هكذا. ايني مرتي حق زمان، ايني هي خاطرش شاسي نفس اللي بقعه ابصر راحتي فيها.

0: مالك يا علي اليوم؟ مالك ضابح بشي ولا شيء؟
1: كل ما في الأمر إنني في حالي يعلم به الله.
0: خير يا صاحبي، قل لي وأنا ساعدك.
1: المره طول الوقت بتتفرج على الأخبار والمقاطع الذي بيرسلين لها صديقاتها في الواتس، انفجارات وقتل وهم وغم، لا عاد بداكل ولا عاد بدرقد ولا عاد بنتبه للجهال ولا عاد بنتبه لي. نسيت إنها أم. بصراحة أنا طفشت من هذا الوضع، وبصراحة أنا خايف عليها قوي، وعادي بتتهمني إن أنا مش مهتم بأهلها وبالوضع الذي هم فيه. أنا مهتم ويمكن مهتم أكثر منها يا أخي. بصراحة كرهتني في البيت وفي جلسة البيت. أنا أجلس معك أنا طول اليوم، ما عادش أرجع للبيت.
0: بس يا صاحبي ما أصبرش تقول هذا الكلام. أنت الآن اهدأ واجلس وافتهن وما يحصل لك كل خير، بس خلينا نفكر لها صح.
1: عند الله كل خير.
0: أمل، كم ليش ما بتبصري زوجة علي؟
2: قلت لي خيرة، ليش تسأل؟
0: بيقول إن زوجة الطول الوقت بتتفرج على الأخبار والمقاطع القاسية اللي بينها دم، وحالتها النفسية سيئة جدا، فلازم أنت يا أمل تزوريها وتحاولي تساعديها أو تطلعيها من الحالة الذي فيها.
2: طيب، أني بكرة عاد أتصل بها وباروح لها عندها علشان أشوف إيش قصتها.
3: من؟ أنا يا فاطمة، جارتش أمال، افتحي الباب. أهلا وسهلا، ادخلي للديوان، نورتي. بصرتي يا أمل الذي بالأخبار والذي يحصل في البلاد طول الوقت؟ ما أغيرش هذا الكنا أبدا، والتلفون واصل بيدي، صديقاتي يرسلوا لي المقاطع الذي تحصل، الحدث بل حدث، وكمان بالفيسبوك مشتركة في صفحة أخبار.
2: ليش تشغلي نفس الشخصي بهذه الأمور كلها؟ نفسيتش بتتعب.
3: خليها على الله يا أمل، نفسيتي مدمرة على الآخر، وعلي مش راضي يفهمني، طول الوقت زعلان مني لأنني أتفرج على الأخبار وراسل صديقاتي الذي رسلوا لي مقاطع الدمار. كيف يقدر يطلب مني أبطل هذا السلوك وأنا كل كينا قوي على أهلي وهو مش حاسس فيني؟
2: شوفي يا فاطمة، مش خطأ إنك تتابعي الأخبار وتراسلي صديقاتش، بس الخطأ إنك تخلي محور حياتك كله مركز على هذا الشيء. أنتي زوجة وأم، كلنا نتفرج على أخبار الحرب في البلاد، بس عايشين بروتين طبيعي.
3: وكيف أقدر أعيش حياة طبيعية وبلدي وأهلي بين الحرب والدمار؟
2: أنت الآن لما تتفرجي على المناظر هذه أنت ما بتحليش قضية، أنت بتجيب لنفسك الحالة النفسية، وهذا الكلام أنا أصلا قريته في بحث، يعني الكلام مش من عندي، هذا كلام علمي، خصوصا في الناس اللي بتشوف الصور بشكل دائم ومتكرر، يعني مثلش أنت يا فاطمة.
3: صح كلامش يا أمل، حتى أمي بتقول لي إنهم بخير وما بش فيهم شيء وإنهم عايشين طبيعي، وزعلانة مني قوي لأنني بين أسويها هكذا، يعني أنا كنت على خطأ؟
2: لا يا فاطمة، أنت مش على خطأ، بس ضروري إنك تتفرجي على هذه المقاطع علشان تطمني على وضع البلاد وأهلك. شوفي الأخبار بشكل طبيعي زي كل الناس، يعني ممكن يكون ساعتين فقط في اليوم، مش طول الوقت، هذا قدو إدمان. ولازم توعديني إنك تبطلي هذا السلوك وتتبعي سلوك آخر.
3: إيش هو السلوك الآخر؟
2: إنك تدعي لهم، لأن الدعوة منك مقبولة وربنا بيستجيب، والارتباط مع الله يبعث لك الطمأنينة في نفسك، وتوعديني إنك ترجعي مثل زمان.
3: تمام تمام يا أمل، أنا أوعدك أرجع فاطمة حق زمان.
2: تمام يا فاطمة، هذا هو الكلام السليم الذي أشتي أسمعه منش، وتوعديني إنش تمسحي كل المقاطع هذه من جوالش وتشوفي حياتش بشكل عادي.
3: من صدق أختي، كم مرة والجوال يكون بيد الجحال، أوعدش أنني أتغير. تصدق إن الكلام معك ريحني يا أمل؟ الله يريحش.
2: آمين. الآن اسمحي لي استأذنك، رغم أن الجلسة معش ما شاء الله حلوة، وبعد قد العيال في البيت، يلا خاطرش، المهم خلينا متواصلين.
3: إن شاء الله، ونورتيني فعلا، يلا مع السلامة.
2: يلا مع السلامة.
1: أحمد، أين أمك يا أحمد؟
4: أمي بتطبخ لنا أكل في المطبخ.
1: مش معقول، فاطمة بتطبخ أكل في المطبخ؟ ما شاء الله. أسير أبصر هذا المطبخ، ما شاء الله ما شاء الله، ما بتفعلي يا فاطمة؟
3: بين أسوي لك أكل ولا الجحال، أنا قد أهملتكم ما فيها الكفاية، والآن لازم أغير من سلوك حياتي.
1: والله عجيب، وأنا مستغرب من هذا الكلام، لكن كيف اقتنعتي أخيرا ورجع لش عقلش؟
3: الذي حصل إن اليوم زوجة صاحبك محسن أجت تزورني ونصحتني بشكل واعي وخلتني فعلا أشعر إن كل الذي فات كان خطأ، وأنا وعدتها أتغير وأنت سامحني لأنني تعبتك معي يا خيرات.
1: ولا تقولي هكذا ولا شيء وتعبش راحة، أنا فقط كنت خايف عليش، ويكفيني أنا والأولاد إنش موجود في حياتنا. أنا أيضا الحق علي لأنني كنت أصيح عليش وما كلمش بهدوء وعقلانية، سامحين.
3: ولا يهمك يا أبي روحي، إحنا عيال اليوم.
1: ألو، أهلا يا محسن.
5: أهلا يا علي، حياك الله. اليوم صوتك أشكال ما شاء الله، أول أمر سابر عندك؟
1: سابر ونص. فعلا يا صديقي أنا اليوم سعيد، زوجتي رجعت مثل أول وحسن. الله يبارك فيك ويبارك في زوجتك الذي ساعدتها بكلامها المعقول والموزون. الله يعمر بيتها مثل ما عمرت بيتي، وأمانة أشكرها على المقاطع الذي أرسلتها لزوجتي.
5: أولا ما بش بيننا هذا الكلام يا محسن، ثانيا ما هي المقاطع هذا الذي رسلتها زوجتي؟
1: زوجتك أرسلت لزوجتي مقاطع على الواتس فيها ذكر الله ومناظر طبيعية وموسيقى حالية وفيديوهات للطباخة وعمل الحلويات، ودخلتها في جو جديد. الله ينور طريقها على وعي فيها وعلى عقل.
5: المهم الآن زوجتك يا صديقي بخير، واعرف ان احنا دائما بجانبك وعن ساعدك، لان هذا هو حق الجار على الجار، وهذه هي قيمنا واخلاقنا الإنسانية.

لكن وأنا ألاحظ الناس الذي تدور على الحرية وتتظاهر في فترة استراحة، ها كلنا عارفين، بعد الغداء. بعد الغداء تتوقف المظاهرات، بعد الغداء في هدنة بين الشعب والسلطة، حتى الأماكن الساخنة بالحصبة ولا في حي صوفان نلاحظ ما بين الساعة 2 والساعة 6 هدنة. ليش؟ علشان كل الناس مخزنين وقت القات. طيب يا إخواني، وقت القات ما فيش حرية ولا القات أصبح هو السيد؟ الآن نحن قررنا نعمل ثورة. طيب هذه الثورة تشتي مننا تضحيات، يعني إذا ما قدرناش نضحي بقليل قات بوقت القات، يعني نحن بصراحة عد نحن نشتي ثورة وما عرفناش إيش يعني حرية.

الحرية يا أصحابي مش بس إنك تروح محل ما تشتي أو تأكل الذي تشتي. الحرية يا صاحبي إنه ما فيش حاجة تقيدك، إنه في قيود بحياتك تكسرت، قيود شخصية، قيود أنت مربوط فيها، يعني مثل القات، مثل السيارة، مثل العادات السيئة الثانية. لكن اليوم خلونا نركز على القات. القات أكبر قيد لليمن واليمنيين. الآن واحد بيسمعني بيقول عادوا القات أحسن من الخمر، صحيح أنا معك، لكن لما هو أحسن من الخمر مش أحسن حاجة. ليش؟ ما فيش في السيئات أحسن، يعني السيئات سيئات. الذي يدخن يقول بصراحة السيارة أحسن من القات، والذي يخزن يقول القات أحسن من الخمر، والذي يشرب خمر يقول الخمر أحسن من المخدرات، وهكذا. يعني كل واحد بالسيئات يبرر لنفسه. لكن السؤال، هل أنت مدرك إنه هذه كلها سيئات وكلها أمراض؟ مشتش أجلس أعدد لكم الأمراض الذي يسببها القات، لكن خلينا أقول لكم كم مرض كذا يمكن تتذكروا. ما بقولش إننا أعرفكم لأنكم أنتم دارين، حتى ونحن نروح لسوق القات إحنا دارين. نقول السرطان، نقول تليف الكبد، الأرق، الحصى نتيجة إنه نأكل القات مع ترابه، الاكتئاب، فقدان الشهية. هذه بس حاجات بسيطة، غيره وغيره وغيره وغيره، كلنا دارين بالعداد. غير حاجة مهمة، الإفلاس والتدمر الأسري، هذا كله بسبب القات.

إذا رمت أن تعرف آفة الآفات فانظر إلى إدمان مضغ القات. القات قتل للمواهب والقوى ومولد للهم والحسرات. ما القات إلا فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع النكبات. ينساب في الأحشاء داء فاتكا ويعرض الأعصاب للصدمات. يذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي. ويميت في روح الشباب طموحه ويذيب كل عزيمة وثبات. يغتال عمر المرء مع أمواله ويريه ألوانا من النقمات. هو

إرادتي والفتوة قاتل، هو ماحق لأوجه النظرات. فإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأموات.

كثيرين من الناس الذي مش يمنيين وزاروا اليمن وعاشوا في اليمن حبوا اليمن، حبوا عاداتنا وتقاليدنا وطبيعتنا الجميلة. ومنهم الشاعر العربي الكبير سليمان العيسى الذي عاش فترة من عمره في مدينة تعز، عشق هذه المدينة وحب اليمن بشكل عام. لكن من أجمل ما كتب الشاعر الكبير عن اليمن، والذي واحد لما يقرأها يشعر أنه هذا الشخص فعلا يحب اليمن، هذه الكلمات: سم به وطن الأحرار يقتات، سم يدمر من عاشوا ومن ماتوا، متى ستلفظ عنك الداء يا بلدي، متى سيعدم هذا المجرم القاتل.

كل أول شهر ويوم ما أستلم الراتب أخرج من الشغل وأنا فرحان وأنا منتشي. تقول عنتر. أوقف بالشارع مستني تاكسي. طبعا اليوم ما بركبش موتور، اليوم أشتري له تاكسي. وأول ما يوقف سواق التاكسي قدو داري وين بيوديني، سوق القاث. أدخل السوق وأنا رافع راسي. تقول عنتر. أوصل لعند المقوّت، أبدأ أصيح واشتي هذه وما اشتيش هذه، والجيب طبعا مليان، كم ما تشتي بدفع لك، المهم اشتي أحسن ربطة في السوق. والمقوّت من هنا لا هنا ويقول لي هذه مكلفة عليا بكذا وانت خسرتني. وطبعا كلنا دارين المقوّت عمره ما يخسرش، المقوّت كسبان على طول والخسران أنا. لكنني وأنا داري أننا خسران وأنا بعقلي أدفع وأشل وأروح، وكل يوم على نفس النغمة. لكن لما الراتب يخلص أجي لعند المقوت ذليل، أترجوه لو معه يجيب لي ربطة، بس الله يخليك ارحمني ما معيش إلا هذه الفلوس، جيب لي على قدر فلوسي. ويبدأ المقوت يتحكم. وعلى فكرة المقوت يتحكم وأنا معي فلوس ولا ما معيش فلوس، في كل الحالات المقوت هو الذي يحكمني بالآخر. وطبعا لما أنا والمقوت نبدأ نصايح ويدخلوا بيننا الوسطاء وارجع أشل أي ربطة ينديليه، أخرج من عنده وأنا ألعن اليوم اللي جيت له والعن الذي بيرجع لعنده مرة ثانية. أروح بيتي وأخزن وأبدأ وأنا أخزن متضايق، واضرب العيال لو واحد يتكلم، ومرتي لو قالت كلمة أصيح عليه. المهم أقرر أنه ملعون من بيخزن بعد اليوم، وإننا من بعد هذه التخزينة خلاص آخر تخزينة. يعدي النهار وانقع التخزينة واشرب القلاص الشاهي، وإذا تعشيت تعشيت، ولا الطبيعي قد أنا ما تعشاش، أرقد وأبكر شغلي واخرج من الشغل وساني لا عند المقوت. ولو مرتي سألتني وقالت لي ليش اليوم خزنت أقول لا أنا حر. لكن خلوني أسألكم سؤال وبيني وبينكم وبكل أمانة، أنا حر؟

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة، في هذا اليوم، يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أقف عند بابك عاجزاً مكللاً بالخجل، فقد أهربت من ذاتي كثيراً، جبنت عن مواجهة نفسي، ظللت بعيداً عنك زمناً طويلاً ولم أجرؤ أن أعود إليك. اليوم أشكرك يا الله لأنك تشجعني، أعترف لك بذنوبي وخطيتي، فامنحني الشجاعة كي أدنو منك، امنحني قوة من روحك القدوس، القوة التي تكشف لي نجاستي والتي تكشف لي في ذات الوقت حبك وغفرانك. فحين انعدمت شجاعتي زاد احتياجي إليك، فامنحني القوة التي تطهرني يا رب، فأقترب منك بقوة تطهيرك، واجعلني جريئا بك فلا أساوم في الحق ولا أتنازل عن مبدأ ولا أضعف أمام إغراء ولا أسمح بظلم ولا أتقاعس عن واجب ولا أتخاذل عن دور ولا أستسلم للرثائل النفس ولا أسيء إلى إنسانيتي. يا الله، آمين.

آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. اللي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: كتاب حزقيال الفصل 44. ثم أرجعني الرجل إلى الباب الخارجي للبيت، وهو المتجه إلى الشرق وكان مغلقا، وقال الله لي: هذا الباب يبقى مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه أحد، لأن المولى رب بني إسرائيل دخل منه، لذلك يبقى مغلقا. إنما الرئيس وحده هو يجلس فيه ليأكل في محضر الله، فيدخل من مدخله ويخرج من نفس الطريق. ثم أخذني عن طريق الباب الشمالي إلى أمام البيت، فنظرت ورأيت جلال الله قد ملأ بيته، فسقطت على وجهي. فقال الله لي: يا ابن آدم، انتبه وانظر بحرص واسمع جيدا كل ما أقوله لك عن كل أحكام بيت الله وشرائعه. كن حريصا بشأن من يسمح له بدخول البيت المقدس ومن يمنع من دخوله، وقل لهذا الشعب المتمرد شعب إسرائيل: هذا كلام المولى الإله، كفاكم أعمالكم القبيحة يا بني إسرائيل، أنتم أدخلتم إلى بيتي المقدس غرباء قلوبهم قاسية وهم غير مختونين، فنجستم بيتي حين قدمتم لي طعاما من شحم ودم، أنتم نقضتم عهدي بالإضافة إلى كل أعمالكم القبيحة، ولم تقوموا بخدمة مقدساتي، بل وضعتم غرباء ليقوموا بها بدلا منكم في بيتي المقدس. فالمولى الإله يقول: الغريب الذي قلبه قاس وهو غير مختون لا يجب أن يدخل بيتي المقدس، ولا حتى الغريب المقيم بينكم، فإنه حتى اللاويون الذين ابتعدوا عني لما ضل بنو إسرائيل، والذين انحرفوا عني وراء أصنامهم، ينالون عقاب شرهم. فهؤلاء اللاويون يخدمون في بيتي المقدس ويحرسون أبوابه ويخدمون داخله ويذبحون القرابين والضحايا للشعب ويقفون أمام الشعب ويخدمونه، ولكنهم ساعدوا الشعب ليعبد أصنامه. إنهم جعلوا بني إسرائيل يسقطون في الخطيئة. فهذا كلام المولى الإله: أنا حلفت يمينا إنهم ينالون عقاب شرهم، ولا يتقربون إلي، ولا يكونون أحبارا لي، ولا يقتربون إلى مقدساتي ولا إلى المقدس الداخلي، بل يحملون العار لأعمالهم القبيحة، فيقومون فقط بالنظافة والصيانة العامة في البيت. أما الأحبار بنو لاوي الذين من عائلة صادق، الذين قاموا بخدمة مقدساتي بأمانة لما ضل بنو إسرائيل عني، فهم يتقربون إلي ليخدموني ويقفون أمامي ليقدموا لي قرابين من شحم ودم. هذا كلام المولى الإله. فهم وحدهم يدخلون مقدسي ويتقدمون إلى مائدتي ليخدموني ويقوموا بواجباتهم لي، وعندما يدخلون أبواب الساحة الداخلية يلبسون ثيابا من كتان، لا يلبسون صوفا حين يخدمون عند أبواب الساحة الداخلية أو داخل البيت، ويلبسون عمائم من كتان على رؤوسهم وسراويل من كتان حول وسطهم، لا يلبسون ما يعرق. وحين يخرجون إلى الساحة الخارجية إلى حيث الشعب، يخلعون ثياب خدمتهم ويتركونها في الغرف المقدسة، ثم يلبسون ثيابا أخرى لئلا يقدسوا الشعب بثيابهم، ولا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا، بل يقصون شعرهم بمظهر حسن. ولا يشرب الحبر خمرا حين يدخل الساحة الداخلية، ولا يتزوج الحبر أرملة ولا مطلقة، بل عذراء من بني إسرائيل أو أرملة حبر. ويعلمون شعبي أن يميزوا بين ما هو مقدس لله ومحلل للعامة، وبين ما هو نجس وطاهر، ويكونون قضاة في الخصام، ويفصلون حسب أحكامي، ويعملون بشرائعي وفرائضي في كل أعيادي، ويحفظون وصية يوم السبت مقدسة، ولا يقتربون من شخص ميت لئلا يتنجسوا. ولكن إن كان الميت هو أبو الحبر أو أمه أو ابنه أو بنته أو أخوه أو أخته التي لم تتزوج، فيمكنه في هذه الحالة أن يتنجس، وبعدما يطهر ينتظر 7 أيام، ويوم يدخل إلى المقدس إلى الساحة الداخلية ليخدم في المقدس، يقدم قربان خطيئة عن نفسه. هذا كلام المولى الإله. ولا يكون للأحبار ميراث، أنا ميراثهم، ولا تعطونهم نصيبا في إسرائيل، أنا نصيبهم، ويأكلون القربان وضحية الخطيئة وضحية الذنب وكل ما هو وقف لله في إسرائيل، وأول كل الثمار وأحسن هداياكم تكون للأحبار، وأول عجينكم تعطونه للحبر لتحل البركة على دارك، ولا يأكل الحبر من جثة أو فريسة، طيرا كانت أو بهيمة.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: لقاء مع سلوى حبيب.

لفت انتباهي هذا التقرير الذي يحمل صورة سيدة تضحك بملء شدقيها، ويقول التقرير تحت عنوان هل ضحكت اليوم؟ يبدأ التقرير بالقول: شيء جميل أن تكوني قد ضحكت يا سيدتي، لأن كثيرا من الناس يأخذون الحياة على محمل الجد الصارم، لكن الذين يضحكون هم الذين يتمتعون بحالة صحية أفضل، فالضحك يساعدهم على التحرر ويخفض التوتر ويحسن الصحة والمزاج.

0: يقول الطبيب النفسي ميشيل تيتسي رئيس رابطة تعرف باسم هيومر كير في توتلينغن بألمانيا وباحث في الضحك، يقول تسترخي العضلات الهيكلية والنتيجة النهائية دورة دموية أفضل للعضلات. ويضيف يفيد الضحك أحياناً في تفتيت هرمونات الإجهاد وبناء الهرمونات المرتبطة بالسعادة، ويساعد الضحك على زيادة دفاعات الجهاز المناعي في الأوعية الدموية، ومنها ما يساعد الجسم في حماية نفسه من السرطان وأمراض القلب. كما ويؤكد الدكتور محمود فوزي أخصائي الصحة النفسية في القاهرة أن الضحك من القلب الذي ينتج عنه اهتزاز الجسد يعيد تسخين العضلات ويساعد على خفض ضغط الدم وزيادة مقاومة الجسم للإجهاد، ويحفزه على إفراز هرمونات تؤثر على الحالة النفسية والجسدية وتجعلك يا صديقي ويا صديقتي في أفضل الحالات. والضحك معدن كالإنفلونزا، فعندما يضحك الإنسان أو يبتسم فإنه يخرج طاقة التوتر من عضلات وأعصاب الوجه، وبالتالي تنتقل عدوى الضحك لمن حوله. ويبدأ الإنسان بالضحك منذ الطفولة عندما يبلغ الأسبوع العاشر من عمره، وبعد ذلك بستة أسابيع يضحك مرة كل ساعة، وعندما يبلغ الرابعة من عمره يبدأ بالضحك مرة كل 4 دقائق، الأمر الذي يبين أهمية الضحك للإنسان حتى ينمو بشكل طبيعي وصحي. يقول صاحب الأمثال الملك والنبي سليمان مسوقا بالروح القدس هذه الآيات المقدسة: يا سيدتي، القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. إذا كان الضحك له تأثير بالغ على الجسد يا سيدتي، فكم بالأحرى الفرح الذي ينبع من القلب من الداخل. فالقلب الفرحان يجعل الوجه طلقا ومبشرا، والقلب لا يكون فرحا بالحق إلا إذا كان في انسجام ووئام مع خالقه وصانعه، لأن مباهج العالم هذه تفرح إلى وقت قصير، أما الفرح الحقيقي فينبع عن معرفة الله ومعرفة المخلص يسوع المسيح الذي ينقذ الإنسان من خطاياه ويمنحه غفرانا أكيدا. لهذا يقول بولس الرسول بأن الفرح هو أول ثمار الروح القدس الذي يمنحه الله لكل مؤمن به. فهل اختبرت هذا الفرح الحقيقي يا سيدتي؟
1: أحبتي الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
2: الكتاب المقدس بيقول: وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. معقول الكلام ده؟ الله شخصيا عايز يعمل علاقة معايا ومعاك، علاقة شخصية بينك وبينه؟ معقول؟ معقول أن الله الكبير قوي ده عايزني أبقى بنته وعايزك تبقى ابنه؟ متهيألي مفيش أعظم من كده امتياز. بس يا ترى هيكون ردك عليه إيه؟
1: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.

0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا بكم في برنامج شاهد عيان. قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس، وتحديدا الإنجيل بحسب البشير متى الإصحاح الثالث الآيات من 1-17، وبتحكي لنا بداية التغيير في حياة 2 من الشباب اللي حضروا معمودية يسوع. هنكمل مع بعض قصة حياة يسوع المسيح زي ما حكاها اللي عرفوه وكانوا قريبين منه. شاهد عيان النهاردة هو يوحنا الرسول المعروف بيوحنا الحبيب. كان عمره 18 سنة لما قابل الرب يسوع لأول مرة، وكان أصغر واحد من التلاميذ الـ 12 اللي كانوا أكتر مجموعة من الناس قريبة من الرب يسوع ومن تعليمه. في حكايتنا النهاردة هنتعرف على يوحنا، وهنكتشف قد إيه كان شخص عنيف، مش بس هو لكن أخوه يعقوب كمان، وده اللي خلى يسوع يسميهم أبناء الرعد. لكن الثلاث سنين اللي قضوها مع يسوع غيرت كل حاجة في حياته. تعالوا نسمع شهادة يوحنا وهو بيحكي لنا عن المرة الأولى اللي قابل فيها يسوع.
2: أنا اسمي يوحنا. أول مرة قابلت الرب يسوع ما كنتش لسه كملت 18 سنة، لكني كنت زي ما بيقولوا غاوي مشاكل، وكانت المشاكل ماشية ورايا في كل حتة. كانت أقل حاجة ممكن تنرفزني. كنت مليان بالطموح بس كنت متمرد، كنت غضبان على أي حاجة حواليا، وما كانش عندي فكرة غير إن أغير اللي حواليا غير بالقوة، بالفتوانة، بالدراع. كنت متغاظ جدا من الرومان اللي احتلوا بلدنا، واللي كان فارسني أكتر إن الحكومة بتاعتنا سلمت لهم بكل سهولة، وكان دايما بيعصبني رجال الدين عشان إيمانهم الضعيف وعدم إخلاصهم للرب. كنت مستني الفرصة إني أنضم لأي جماعة من جماعات المقاومة للاحتلال الروماني. كنت بحلم باليوم إني أنزل معاهم بالسيف في إيدي، لكن كل ده تغير لما قابلت يسوع ودخل حياتي. ابتديت أشوف الحياة بشكل مختلف، لكن طبعا أنا منكرش إنه قبل ما قابل يسوع كان غضب كبير وكتير، وعصبيتي اللي على أهون سبب كانت تعب ناس كتير، أولهم أهلي وأصحابي، ويا معانوا بسببها. لكن دلوقتي لما بفتكر الأيام دي بعترف إن المشكلة ما كانتش في الرومان ولا في الحكومة، المشكلة فيا أنا.
3: يوحنا، عينك عالشابك وبطل الدوشة اللي انت بتعملها دي، انت كده هتطفش السمك.
4: بقولك ايه، مش انت اللي هتقولي اعمل ايه ومعملش ايه؟ انت اخويا، ها؟ يعني زيك، ولا تكونش ابويا وانا مش عارف.
3: ما هو انت كده مش فالح غير في اللمادة. طب انا لو سمعت صوتك تاني هعلمك ازاي تحترم اخوك الكبير.
4: يا سلام يا اخويا، جرى ايه؟
2: وطبعا حصل زي ما انتم متوقعين، اني ما سكتش، ويعقوب اخويا كمان نفذ كلمته ودارت المعركه. طبعا مش احنا بس اللي اتبهدلنا، لكن بهدلنا وكسرنا حاجات كتير في المركب، وما وقفناش الا لما جالنا الشركه بتوع ابونا اللي هم سمعان بطرس واخوها اندراوس، جونا من مركبهم ووقفوا المعركه.
3: يو منك انت،
4: طب ممكن وسع لي بقى؟
3: مش هوسع لك، انت ما بتسمعش الكلام. لمضى مني ولا لمضى منك انت اخويا؟
4: معنا ساكتين ما اتكلمناش.
3: انت اصلا ما بنسمعش صوتك
4: يا عم. خلاص يا عم، خلاص الله يسيح.
3: خلاص يا عم، الله يسيحك انت يا عم.
4: كفاية كده،
3: استمع بقى، خليه يقول يا صوب.
5: قلت خلاص.
4: أصلي عقوب فاكر إن هو اللي مشخالني بيطلع زرابينه علي.
5: أنا متهيالي إن مفيش حاجة ما بتنرفزكش، أي حاجة بتنرفزك وتعصابك روح اقعد في المركب بتاعتي هناك. أندراوس معلش يعني ينفع تتعب وتساعد يعقوب شوية في المركب؟
6: طبعا ماشي كده مفيش صيد النهاردة، المركب بقت فوق بعضها، متهيألي إن في حاجات كتير لازم تتصلح قبل ما نتحرك، شكلنا كده هنطول هنا.
5: على مهل على مهل، هشوفك على الشط وأنا هشوف أبوهم زبدي عشان يشوف لهم حل. إحنا شركة صحيح بس أنا مش هتحمل وجع الدماغ بتاعهم ده كل يوم.
2: وإحنا لسه في بحر الجليل فهمت من وش بطرس وبصته ليا إنه مش طايق لي كلمة، وإنه أحسن لي إن أقفل بقي طول الرحلة وأساعده من سكات، خصوصا إنه كان راجل ضخم جسمه قوي من كتر شغله في البحر وسحبه للشبكة اتربط له عضلات خلتني حتى خايفة أتكلم، لأني كنت عارف إنه ما عندوش استعداد يتحمل أي مشكلة أسببها له.
5: تعال هنا يا سيوحنا، خلينا بقى نعرف ايه اللي مخلي روحك في مناخيرك ومش طايق العالم كله.
4: معلش انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، ثم انت مش هتفهمني اساسا.
5: ايه انت شايف اني عجزت ولا كبرت على ان احس بيك واحس بكل الظلم اللي احنا عايشين فيه؟
4: لا انا مش قصدي، يعني مش قصدي ان اقلل منك، انا مش عارف اقولك ايه، مش لاقي كده كلام يعبر لي على اللي جوايا، مش لاقي كلام اقولهولك.
5: ما تقولش حاجة، انا كنت زيك كده، كنت على طول متعصب ومفيش حاجة عجباني ومستني اي حد بس يقول لي بيم تلاقيني ماسك في خناق.
4: انت تتخانق انت؟ طب ليه؟
5: عشان نفس الاسباب اللي انت بتتخانق عشان الرومان، الكبار بتوع البلد، اخويا اندراوس، بالظبط زيك بالظبط.
4: لكن انا مش شايفك زي، انت اتغيرت، ايه اللي غيرك كده؟
5: ابوك زبدي.
4: ابويا عمل ايه يعني؟ ازاي يعني؟
5: هو اللي علمني، هو اللي خلاني اعرف ازاي استخدم القوه والطاقه اللي جوايا واللي كنت بضيعها في حاجات ما تستاهلش، ازاي استغلها في انها تغير حياتي للاحسن، مع ان الشر والظلم اللي حوالينا زي ما هم، لكن ابوك كان راجل حكيم. ابوك علمني اهم حاجه، علمني
2: ازاي. ولحد ما وصلنا للشط كان بطرس قدر يقنعني اني لازم اسمع لكلام ابويا.
5: انا هروح اشوف ابوك فين ويمكن اتاخر شويه لحد ما الاقيه. ها بقول لك ايه، سلي بقى نفسك شويه كده لحد ما اجي. ها طلع السمك من المخزن ونقي السمك الكبير لوحده وحطه في السبيتا اللي هناك دي، ولما تخلص ابقى نظف المخزن بالمره. ها
2: بطرس كان بيكلمني بكل هدوء لكن فهمت قصده انه لازم في يوم من الايام هكون مسؤول عن كل تصرفاتي. اشتغلت ساعه واكتر شويه لحد لما جه اندراوس ومعها اخويا يعقوب.
6: الله الله الله الله الله الله، ده بطرس خلاك تشتغل اهو. لا هو كمان عامل شغل زي الفل. ايه السمك ده كله؟ انا ما كنتش متوقع كل السمك ده. يعقوب يعقوب، لما تخلص اللي في ايدك ابقى تعالى هنا وساعد اخوك في تنظيف المخزن. انا هرجع لك تاني بعد ما اخلص كلامي مع بطرس ومع ابوك.
2: كملت الشغل أنا وأخويا يعقوب من غير ما ننطق ولا كلمة مع بعض، كنا مستنيين نسمع الكلام كله من أبويا. في المرات اللي قبل كده برغم كل المشاكل اللي كنا بنعملها كان عقاب أبونا لينا وزعيقه ما كانش بالدرجة اللي تخوفنا، لكن المرة دي الموضوع كبير، احنا مش بس كسرنا كلامه ده احنا كمان كسرنا حاجات كتير في المركب بتاعت أبويا وبطرس شريكه، لحد آخر النهار لما جنى بطرس وأندراوس ومعاهم أبويا.
5: كويس فرجوني بقى عملتوا ايه.
6: تعال شوفه اهو.
5: فرستوا السمك وجهزتوه؟
6: اه.
5: كويس. والمخزن نظفتوه؟
6: كله.
5: كويس، شغل جامد. تمام.
2: انا اتهيألي كده ان احنا فلتنا من عقاب ابويا لينا، لاننا عملنا شويه شغل كويسين. لكن ابويا قرب مننا، لكن كان باين على وشه انه متضايق قوي، كان شويه وهيبكي، لكنه بصلنا وقال لنا بكل هدوء:
7: انا اتاسفت لشريكي واخوه عن المشاكل اللي انتوا عملتوها وعن الخسائر اللي حصلت له بسببكم، لكن انا عاوز اعتذر لكم.
4: ابويا تعتذر عشان؟
7: اسكت اسمعني. لازم اعتذر لكم لاني ما عرفتش اربي، كان لازم اوريكم نتيجه عمايلكم دي تبقى ايه، كان لازم ايدي دي تربي مش تدلع، انا اللي دلعتكم زياده.
6: انا اسف يا بابا، لكن يوحنا هو.
7: اهدى يا يعقوب، ما انا عارف انت مش هتتخانق لوحدك، لازم يبقى شريكك معاك. تكسرتوا وبهدلتوا حاجات مش بتاعتنا، ولازم تتعلموا تدفعوا تمن عمايلكم دي. انتوا هتدفعوا تمن كل الحاجات اللي اتكسرت، واللي ينفع يتصلح تصلحوه، وتشتروا بدل كل العدد اللي ضاعت. وبطرس هو اللي هيستلم المركب منكم، ولما يبلغني ان المركب رجعت زي ما كانت هيحسب ايام الصيد اللي خسرها بسببكم، هتدفعوها له فلس فلس.
4: الله، لكن احنا هنخسر كده كل اللي حليتنا.
7: كان لازم تفكروا في كل ده قبل ما تبهدلوا المركب. ايوه، الكلام اللي انا قلته ده يتنفذ بالحرف، يا اما انا اللي هاخدكم بايدي واسلمكم للمحكمه.
6: عمري ما شفته بالشكل ده قبل كده، يظهر المره دي ناوي ينفذ كلمته، مش هيفوتها.
4: عندك حق، وانا مش حامل السجن والبهدله. يلا يا اخويا اشتغل يا فالح.
2: كان الليل دخل علينا لما مشى ابويا وبطرس واندراوس، كنا جعانين وتعبانين، لكننا قررنا ان احنا نبتدي بسرعه في تصليح المركب ونلم البهدله اللي احنا عملناها. ولعنا جنبنا شويه خشب علشان يدفونا وينورولنا واحنا شغالين، وابتدينا نجرد الحاجات اللي عاوزه تتصلح، وابتدينا الشغل. قعدنا نشتغل لحد نص الليل، كنا خلاص مش شايفين قدامنا. نزلنا الشراع بتاع المركب وتغطينا بيه، ونمنا على الأرض في الدفى لحد الصبح. وأول ما طلع علينا الفجر قمنا تاني وكملنا الشغل. وعلى آخر النهار رجع بطرس وأندراوس من الصيد وبصوا على شغلنا والحاجات اللي صلحناها.
5: لا لا لا، ليه الحلاوة دي؟ طب ما انتوا بتعملوا شغل كويس اهو. بس لما تبقوا عاوزين. المركب رجعت زي الجديدة.
6: شكرا.
5: ماشي الكلام. طبعا المركب دي كده تعطلت يوم، يبقى من العدل دلوقتي اننا نشوف اصطادنا قد ايه بالمركب التانية، عشان يعني نحسب انتوا المفروض تدفعون لنا قد ايه تمن خسارة اليوم ده. مرضيين يا رجالة؟
4: مرضيين.
2: قلبي وقع في رجلي لما شفت كمية السمك اللي اصطادوا بطرس واندراوس في اليوم ده. وطبعا لاحظ بطرس نظرة الرعب اللي في عينيا، فبص لاندراوس بابتسامة وقال له:
5: يظهر يا اندراوس يا اخويا ان احنا النهارده هنكسب مكسب ما كسبناهوش طول عمرنا.
2: بعد كده اشتغلت انا واندراوس مع بعض 6 شهور من غير اي خناق. طبعا ما كناش متفقين على طول، لكن كنا ماسكين نفسنا اننا ما نتخانقش. وفي يوم من الايام واحنا على المركب قرب الشاطئ جنبونا وقال لنا:
7: مساء الخير يا شباب. لا شباب ايه، لازم اقول لكم يا رجاله، فعلا بقيتوا رجاله ترفع الراس. الايام اللي فاتت اشتغلتوا شغل جامد، ومتهيالي انكم محتاجين شويه راحه. حماد بطرس عيانه قوي، ومراته محتاجاه ضروري معاها في البيت، وأندراوس عاوز يروح نهر الأردن علشان يشوف الراجل اللي الناس كلها بتتكلم عنه اللي من دول، يوحنا المعمدان.
4: حكالي أندراوس عنه، في ناس كتير بتقول انه نبي.
6: سمعت انه ممكن يكون المسيح المنتظر، مخلص شعبنا.
7: كويس، متهيالي انه ممكن يبقى عندكم وقت في الايام اللي جاية انكم تروحوا مع أندراوس وتشوفوه بنفسكم.
2: نزلنا تاني يوم بدري، خدنا مراكبنا من كفر نحوم رايحين على نهر الأردن اللي نازل من الطرف الجنوبي لبحر الجليل. بعد كده رسينا المركب بتاعتنا وانضمينا لمجموعة كبيرة من الناس كانوا برضو بيدوروا على يوحنا المعمدان. كان كل شوية المجموعة عمالة تكبر، وناس كتير بتنضم لينا ونازلين على الجنوب لمنطقة البرية. كانت الرحلة أطول مما تخيلنا، ولما ابتدى يظهر الإنسان الغريب اللي سموه يوحنا المعمدان كان واضح إنه بيقضي أوقات كتير في الصحراء. كان لبس هدوم من وبر الجمل، كان وشه أسمر بسبب الأيام الطويلة اللي قضاها في شمس البرية، كان رفيع لكنه كان باين عليه القوة، وكان في نار طلع من عينيه، كان صوته كله مشاعر وصدق وكلماته كلها إيمان.
8: يا أبناء إسرائيل، يا أبناء إسرائيل، ملكوت الرب على الأبواب. توبوا عن خطاياكم وتعمدوا عشان تدخلوا ملكوت السماوات.
9: هو أنت المسيح اللي الناس كلها مستنيه؟
8: لا، مش أنا المسيح، أنا صوت صارخ في البرية. جهزوا طريق الرب، أنا بعمدكم بمية للتوبة، لكن هيجي بعدي هو اللي هيعمدكم بالروح القدس والنار.
2: بعد ما قال كده زاد اهتمامنا باللي بيقوله يوحنا المعمدان. اتفقنا ان احنا نخيم هناك، نقعد ونستنى يوحنا المعمدان ويكلمنا عن اللي جاي بعده واللي هيعمدنا بالروح القدس والنار. ما كناش احنا بس اللي مهتمين اننا نسمع يوحنا المعمدان، لكن في ناس كتير اتجمعت عشان يسمعوا. توبوا وتعمدوا. ومع الناس الكتير دول جه المسؤولين في هيكل أورشليم بهدومهم السودة، ولما شافهم يوحنا المعمدان قال لهم على طول رأيه فيهم.
8: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. توبوا، أقول لكم توبوا.
2: بدأت نار الثورة اللي كنت افتكرت انها هديت جوايا بدأت تولع تاني من جديد. قلت لنفسي المعمدان ده شكله عاوز يعمل ثورة وانا لازم انضم له، لكني قلت لازم اركز في كلامه. لقيته بيتكلم عن الحب والتسامح مش عن التمرد.
9: قصدك ايه بثمار التوبة؟
8: اللي عنده جلبيتين يدي للي ما عندوش. وانتم يا رجال الضرائب ما تاخدوش اكتر من المطلوب. بقول العساكر بتوع الشرطة اوعوا تظلموا حد.
2: كلامه غير حاجات كتير جوايا. شوية من كلامه اللي كان بيحسسني بالراحة، لكن في نفس الوقت كان في كلام كتير في كلامه بيحسسني بالذنب، لأني كان كل تركيزي على حياتي، كان كل تفكيري كان في نفسي وبس. لكن كان كلام يوحنا عن الراجل اللي هيجي بعده مش على نفسه. ما كناش بنحس بالوقت واحنا بنسمع له، لحد ما وقفنا ولقينا نفسنا بقالنا 4 أيام بنسمع له. كان معظم الناس ابتدت تمشي واحنا كمان بنجهز نفسنا عشان نرجع. كان المعمدان بيرفع اخر واحد بيعمده من الميه، لكن سابه وبص فجأة الواحد واقف على الناحية التانية من النهر ومحدش شافه وهو بيقرب. شكله كان جاي من الصحر اللي ورا النهر. كانت في حاجة غريبة في الرجل ده خلتنا كلنا نسكت، واستغربت أكتر لما يعقوب شوشني في ودني وقال لي: مش هو ده يسوع ابن مريم؟
7: آهو.
2: لقيناه دخل المية ووصل لحد يوحنا، واتكلموا الاتنين مع بعض بهدوء، ما سمعناش إحنا كانوا بيقولوا إيه لبعض، لكني سمعت يوحنا بينادي باسم يسوع. لوقت طويل كان يوحنا بيهز راسه كأنه مش راضي إنه يعمد يسوع، لكن بعد كده قام يوحنا وغطسه في النهر زي ما عمل مع باقي الناس. لكن لما طلع يوحنا يسوع من النهر حصلت حاجة غريبة ما تتصدقش. صوت رعد، وبعدين جه صوت قوي جدا من فوق الكل يقول بوضوح: هو ده ابني الحبيب الذي به سررت.
3: ايه ده؟ ده هيعدي الناحية التانية من الأردن، ده راجع للبرية.
7: يلا بينا وراه، أنا عاوز أشوف رايح على فين.
6: كان نفسي، بس احنا لازم نرجع.
7: ارجعوا انتم لو عاوزين، أنا عاوز أعرف الراجل ده أكتر. أنا همشي وراه.
2: لما طلع يسوع من المية رجع لنفس السكة اللي جه منها، جريت وراه. كنت عاوز أسأله سؤال واحد عن اللي حصل وإيه معناه، لكن لما فكرت في الكلام ده دلوقتي اتأكدت إن قراري ده كان متسرع وما فكرتش فيه، وده كان طبع أيامها. المهم لما سمع يسوع صوت حركتي في المية وقف وبصلي، عينيا كانت في عينيه بصلي وكأنه يعرفني من زمان. حسيت إن عينيه كشفتني وكشفت كل اللي جوه قلبي وروحي. ما قدرتش أتحرك، ومن غير ما يقول أي كلمة ابتسم لي ولف تاني وكمل طريقه ناحية الصحراء، وما اتحركتش ولا خطوة لحد ما غاب عن عينيا. لكني حسيت في قلبي إني هشوفه مرة تانية قريب. حسيت بسلام غريب ملاني، اختفى القلق اللي كان على طول جوايا. طلعت بسرعة من المية عشان ألحق الباقيين وارجع معاهم.
10: يعقوب، أندرلاوس،

0: عرفنا أن يسوع رح يقعد لوحده في البرية، وقضى هناك 40 يوم كاملة من غير أكل، يصلي وبس لأبوه السماوي عشان يكون مستعد للخدمة. ما حدش فينا كان يتخيل في اليوم ده وإحنا واقفين عند النار إنه بعد وقت مش كبير حنحط كل حياتنا في مقابل إيماننا إن يسوع الناصري هو ابن الله المخلص المنتظر، حامل الله اللي هيرفع خطية العالم.
1: ممكن تكون صارعت كتير مع الغضب اللي جواك واللي بيخليك على طول متضايق وما فيش حاجة عجباك وبتخليك متهور أحيانا زي يوحنا في قصتنا النهاردة، وممكن يبقى عندك أسبابك اللي بتخليك تعتقد إن غضبك ده ليه اللي يبرره، ويمكن تصرفاتك وغضبك ده بيسبب لك الكتير من الألم ليك وللي حواليك. إن كنت بتكبت غضبك أو بتنفس عنه وده بيسبب لك كتير من التعب، ثقتك بيسوع ممكن تغير كل ده، تغير تصرفاتك، تشفي عواطفك، تصلح علاقاتك. لو انت مش راضي عن قصة حياتك، يسوع لوحده ممكن يعيد كتابة القصة من الأول، بس لو خليته يبقى السيد والرب في حياتك. لو عايز تختبر الاختبار ده، اعترف النهاردة انك خاطي وانك عاجز قدام الخطية، اقبل وصدق في حب ربنا ليك وانه بعت يسوع المسيح ابنه عشان يموت بدالك ويشيل عنك خطاياك. ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح، واشبع كل يوم بكلمته. الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحلقة اللي جاية هنسمع عن يسوع في بداية خدمته. انتظرونا وشاهد جديد مع شاهد عيان.

فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة نستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل.

0: مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور العاشر.

لماذا تقف بعيدا يا رب؟ لماذا تحتجب في وقت الضيق؟ الشرير يتكبر ويضطهد المساكين ويوقعهم في المكايد التي يعملها. الشرير يفتخر بشهوات قلبه ويبارك الطماع ويكفر بالله. الشرير يتكبر ولا يطلب الله، لا مكان لله في أفكاره، دائما ينجح، لا يبالي بالعقاب القادم عليه، يحتقر أعداءه، يقول في نفسه: لن يزعزعني شيء، أكون سعيدا في كل وقت ولا يصيبني مكروه. فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، تحت لسانه خبث وشر، يتربص عند القرى يختبئ ليقتل البريء، في السر يراقب ضحاياه، يكمن في الخفاء كأسد، يكمن ليخطف المسكين، يخطف المسكين ويأخذه في شبكته، يسحق ضحاياه ويحطمهم عندما يقعون في قبضته. يقول في نفسه: الله ينسى، يحجب وجهه ولا يرى ما يجري. تعال يا رب وارفع يدك، لا تنسى المساكين. لماذا يكفر الشرير بالله ويقول في نفسه: إنك لن تحاسبه؟ ولكنك اللهم ترى، أنت تلاحظ الشقاء والغم، أنت تجازي بيدك، إليك يسلم المسكين أمره، أنت ناصر اليتيم. حطم ذراع الشرير الأثيم، حاسبه على شره حتى لا يبقى له أثر.

ربنا هو الملك إلى أبد الآبدين، وهو يبيد من أرضه الكافرين. أنت يا رب تسمع طلب المتضايقين، وتشجعهم وتصغي إلى صراخهم. أنت تحامي عن اليتيم والمظلوم، فلا يعود الإنسان الفاني يخوفهم.

0: كتير مصدر الألم أنا.
1: مش عايزين نسمع الكلام
0: علشان انت تقدر تستحمل،
1: وبيبقى صعب انك تكتشف غسول
0: مين هيدخل السماء ومين مش هيدخل.
1: مش هنسمع ده.
0: اهلا بيكم في سما بودكاست وسلسلة جديدة بعنوان رأيت الله. هو ينفع اشوف الله؟ هو فعلا انا كإنسان ينفع اتقابل مع ربنا واشوفه؟ طيب ماشي اوكي ينفع، بس هل ينفع اشوف الله في الازمات؟ اعتقد بقى ده سؤال صعب جدا، لكن اللي احنا هنتكلم فيه هيهم كل حد بيسمعنا وكأنه معمول مخصوص علشانك وعلشاني. تعالوا ارحب بضيفة الحلقات بتاعتنا، حلقات البودكاست، جوني جميل. ازيك يا جوني؟
1: اهلا بيك. ازيك يا ليديا؟
0: مبسوطة جدا هتكلم معاكي في البودكاست في رأيت الله، وخايفة جدا لاني عارفة ان الموضوع اللي هنتكلم فيه صعب. يعني الناس بتقبل رأيت الله في الخليقة، رأيت الله في البركات الكتيرة اللي حوالينا في عطاياه، لكن رأيت الله في الازمات دي صعبة قوي.
1: خليني أولا أشاركك نفس الخوف. في الحقيقة أنت لما بتشاركيني بالفكرة ويلا نتكلم وهنتكلم في النقطة دي، حسيت أني حطيت إيدي على قلبي شوية، لأن مش ببساطة الناس بتقبل الكلام في النقطة دي. وخلينا أقولك أني عندهم حق، يعني حقنا أن احنا نكون بنقلق من الحتة دي أو بنتضايق منها أو مش بنحب نسمع عنها، وده لأني تقريبا أو معظم الوقت بنسمع كلام بيتعبنا أكتر ما بيريحنا. وسط الألم، وسط الضيقة، وسط الحاجات الصعبة يا ليديا، أنا مش ببقى محتاجة أسمع الكلام اللي بيتقال، اللي إحنا هنروح له وهنشوفه وهنسمعه الكلام ده صح ولا لأ. فمن كتر ما الناس بدأت تسمع الكلام ده، وأنا واحدة من ضمن الناس دي، بقيت ببقى عايزة أنت هتتكلم عن الألم، طب يلا باي، مش عايزة أسمع لك، هقلب المحطة أو هروح مكان تاني. وحتى لو أنا مش بتألم، يعني لو أنا شخص عادي وحالياً مش بعدي بأزمة، بس بقينا مش قادرين نقعد نسمع، مش عايزين نسمع في الكلام ده.
0: هو فعلاً لأني إحنا خدنا أكلاشيهات، ويمكن دي هدخل عليها قبل ما أسألك بقى شوية أسئلة كده مهمة في الموضوع. إحنا بقى عندنا أكلاشيهات لو حد بيمر بأزمة فقد، لو حد بيمر بأزمة مرض، لو حد بيمر بأزمة خسارة مادية، بقى عندنا شوية أكلاشيهات كلنا بقينا بنقولها في مجتمعاتنا الشرقية، اللي هو إيه؟ اتكل على الله، خليها على الله،
1: الرب صالح،
0: الرب صالح،
1: كل الأشياء تعمل معنى الخير،
0: دي كمان آية، فبنجيب الآيات نلزقها في الوقت دوت. تعبنا من كتر المصطلحات اللي بقينا كلنا حافظينها وبننقلها لبعض وبنقولها. طب نعمل إيه في المصطلحات دي الأول؟
1: خلينا أطمنك وأطمن أي حد قاعد بيسمعني اني مش هتسمع هنا اني ده علشان خيرك، ان السماء احسن للشخص اللي راح لها والناس الحلوه مكانهم في السماء، لاني الكلام ده بيتعب قوي.
0: يعني مش هيسمع حد مننا دلوقتي كمان فكره اني ده انت الرب اختارك في الازمه دي واختار لك الازمه دي عشان انت قوي علشان انت تقدر تستحمل. مش هنسمع ده،
1: مش هنسمع ده، اوعدك ان احنا مش هنسمع ده.
0: طيب كويس، طمنتي الناس اللي بتسمعنا واللي بتشوفنا. لو دخلنا شوية عشان أشوف الله في الأزمات، لازم الأول أعرف إيه مصادر الأزمات اللي بتجينا. فنتكلم عن مصادر الأزمات، ويمكن وإحنا بنتكلم عنها ده يفتح عينينا، هو إحنا فعلا في المصادر الأزمات دي بنشوف بقى ربنا ولا مش بنشوفه؟
1: أوكي. يعني خليني برضو يعني أقولك حاجة، إني حقيقي وأنا بحضر وأنا بذاكر لكل كلمة، الأربع حلقات أو لو هنعمل 15 حلقة بنتكلم عن الألم، هيفضل في حاجة اسمها معضلة الألم، هيفضل في تساؤلات حوالين الألم، هيفضل في أسئلة ملهاش إجابات. فلو أنا قاعدة النهاردة وبسمعني وبشوف وبتفرج على بودكاست زي دوا ولسه عندي أسئلة تانية، فده مشروع، فما تقلقش من دوا، بيتعمل من زمان وهيفضل يتعمل، والفلاسفة اتكلمت والكتاب اتكلموا والديانات كلها اتكلمت عن الألم، لكن ما زال في تساؤلات حوالين الألم. فده علشان نكون متفقين.
0: يبقى دي لان احنا فاهمين ان احنا مش طالعين بحلول، مش طالعين وبنقول بعد كده مش هيبقى في اي مشاكل مع الألم ولا أسئلة محيرة ولا اي حاجة، لا ده موضوع سيستمر طول ما الألم موجود، فاحنا مستمرين نتكلم فيه علشان نتعلم حتت جديدة ونور جديد فيه.
1: بالظبط، علشان كده مش بنوقف او في مرحله بنقول مش هنتكلم تاني عن الالم، لاني الالم مكمل ومازال موجود وبيفضل يخلق عندنا اسئله وبيفضل يطلع حاجات جوانا. بس زي ما انت قلت خلينا نبداها من السكه الاول، هو الالم ده جاي منين؟
0: ايوه بالظبط.
1: وطول الوقت بنبص على الالم كحاجات برانا وحاجات بعيده عننا، لكن واحده من الحاجات ان في اربع مصادر للالم. هنتكلم النهاردة لغاية لما الوقت بتاعنا يكفي أعتقد هنتكلم على أول حاجة. وأول حاجة مصدر الألم ويمكن مش بننتبه ليها قوي يا ليديا ومش بنديلها اهتمام وبتعدي عادي، هو أن احنا بنكون احنا مصدر الألم لنفسنا.
0: احنا اللي جايبين الروحنا،
1: احنا اللي جايبين الروحنا بالبلد كده.
0: أيوة.
1: احنا اللي جايبين الروحنا. أحيانا كتير قوي عيب في شخصيتي أو عيب جوايا أو تصرف بعايش بيه بقال سنين، بفضل أعاني وبفضل أدفع ألم ومعاناة نتيجة العيب دوا أو الضعف اللي عندي في شخصيتي ومش ببقى واخدة بالي منه.
0: طب ما أنا مش أنا عايزة أقول إيه، أنا عايزة أقول لو حد بيسمعي دلوقتي بيقول يا جماعة طب أنا العيب اللي في شخصيتي ده وأنا اللي اخترته، ما أنا ما اخترتش العيب اللي في شخصيتي، ولا أنا اللي اخترت مثلا جينات معينة ورثتها من أهلي. يعني أنتوا هتحملوني بقى فوق طاقتي ليه؟ ما أنا اتولدت مثلا بحاجة في شخصيتي. فأنا ذنبي إيه إن أنا دي في شخصيتي وبتألم منها كمان أنا السبب؟
1: خلينا أقول الجملة كده بنقولها وإحنا بنذاكر حاجات خاصة بعلم النفس والحاجات دي، طالما أنا دلوقتي كبير وقاعد وأدركت إن أنا عندي مشكلة، اللي حصل زمان أنا مش مسؤول عنه بس دلوقتي أنا مسؤول عنه.
0: لحظة الإدراك
1: بالزبط.
0: هي لحظة المسؤولية وتحمل بالزبط. المسؤولية
1: بالزبط. فمش هفضل أقول أنا عندي عيب في الشخصية. وخلينا أقولك نموذج من الكتاب المقدس يا ليديا كان عنده الضعف ده، أو خلينا نقولها ضعف مش عيب، بس في حاجة محتاج يشتغل على نفسه فيها. عندنا مثل أنا هفضل أقوله تقريبا في كل حاجة بقدمها وبتكلم عنه دايما لأني اتعلمت منه كتير قوي، هو يعقوب. عندنا يعقوب رحلته كلها من وقت ما اتولد يعقوب بيحاول يظبط حياته، بيعملها بدراعه، يسيطر على حياته. واحدة من الأزمات اللي بتدخلنا في الألم وإحنا مش واخدين بالنا ونفضل نعاني إن أنا عايزة أسيطر على حياتي،
0: الزمام الأمور تبقى في إيدي أنا،
1: في إيدي
0: المفاتيح معايا
1: بالزبط، فأنا ماسك الدريكسيون، فأنا شاطر جدا هعرف أحلها، أنا هعرف أسيطر على صحتي فاكل اكل صحي واروح رياضه، فانا كسره عين زي ما بيقولوا كده، كسره عين صحتي، فاهمه انت يعني مش تقدر تخني، فانا بحاول اسيطر على صحتي.
0: وفي الاخر نبص لقيها
1: في الاخر شويه فيروس
0: تروح تخننا كلنا.
1: فبحاول اسيطر على اللي قدامي، على مديري، على اولادي كمان، فبحاول اعمل كنترول على كل حاجه، وبعدين اكتشف اني انا مش مسيطر على حاجه، واني مفيش حاجة اسمها انا اسيطر. ودي يمكن حقيقة بتقلق شوية. يعقوب فضل حقيقته كلها بيدفع تمن ان هو اللي ماسك الدريكسيون ومصر يعملها بدراعه. ففضل حقيقته كلها بيعمل ايه يا ليديا؟ بيصارع مع اخوه، مع اني كان الوعد ان هو اللي هيبقى، انت اللي هتبارك وانت اللي هيبقى عندك، لكن كان طول الوقت بيحاول يعملها بدراعه ويروح عند خاله لبان ويحصل الحكاية كلها اللي احنا عارفينها، ويفضل مكمل في الصراعات صراعات صراعات صراعات، ويتسأل في آخر حياته عشت كم سنة لما يقف قدام فرعون يقول له ايه؟ قليلة ورضيع. وفضل يدفع تمن ان هو مش عارف يسلم.
0: طيب ده كده انت كمان بتدينا مثال، يعني ده نوع من انواع الحاجات اللي بتبقى ممكن في الشخصية زي شخصية يعقوب، ان هو كان شخص بيحاول هو اللي يكون في دي كل الدنيا. عايزة تقولي لنا جوني ان عيوب شخصيتنا بقى ممكن ما يكونش العيب بتاعي زي يعقوب السيطرة، ممكن يكون عندي عيب تاني مثلا ان انا كئيب، ان انا دايما سلبي، انا ما بشوفش الايجابيات بتاعت اي حاجة، يعني اللي هو نكدي كده، اللي هو كل حاجة سودة مثلا، ممكن يكون ده عيب من العيوب برضو. لكن عايزة تقولي لي ان في عيوب زي كده في كل شخصية فينا انا لازم اشتغل عليها،
1: ممكن تكون هي مصدر الالم بتاعي. تعالي ناخد مثل تاني من الكتاب المقدس. لو بصينا على حياة داود والعظمة اللي كان عايش فيها، وان هو ربنا اختاره من هو قد كده وعمل وهزم جليوت وهزم وعمل، لكن جه في مرحلة معينة ما كانش واخد باله من طريقة الحياة بتاعته، فطلع في الوقت المفروض يبقى نايم فيه اتحرك.
0: ده مش نايم بس، ده المفروض كان يبقى في الحرب
1: بالزبط.
0: كلهم في الحرب وكل الرجالة في الحرب
1: بالزبط.
0: وهو يعني في البيت ونايم وهو القائد،
1: وطلع يتمشى. حصل ان هو كأن كده علشان افضل مكمل عايش حياتي انا محتاجة اكون عايش في انضباط. كأن داود نسي الحتة دي، نسي ان انت دورك ايه، انت مين. فكأن تخلينا عن الانضباط، حياة الانضباط بتاعتنا هتخلينا نقع في أخطاء. وفضل داود يدفع تمن غلطة عدم انضباطه. فعدم انضباطي يا ليديا ممكن يدفعني تمن إن أنا أدخل في علاقات مش كويسة، أدخل في إدمانات، أدخل في رفضي من الشغل. عدم الانضباط ده ممكن نحط تحتيه حاجات كتير قوي، يمكن حاجات بسيطة مش بنتكلم عنها، لكن أنا ممكن أكون بدفع تمن عدم انضباطي، فأنا ما عملتش دوري، فكأني ده نتيجة عدم انضباطي أنا بتألم.
0: فاحنا عايزين نتفق مع بعض ان اوقات كتير مصدر الالم انا، يا اما حاجه واخدها وورثها وتربيت عليها، بس لما ادركتها ما تحركتش اني اغيرها، يا اما حاجه انا بعملها غلط بالاصرار والتعمد وعارف انها غلط ودي جايبالي الوكسه او جايبالي الخيبه وجايبالي الالم وجايبالي الازمه، وانا قاعد في الحته ديت ومش بتحرك ان اتغير.
1: خليني اقول لك كمان ان مش بس اني ممكن يكون عيب في شخصيتي هو اللي مأثر عليا او انا بدفع ثمن العيب ده. ما هو انا لو شخص طول الوقت عايزه اسيطر ومش قادر اعمل ده، هل انا هبقى مطمن في عالم كل يوم بقرار وكل يوم بحاله؟
0: اكيد لا.
1: فانا محتاجه ان اسوق طول الوقت، فدايما بشبهها كده اني انا طول الوقت قابض ايدي زي ما يعقوب هو نازل من كان قابض. فانا طول الوقت عامل كده، طول الوقت انا بعيني، طول الوقت انا متألم. افتكر واحده قالت لي جمله انا مش قادره انساها، انا مش عارفه اسلم. يعني ايه انا ما بقاش عامله كنترول؟ وبعد شويه لما مشيت مع نفسها قالت لي انا اكتشفت اني حقيقه ان انا ما ينفعش اسيطر على حاجه حتى على نفسي. دي الحقيقه، أنا كنت مخدوعة فيها، لأن دي حقيقة علشان نقتنع بيها لشخص مسيطر كانت صعبة قوي. أنا اتكلمنا عن النقطة إن يعقوب وسيطرته وإن هو عاوز يسيطر، أو داود وإني ما كانش عايش بانضباطه بالزبط كده، لكن كمان والنقطة ممكن نختلف أو تبقى غريبة شوية، إني ممكن العقيدة أو فهمي الغلط للعقيدة يخليني أعاني وافضل ادفع ثمن اني انا مش فاهم عقيده صح.
0: فسرها لنا شويه جوني ازاي يعني.
1: اوكي، يعني زي يونان. يونان ربنا طلب منه مهمه، روح اعمل دول نينوى. يونان قرر اني لا، الناس دي ما تستحقش. فانا شايف يا رب، انا شايف اني احنا اللي اول، احنا مين الناس دي، اروح لهم ازاي؟
0: ايوه، ما هو بيحكم بقى مين اللي يستحق ومين اللي يستحق. عندنا نوعيات زي كده في مجتمعاتنا الشرقيه، مين هيدخل الجنه ومين مش هيدخل، مين هيدخل السماء ومين مش هيدخل. فيعني احنا الحمد لله عندنا من هذه الانواع بتاعت يونان.
1: فاعتقد يونان اللي الثمن اللي دفعه نتيجه ان هو كان فاهم ربنا غلط وعقيدته غلط، دفع ثمن. اعتقد ان صعب ان حد يقعد في بطن الحوت 3 ايام، يعني تقريبا ما تكررتش في التاريخ، يعني انا ما سمعتش عنها، حاجه مؤلمه. بس هو كان دفع ثمن اني انت فاهم ربنا غلط والعقيده بتاعتك غلط. احيانا كتير بنبقى متمسكين بافكار يا ليديا ونفضل ندفع ثمن زي ما انت بتقولي. انا ازاي الراجل ده يقف ويقول كلام، ازاي ده بيخدم، ازاي ده بيعمل، لان انا فاهم ربنا غلط وفاهم عقيدتي غلط، فبتألم نتيجة أنا شايف أني ده ظلم اللي بيحصل. إيه إزاي ده يكون بيعمل كده؟ أنت إزاي تحب الناس دي؟ يعني أعتقد يونان، أنا لما بدرس يونان بفضل مكملة، القفلة بتاعت يونان كانت غريبة قوي. يعني هي خلاص خلصت كده؟ يعني فين دورك؟ فين خدمتك؟ حسيت أنه هو كان ده اقتناعه، فربنا ما اشتغلش بيه زيادة عن اللي كان عاوزه. أعتقد ده من وجهة نظري، وخلاص هي تمام أتمت المهمة. لكن يونان دفع ثمن مفهومه الغلط عن ربنا.
0: واحنا فعلا انا عايزه اتفق معاكي جدا يا جوني. احنا كمان في المجتمعات الشرقيه بتاعتنا احنا بنتمسك بالطقوس والتدين الظاهري والامور اللي احنا تربينا عليها في الصلوات والطقوس والاصوام، من غير ما نكون بنحاول نفكر هل دي فعلا بتقربني لربنا، بتعرفني عنه اكتر ولا لا. عايزه ادخل معاكي بقى بعد، يعني انا عارفه مصادر القلق احنا ممكن نغرز فيها، احنا خدنا مصدر واحد اللي هو انا، لكن احنا طبعا لو دخلنا على المصادر الخارجيه الناس كلها عارفه المصادر الخارجيه ممكن اللي هي زي الضغوط الماديه، زي ضعف الصحه والى اخره، المشاكل الاسريه دي يمكن متعارف عليها وكتير ناس هتتفق مع بعض عليها، يمكن الحته اللي انت دوستي عليها حته احنا بنهرب منها اللي هو المصدر للالم
1: انا.
0: تعالي اقول
1: لك قبل ما ننقل النقطه دي، تعالي اقول لك نتعامل مع الحته دي ازاي.
0: ماشي.
1: يعني انا دلوقتي عرفت اني انا دواء، علشان محتاجه اكتشف اني انا سبب الالم اللي انا بعانيه، ايا كان واحد من الثلاثه اللي احنا اتكلمنا فيهم او حاجه تانية، انا محتاجه يكون عندي اتضاع، محتاجه ان انا اتوب، فاتوب على عدم انضباطي واتوب على ان انا عايزه اسيطر. فمحتاج كده قدام روح ربنا، احنا بنتكلم على ناس مؤمنه، الأمثلة اللي أنا قلت عنها دي ناس
0: قريبين لربنا جدا، يعرفوا ربنا جدا.
1: ده داود قال لقيته حسب قلبي، يعني مفيش أجمل من كده. يعقوب كان بيتكلم وشايف إحسانات الرب كل حاجة،
0: اللي أسس بولاده الأسباط كلها وإسرائيل
1: بالزبط. فالناس دي مؤمنة، بس محتاجين وإحنا مؤمنين ما نسيبش نفسنا، لا نفحص نفسنا قدام الرب ونصلي ونتوب عندنا ونكتشف اللي عندنا ونبدأ نشتغل عليه.
0: حلو جدا، وده خطوة عملية مهمة جدا لكل حد النهاردة بيسمعنا، ان ينفع ياخد خطوة، مفيش وقت اتأخر، لكن من لحظة الإدراك هو لحظة انك انت تقول انا هاخد خطوة للتغيير وللتوبة. لو عرفنا بقى ندخل بقى في باقي الحلقة على انواع الألم. يعني وحلو قوي وانت بتتكلمي عن مصدر الالم ان انا، وان ينفع اتوب، انا كده بقدر اقول رايت الله. لما بعرف وبكتشف مصدر الالم ان انا وبروح لله بتوبه حقيقيه، كده دي اول خطوات رؤيتي الحقيقيه لله. انواع الالم اللي بتزنق علينا دي وبتخلينا اوقات تبقى كاني في سحابه حاجزه بيننا وبين ربنا، زي إيه؟
1: احنا عندنا الجزء التاني اللي بيجيب لنا الألم اللي بيزنق علينا وازاي نشوف ربنا فيه هو الآخر. فالمصدر التاني اللي بيجيب لي الألم هو الآخر، فأنا ممكن أتألم ظلم، كره، أيا كان، بسبب أخويا، بسبب زميلي، فأنا ممكن أتعرض لألم من اللي حواليا وكأني بتزنق عليا من حواليا، وده واحدة من الألام اللي بتبقى صعبة. يعني عايزة بس أفكر الناس وفكرنا وإحنا بنتكلم إن إحنا مش بنقول إن الحاجات دي مش مؤلمة وإن الحاجات دي مش بتوجع، حتى لو أنا سبب الألم ده، لا، ده بيوجع وده مؤلم ومش بعرف أتعامل معاه. وزي ما أنت بتقولي إني أنا لما بتوب وبفحص نفسي، ما أنا بشوف ربنا، ما هو ربنا اللي بيشاور لي. وفي وقت ما أنا بغلط، وفي وقت ما يعقوب كان واقع ومصر، هل ربنا إحسان واقف عنه؟
0: لا، بيشده حتى لو بالتأديب، حتى لو بالعقاب، حتى لو
1: خلينا نقول يعني
0: أوقات صعبة، بس بيبقى الله بيبقى في المشهد برضو
1: باركه. هو وكل اللي بيعمله يعقوب ربنا باركه بركة شكلها عاملة زي، فإحسان الرب مكمل معنا، فأنا بشوف الرب حتى وأنا.
0: يعني عايزة تقولي إن حق الألم موجود، ده واقع، الوجع منه واقع، ان انا بتوجع وان انا بصرخ وان انا بعلن مشاعر ضجر منه زي ما بيقولوا، ما ده اوكي، ما ده لا يمنع وجود الله. يعني مش عشان انا كده يبقى الله مش موجود، او الله موجود يبقى ما فيش الم. مش لازم يكون واحد منهم بالزبط موجود والتاني لا.
1: بالزبط. فانا ينفع اشوف ربنا وانا واقعه وغطسانه وسط الالم بتاعي بينتشر وبيكمل معايا، احساناته مكمله معايا، يمكن بنفقد الشركه لو احنا بعيد عنه، لكن احساناته وجوده ورعايته دي مكفوله لينا
0: وموجوده طول الوقت.
1: وموجوده طول الوقت.
0: المصدر الاخر، المصدر الثاني هو شخص، بني ادم اخر، ممكن يكون ظلمني او اخد حقي او ضايقني او اذاني.
1: وعندنا المثال اللي برضو بفضل اتكلم عنه وبقف قدامه ومهما اتكلمت مش بخلص فيه، هو يوسف. شخص اتأذى أذية كبيرة جدا ووجع عايش سنين اتاخد من حضن ابوه اترمى في كل حتة. بس نشوف الله في حياة يوسف اني طول الوقت اني ربنا اداله نعمة في عيني، اني بسط لطفه قدامه، اني اداله نعمة في عينين هنا، ولما دخل السجن اداله نعمة في عينين الناس اللي في السجن. فبنشوف اني ايد ربنا ما سبتوش، كانت معاه في وسط الألم. هل ده يا لديا يمنع الوجع اللي حسه يوسف؟
0: لا اكيد اتوجع كتير جدا وتألم،
1: لان احنا احيانا بنمجد الناس
0: احنا بالاكستريم
1: بنمجد الناس لا وفي اكستريم تاني بيمجد الناس ان احنا نشكر اخوات يوسف ان هم عملوا فيه كده عشان لو ما عملوش كده كان هيبقى فيه مجاعة. لا
0: صح، دي كانت سكة ربنا، لكن ده لا يمنع ان هم اخطأوا في حقه وظلموا.
1: هو ربنا استخدم وطلع من الشر
0: خير
1: خير، لكن اني نمجد ان اللي عملوا كده نسقف لهم، لا، انت اخطأت في حق اخوك، انت ظلمته، انت وجعته.
0: ويوسف اتوجع،
1: ويوسف اتوجع ودفع ثمن، يعني هو دفع ثمن ده. بس خلينا نشوف المشهد الاخير. انا قدام الالم اللي بيسببه لاخويا، قدام الوجع اللي بي ممكن يظلمني، اتظلمت، ايا كان اللي بيعمله فيا اخويا، انا ممكن اعمل ايه قدام الالم ده؟ ولما بقف قدام يوسف وبشوف ده انت بقيت الرئيس، يعني اجيبهم كده ويلا بقى، يلا بقى على نار هاديه كده وسويهم، هو ما عملش كده خالص. هو مشي سكه المسامحه، والمسامحه ده اتجاه قلب، يعني غير الغفران. الغفران ده اكشن انا بعمله وبروح وبعاتب اللي اتكلم عنه في العهد الجديد، لكن المسامحه ده اتجاه قلبي، ان انا بقدم حب وبقدم لطف حتى لو انت اسأت ليا. وخليني هنا اقف حبه، هو انا لما بعمل كده ولما اقول ان انا مسامحه، هل ده سهل؟ مين اللي بيشتغل جوايا في ده؟ ربنا هو اللي بيشتغل جوايا، فبشوفه وبشوف ربنا في ازاي مديني القدره ان انا اقدر احب الناس دي واتعامل معاها تاني، ازاي اقدر اكلم ناس اذتني، ازاي اقدر اقدم خير لناس عملت معايا وعملت وعملت وعملت.
0: وهنا بقى نقدر نقول في موقف زي كده في أذية من الآخر وأنا قادرة أسامح، رأيت الله.
1: أوكي.
0: صح كده؟
1: صح، ومش سايبني، يعني أنا مش متسابة لأي حد يعمل فيا أي حاجة. لا لا، حتى لو أنت حتى لو أنت ضريتني وحتى لو أنت أذيتني، أنا كنت باجي وبقول له أنا مش فاهمة بس أنا مصدقة إنك معايا وبتحبني حتى لو الصورة غير كده.
0: عايزة أعمل زي تلخيص للحلقة كده. إحنا النهاردة في حلقتنا كنا بنتكلم عن إني كأنهم حاجتين يا جوني، إن إحنا أوقات إحنا بنكون إحنا مصدر الألم، الآخر مصدر الألم. فأعمل لنا ملخص في جملة أخيرة نختم بيها حلقة البودكاست النهاردة.
1: أوكي، خلينا نتكلم إن إحنا قلنا في 4 مصادر للألم، بس النهاردة تكلمنا عن 2. بتكلم أول حاجة إني أنا ممكن أكون مصدر الألم لنفسي من خلال إني أنا عايزة أسيطر على حياتي، فعندي ضعف في شخصيتي هو اللي بدفع ثمن الألم طول حياتي بسببه. وعلى فكرة بالمناسبة الألم، يعني نوع الألم ده طويل ومكمل حياتنا وبيبقى صعب نكتشفه بسهولة. فبكتشف اني انا بعاني من نتيجة سيطرة، نتيجة عدم ضبط نفس، نتيجة مفاهيم غلط عن ربنا او عن الحياة، فانا بعاني وبدفع ثمن ده. تاني حاجة الالم اللي بيجيلي من الاخر، واعتقد ده يعني ده بيبقى اوضح من عيب الشخصية. قدام الالم الاول انا بحتاج اتوب واقول له افحصني واختبرني واعرف قلبي، ولو في طريق باطل شاور لي عليه فانا اتغير. الحاجة التانية قدام الألم اللي بيجيلي من أخويا أنا محتاج غفران، أنا مش فاهمة وبقول له كده أنا مش فاهمة وأنا اتأذيت واتوجعت ومش عارفة ده ليه حصل معايا، بس أنا بصدق إني تقدر تديني أغفر وأسامح ويكون قلبي الاتجاه إني أسامح لأخويا، وده اللي أنا عايشاه.
0: شكرا جدا جدا يا جوني على الحلقة دي، بس احنا لسه مكملين في نفس البودكاست، مكملين معاكم في سما بودكاست سلسلة رأيت الله، ومع جوني الحلقة اللي جاية هنتكلم عن باقي الأنواع بتاعة الأزمات اللي من خلالها نقدر نشوف الله. استنونا في الحلقة اللي جاية.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يعقوب.
1: إيه الفرق بين الحكمة والمعرفة؟ كتير بنربط المعرفة بس بالمعلومات اللي في العقل، لكن كلمة الله بتربط الحكمة بالحياة العملية. فلو حد عايزين نمتحنه في المعرفة بتاعته، هنديله امتحان نختبر معلوماته العامة، أو امتحان نختبر معلوماته في أي مجال. لكن الحكمة مش بتختبر في فصل ولا وإحنا ماسكين ورقة وبنحاول نحل بعض الأسئلة. الحكمة بتختبر في الحياة العملية، لما نتحط قدام اختيارات صعبة ونشوف هل هنختار الحاجة اللي بتمجد الله، الحاجة اللي بتوافق مشيئة الله ولا لأ. فالكتاب المقدس كتير وهو بيتكلم عن الجهل والحكمة ما بيقصدش مجرد المعرفة العقلية بتاعة معلومات مختلفة أو المعرفة الفلسفية. فالراجل الحكيم بحسب كلمة الله مش اللي عنده معلومات كتير، لكن الراجل الحكيم بحسب كلمة الله الحد اللي بيسلك بحسب إرادة الله. عشان كده كلمة الله بتقول إنه رأس الحكمة مخافة الله. وفي رسالة يعقوب واحد من أهم المواضيع هو موضوع الحكمة، لدرجة إن في واحد من المفسرين قال المحبة عند يوحنا تقابل الحكمة عند يعقوب. بمعنى يوحنا باستمرار بيقول إنه الحد اللي يعرف الله معرفة حقيقية هيظهر دوت في سلوك مليان محبة، وبالنسبة ليعقوب اللي يعرف الله معرفة حقيقية هيظهر دوت في سلوك مليان بالحكمة. والحكمة اللي بيتكلم عليها باستمرار مرتبطة بالسلوك العملي حسب إرادة ومشيئة الله. رسالة يعقوب هي واحدة من أهم الرسائل اللي بتتكلم عن الحكمة. خلينا نبدأ بمين هو الكاتب. الكاتب هو يعقوب أخو الرب، ويعقوب كتب للاتناشر سبت أو المؤمنين من الاتناشر سبت في الشتات في بلاد مختلفة، وتاريخ الكتابة من بداية الأربعينات لبداية الستينات. تعالوا نبص كمان على بعض الخطوط العريضة، ويمكن في رسالة يعقوب، لأنه يعقوب بيرجع يكرر الموضوع اللي بدأه أكتر من مرة وبيتنقل من موضوع لموضوع، وده أسلوب مشابه جدا لأسفار الحكمة زي سفر أمثال في العهد القديم، فيمكن شوية صعب تقسيم الرسالة، أو هنشوف فيه تقسيمات لمقاطع صغيرة من الرسالة. بس تعالوا نبص على الخطوط العريضة. أول 18 عدد في أول إصحاح يعتبروا تحية وتقديم لمواضيع مختلفة بيتكلم عنها يعقوب في باقي الرسالة، أهمهم الثقة في الله وقت التجارب وطلب الحكمة الإلهية. بعد كده إصحاح واحد من عدد 19 ل27 يعقوب بيقول للمستمع بتاعه عيش بحسب اللي انت بتدعيه، عيش بحسب اللي انت بتقوله. إصحاح 2 من 1 ل13 يعقوب بيقول للكنيسة اوعوا تميزوا بين شخص وتاني وانتوا بتتعاملوا معاهم بناء على هم أغنية ولا فقرة. إصحاح 2 من عدد 14 ل26 يعقوب بيشجع المؤمنين ان هم يخلوا الإيمان بتاعهم يغير تصرفاتهم. ثلاث مرات في النص الصغير دوت بنقرأ انه إيمان بدون أعمال ميت. بعد كده إصحاح 3 من 1 ل12 يعقوب بيقول واحدة من أهم الأجزاء في الكتاب المقدس عن اللسان، وبيشجع المؤمنين إن هم يراقبوا الطريقة اللي بيتكلموا بيها، لأنه دايماً اللي احنا بنقوله مرتبط باتجاه قلوبنا، من فضلة القلب يتكلم الفم. إصحاح 3 من 3 ل18 يعقوب بيتكلم عن الحكمة الحقيقية اللي نازلة من السماء مقابل الحكمة الأرضية اللي بيسميها هي حكمة نفسية وشيطانية. إصحاح 4 يعقوب بيشجع مستمعيه إن هم يسلكوا باستقامة، ويأكد لهم إنه الحياة بتاعتهم مش ملكهم في المقام الأول، هي ملك لله، الله هو المتسيد على كل حياتهم. إصحاح 5 من 1 ل6 بيقول لهم احذروا المال ممكن يفسدكم. إصحاح 5 من 7 ل12 يعقوب بيتكلم فيه عن الصبر وقت الألم والتجارب. وآخر حاجة في إصحاح 5 من 13 ل20 يعقوب بيتكلم عن حياة الصلاة، عن حياة المؤمنين اللي فيها باستمرار اتكال كامل على الله بيظهر في حياة الصلاة. حقيقة المواضيع المختلفة دي يعقوب قدمها لنا في أول إصحاح وجزء من تاني إصحاح، وبعد كده في بقية الرسالة المواضيع اللي قال عنها حاجات بسرعة في أول وتاني إصحاح بيستطرد فيهم ويشرحهم أكتر. دلوقتي تعالوا نفكر أكتر في أنهي يعقوب هو كاتب الرسالة. لأن احنا عارفين انه في اكتر من يعقوب في تاريخ الكنيسة الاولى، لكن يعقوب اللي كاتب ما سبناش نخمن. هو بيقول في بداية الرسالة بتاعته ان هو اخو الرب، والشهادات المختلفة من اباء الكنيسة بتأيد ان دوت يعقوب واحد من اخوة او اقارب الرب اللي عاشوا مع المسيح، وقبل ما المسيح يموت ويقوم هو ما كانش مؤمن حقيقي، لكن المسيح بعد قيامته ظهر زيارة خاصة لي بنقرأ عنها في كورنثوس الأولى 15. وبسبب الزيارة اللي المسيح ظهرها ليعقوب، يعقوب مش بس بقى مؤمن، لكن بقى واحد من أعمدة الكنيسة الرئيسية في أورشليم. المرسل إليهم هم يهود جمل الإيمان ومتشتتين في بلاد كتير في أماكن مختلفة، ويعقوب بيحاول يشجعهم بالرسالة بتاعته إن هم يثبتوا رغم الاضطهاد، وأكتر حاجة هتثبتهم هي معرفة الله. ودوت أول موضوع مهم هنقضي وقت نتكلم عنه. كتير ناس بتدرس سفر يعقوب وبينسوا إنه يعقوب مركز كل الرسالة بتاعته هو مين هو الله. أي دراسة حقيقية للكتاب المقدس هي دراسة فيها بنبحث عن مين هو الله، صفاته إيه، أعماله إيه، إيه اللي بيحبه وإيه اللي بيكرهه. تعرفين أنا لا يمكن أنسى موقف كان فيه صديق ليا مش مسيحي، والصديق دوت قعدنا وقت كتير بنتناقش، وطول الوقت عمال أسأله مين هو الله اللي أنت تعرفه، وكان كل ما يجي يجاوب عليا يبدأ يقول لي حاجات هو بيعملها لله. يبدأ يقول لي أنا بصوم بالطريقة الفلانية أو بصلي بالطريقة الفلانية، لكن ما كانش بيقول لي هو مين الله، هو الله بيحب إيه وبيكره إيه، هو إيه صفاته، هو إيه أعماله. عشان كده المؤمن الحقيقي بحسب كلمة الله هو عارف الله معرفة شخصية، يقدر يقول لي مين الله، إيه صفاته وإيه أعماله. ويعقوب مهتم جداً إنه الناس اللي بيسمعوا رسالته رغم إن هم بيعدوا بالاضطهاد وأوقات مؤلمة إن هم يثبتوا في معرفة الله. عشان كده 17 مرة في الرسالة بتاعته بيذكر لقب الله، وفي بداية رسالته يعقوب بيقول إنه عبد الله والرب يسوع المسيح. من المقدمة يعقوب بيساوي الله الآب بالله الابن الرب يسوع المسيح. وفي صح 4 عدد 7 بيقول لمستمعيه اخضعوا للإله دوت. طيب مين الإله اللي انت يا يعقوب بتقول لنا نخضع ليه؟ هل هو إله شرير؟ هل هو إله غير مبالي؟ هل هو إله بيقول لنا اتجدعنوا كده واعملوا أعمال حسنة عشان أبدأ أحبكم؟ ولا في صورة مختلفة يعقوب عايز تقدمها لنا عن الله؟ تعالوا نبص على بعض الشواهد ونفهم مين الإله اللي يعقوب بيتكلم عنه. إصحاح 2 عدد 19 يعقوب بيأكد إنه لينا إله واحد، فبيأكد إنه الله واحد، وبيأكد كمان في نفس الإصحاح إنه الله الواحد دوت بيدعونا للثقة والإيمان به. وبيقول في إصحاح 3 عدد 9 إنه الإله دوت خلق الإنسان على صورته، ولألا حد يظن إنه الإله دوت مش بيحب يدي بسخاء يعقوب بيأكد في إصحاح 1 عدد 5 إنه الإله ده سخي جدا في العطاء، وبيعطي بسخاء حكمة لكل حد بيطلب منه. لو تفتكروا إحنا بدأنا كلامنا بالحديث عن الحكمة، وقلنا إنه المعرفة ممكن أقتنيها وأنا بقرأ كتب وأنا بسمع دوكيومنتريز أفلام وثائقية، لكن الحكمة أنا ما بقبلهاش من إنسان ولا من كتب، الحكمة بقبلها من الله. علشان كده يعقوب بيشجع مستمعيه إنه من يعوزه حكمة فليطلب. لما تبقى في موقف صعب، لما تبقى في موقف صعب ومش عارف تقرر تعمل إيه، أنت محتاج ترفع قلبك لله وتصرخ يا رب من فضلك اديني حكمة للتصرف في الموقف دوت. ومش بس في المواقف والقرارات الكبيرة، لكن يعقوب بيدعونا إنه باستمرار نطلب بإيمان، لأنه الرب عنده حكمة كتير وبيعطي بسخاء لكل اللي بيطلبه منه. مرة تاني يعقوب بيأكد في 1:17 إنه كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من عند الله أبو الأنوار، فهو بيقول لنا إنه الله بيحب يعطي عطايا صالحة. في صح 1 عدد 18 يعقوب بيقول لنا حاجة مهمة جدا وهتساعدنا وإحنا بنتكلم كمان في موضوع مهم كمان شوية في الرسالة. إصحاح 1 عدد 18 يعقوب بيقول كده، بيقول إنه الله شاء أن يجعلنا أولادا له فولدنا بكلمته كلمة الحق، وغايته أن نكون بكورة خليقته. واخدين بالكم يعقوب بيكلم عن الولادة الجديدة. المسيح كلم نيقوديموس عن الولادة الجديدة، والمسيح استخدم تعبير الولادة الجديدة علشان يقول للإنسان اللي زي نيقوديموس المتدين جدا إنه يا نيقوديموس أنت ما جبتش نفسك في الولادة الأولى، فأنت كمان ما تقدرش تغير نفسك وتدي نفسك الولادة الجديدة، أنت محتاج الله يديك الولادة الجديدة بالنعمة. ويعقوب بيقول كلام شبه دوت جدا، بيقول إنه الله هو اللي بيشاء، ولما يشاء بيعطي ولادة جديدة. طبعا يعقوب كان بالفعل قال لنا إنه أي حد بيعوزه أي شيء من الله يصرخ ويطلب، وكأنه بيقول الإنسان المفروض يصرخ ويطلب حكمة من الله، وبيدعونا نقول له يا رب ادينا الولادة الجديدة لو إحنا ما أخدناهاش، لكن في نفس الوقت بيأكد إنه الله صالح وهو اللي بيشاء إنه يعطي الولادة الجديدة. الله مش بس بيدي ولادة جديدة، لكن هو كمان بيدي نعمة عشان الإنسان يتغير يوم ورا يوم. ففي إصحاح 4 وعدد 6 بيقول إنه الله بيعطي نعمة أعظم. نفس الإله دوت اللي بيدي ولادة جديدة وبيدي نعمة للتغيير، هو بيدعو ناس إن هم يدخلوا معاه في علاقة محبة. فبنشوف يعقوب مرتين في إصحاح 1 12 و 2 5 بيتكلم عن الذين يحبون الله، الناس اللي دخلوا في علاقة محبة مع الله. ويعقوب كمان بيسمي إبراهيم صديق أو محبوب الله. بالنسبة ليعقوب طريق الحكمة باستمرار مرتبط بعلاقة مليانة بالحب مع الله. يعقوب بيأكد أنه الله قدوس وبيكره الخطية، وبينفي معلومة ممكن تبقى عند البعض أن إحنا لما بنقع في الخطية الله نفسه هو اللي جربنا أو هو اللي زقنا علشان نعمل الخطية. يعقوب بيقول لهم الله غير مجرب بالشرور، ولا يمكن يجرب أحد بالخطية والشرور. ممكن الرب يخلينا نعبر بتجارب وحاجات مؤلمة، لكن لا يمكن الرب يعرض علينا خطية أو يشجعنا على الخطية لأنه إله قدوس. في نهاية الكلام عن النقطة دي عايز أفكركم أن يعقوب بيدعو كل حد بيسمعه اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، إصحاح 4 وعدد 8. قبل ما أنقل من النقطة دي عايز أقول لكم أن يعقوب بيستخدم مش بس لقب الله لكن لقب الرب. 15 مرة يعقوب بيقول لقب الرب، والجميل أنه بعض الأحيان بيستخدم اللقب ده في الإشارة للمسيح، وبعض الأحيان بيستخدم اللقب دوت في الإشارة لله الآب، وأكنه مرة تاني عايز يقول لنا أن في مساواة بين الآب وبين الإب. وبيسمي يعقوب يسوع رب المجد. كلمة رب في العهد القديم هو لقب يهوى، ورب المجد في العهد القديم هو دايما يهوى اللي قال في إشعياء 42 عدد 8 إنه يهوى مجد لن يعطيه لآخر. فكون إن يعقوب يقول إن يسوع رب المجد ده إشارة واضحة جدا لإدراكه لإلهية المسيح ومساواته للآب. موضوع تاني في غاية الأهمية هو يعقوب وعلاقته ببولس وموضوع الإيمان والأعمال. عايز أقرأ معاكم شاهدين وأقول لكم عن واحدة من أهم القضايا في أي حد بيدرس رسالة يعقوب. يعقوب 2:24 بنقرأ الأعداد دي، ترون أن الإنسان لا يتبرر بإيمانه فقط بل بأعماله أيضا. تعالوا نبص كده على رومية 3:28، بولس بيقول كده لأننا قد استنتجنا أن الإنسان يتبرر بالإيمان بمعزل عن الأعمال المطلوبة في الشريعة. ممكن حد يبص على دوت ويقول ده بولس بيقول الإنسان بيتبرر قدام الله بالإيمان بمعزل عن أعمال الشريعة، ويعقوب قال لنا الإنسان بيتبرر مش بس بالإيمان لكن كمان بالأعمال. عايز أوريكم قبل ما أقول لكم فكرة مهمة من النص بتاع يعقوب، عايز أوريكم الجدول دوت على الشاشة. بصوا معايا كده، الجدول دوت بيقول إن يعقوب وبولس الاثنين متفقين في العقائد الأساسية. ففي يعقوب 2:18 يعقوب بيأكد إن الإيمان ضروري للخلاص، وفي أفسس 2 8 و9 بولس بيأكد نفس الفكر. يعقوب وبولس الاثنين بيأكدوا أن الإيمان بدون أعمال ليس إيمان خلاصي حقيقي لكنه إيمان مزيف. فبولس بيتكلم عن نوع من الإيمان العبث في كورنثوس الأولى 15-2، ويعقوب بيتكلم عن نوع من الإيمان المزيف في يعقوب 2-17-24. كمان يعقوب وبولس الاثنين في الأماكن اللي قدامكم على الشاشة بيأكدوا أن الإيمان الخلاصي دايماً بينتج أعمال صالحة بتمجد الله. طيب لو إحنا فاهمين دوت، نفسر إزاي اللي يعقوب بيقوله في يعقوب 2 من أول عدد 14؟ من فضلكم افتحوا معايا النص دوت، يعقوب 2 من أول عدد 14: يا إخوتي، هل ينفع أحدا أن يدعي أنه مؤمن وليس له أعمال تثبت ذلك؟ هل يقدر إيمان مثل هذا أن يخلصه؟ ركزوا معايا، هقول حاجة تقنية سنة صغيرة. في اللغة اليونانية الكلمة اللي بتيجي من غير أداة تعريف وبعد كده نفس الكلمة تتكرر بأداة التعريف، أداة التعريف هنا بالعربي الألف واللام، وهنا مفيش الألف واللام أداة التعريف، ده معناه أن كل مرة لو الكلمة جت أول مرة في المقطع دوت بدون أداة تعريف وبعد كده جت أكتر من مرة، مرة أو اتنين أو تلاتة وهي فيها أداة تعريف، يبقى المقصود ربط كل مرة الكلمة بتيجي بأداة التعريف بالمرة الأولانية اللي الكلمة جت بدون أداة التعريف. طيب دوت هيفيدنا بإيه في القضية بتاعتنا؟ بصوا في عدد 14 مرة تانية، أول مرة جت كلمة في الترجمة عندنا هي كلمة مؤمن، بس هي اسم في اللغة اليونانية. فيعقوب بيقول كده: يا إخوتي، هل ينفع أحد أن يقول أن له إيمان وليس له أعمال تثبت ذلك؟ إذن المرة الأولى يعقوب كان بيتكلم عن نوع من الإيمان بيتكلم بس ملوش عمل ظاهر، ملوش ثمر، ملوش عمل ظاهر. فالإيمان دوت اللي يعقوب بيتكلم عنه إيمان مزيف، هو إيمان مش حقيقي. هل ينفع أحد إنه يقول إنه عنده إيمان ملوش الأعمال الظاهرة؟ وبعد كده كل مرة يعقوب هيتكلم هيستخدم كلمة الإيمان عشان يتكلم على النوع ده من الإيمان، ويقول لنا إن النوع ده من الإيمان إيمان ميت، إيمان مش إيمان حقيقي. فأنهي إيمان اللي مش بيخلص يا يعقوب؟ هو الإيمان اللي بيتكلم بس الإيمان اللي ملوش أي أدلة تثبت صحته. ركزوا معايا، يعقوب مش بيعمل مقارنة، خليني أكتبها لكم دي برضو، يعقوب مش بيعمل مقارنة بين الإيمان الحقيقي والأعمال، مش دي المقارنة اللي يعقوب بيعملها. يعقوب بيعمل مقارنة بين الإيمان المزيف والإيمان الحقيقي. يعقوب عايز يقول إن الإيمان المزيف دوت مش هينتج أعمال، لكن أي نوع من الإيمان الحقيقي أكيد هينتج أعمال حقيقية. فهمتوا كده؟ فالمقارنة اللي يعقوب بيحاول يعملها مش عكس اللي بولس بيحاول يعمله، لأن بولس ويعقوب الاتنين متفقين على نفس الإنجيل. لما بنقرأ غلاطية 1 و2 ولما بنقرأ أعمال 15 بنشوف إن يعقوب وبولس الاتنين كانوا متفقين على نفس الرسالة، إنه الإيمان بيسوع وحده إيمان قادر أن يخلص، والاتنين متفقين إنه الإيمان الحقيقي أكيد هينتج عنه ثمر يمجد الله. الحقيقة ينفع نلخص الموضوع دوت بأنه إحنا بنخلص بالإيمان وحده، لكن مش الإيمان اللي هيبقى وحده، لأنه الإيمان الحقيقي أكيد هينتج عنه نوع من الحياة بتمجد الله.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: سمير يا سمير، التورته وين يا سمير؟
1: عندك في الثلاجه يا منال.
2: المكوى وين يا منال؟
0: في اوضه المكتب اكيد.
1: امي يا امي.
0: ايوه يا ناصر.
1: البس الكرافته دي ولا الكرافته دي؟
0: كده وريني. لا لا لا، كده احسن دي.
1: طيب
3: يا منال، المكوجي جاب البدله؟
0: ايوه عندك في الدولاب يا سمير. يا ربي بس الربكه دي شنو؟
2: منال انا جهزت الترابيزه وخطيت الجاتوهات والسندوتشات فيها كمان.
0: شكرا يا ليلى، انا تعبتك معاي.
2: ما تقول كده، انا فرحانه جدا انه ليلى عرس رانيا جاي وحيحضر معانا. ده الاستاذ مجدي.
4: ها خلاص انا جبت البيبسي اهو.
0: شكرا يا مجدي، صدقني ما عارفه اشكرك كيف.
4: لا شكرا على واجب يا منال، ديراني واخوتنا. الله، هي كانت وين؟
0: جوا بتتمكيج عشان هي حتبقى عروسه طبعا.
3: يلا يا جماعه تعالوا نقعد عشان عادل قرب يوصل.
0: نحن كلنا جهزنا خلاص.
1: كله تمام يا ابوي.
2: وانا كمان خلصت.
4: يا سلام، حاجه رائعه ان خطبتكم كانت امبارح وعادل جاي يحضر معانا الليله.
2: ده يا ما سمع مني عن الكنيسه.
0: اقول لك شغل الشريط اللي بيحبه عادل والترنيمه دايما بيحب يسمعها.
2: اه اوكي حاضر.

وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يدعون، يمشون ولا يعيون.

0: ده أكيد هو. أفتح الباب يا ولد يا ناصر.
1: حاضر يا أبوي، أنا ماشي أفتح الباب. أهلا يا أستاذ عادل، إزيك؟
2: أهلا يا ناصر.
3: أهلا يا عادل، إزيك؟
2: إزيكم يا جماعة.
4: إزيك يا عادل، تمام؟
2: تمام. أنا الليلة كنت عايز اليوم يمشي سريع عشان زمن الكنيسة يجي،
0: ونحن كمان مستنينك من الصباح.
3: ده شنو؟ أنت هتقعد هنا؟ لا لا لا، تعال هنا جنب مرام يا خطيبتك.
4: لا لا لا لا، أنا إحنا حاجزين لك الكرسي ده وما في زول حيقعد فيه وغيرك.
3: طيب اتفضل الشاي وجاتو.
2: يا جماعة ده كتير جدا.
3: لا لا لسه، ولسه العشاء بس بعد الكنيسة تنتهي.
0: حكولينا عنك يا عادل، عرفنا بيك.
2: أنا اسمي عادل وجدي، كنت بدرس في كلية السياحة والفنادق في إنجلترا، وهناك تعرفت على رانيا، ولما جاء الوقت المناسب اتقدمت ليها، وربنا تمم ارتباطنا، وحاليا بشتغل في فندق كويس وبستعد للزواج.
0: أهلا بك يا عادل، ونحن مبسوطين جدا إنك معنا.
2: وأنا كمان.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. وأنا اتفقت مع العروس رانيا إنه هي حتقودنا الليلة في التسبيح، اتفضل يا رانيا.
5: آمين. تعالوا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول نحن شعبك وغنم مرعاك، ونفسي نرني من كل قلوبنا، خصوصا إنه الليلة انضم لنا الكنيسة عادل، وعايزين نعلم مع بعضنا إننا شعب الرب. ممكن يا مجي تعزف لنا بالجيتار؟
4: طبعا يا رانيا.

0: أمين؟
1: أمين، أنتوا ما عارفين قدر شنو؟ أنا فرحانة الليلة بوجود عادل معنا.
2: وأنا كمان مبسوط جدا.
3: في فرحة كبيرة يا جماعة بتحصل بانضمام عضو جديد لكنيستنا. بحس إنه الرب بينمي الكنيسة، ويا ما حلمت إنه أنا وسمير إنه كنيستنا تكبر، ويا هادي بتكبر شوية شوية.
4: أنا بتذكر اليوم اللي بدينا نحن الأربعة، أنا وإنتي ومدام منال وناصر، قدر شنو فرحنا بانضمام عضو جديد لينا، رانيا وبعد كده ليلى وهسة عادل، أها يعني بقينا سبعة ولسه
2: مجدا للرب. أنا حاسي بامتياز كبير إني قاعد معاكم هنا، وأنا حاسي إني وسط أسرتي.
1: امتياز لينا كلنا، إنه الله يجمعنا كلنا ونكون كنيسة، كل واحد من مكان مختلف، مجدي من منطقة غير منطقتي، وعادل من منطقة تانية، ويا الرب يجمعنا كلنا حوله في كنيستنا كل أسبوع.
3: إنتوا عارفين الرب يقول عن اتحادنا مع بعض شنو؟
5: شنو؟
3: بيقول إنه هو جسد المسيح، الكنيسة هي جسد المسيح أو الجسد الواحد، والكلام ده بنلقاه في رسالة القديس بولس لأهل روميا الإصحاح 12 وعدد 5، بيقول هكذا نحن الكثيرين جسدا واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر.
5: طيب ليه الرب سمانا جسد المسيح أو الجسد الواحد؟
1: ببساطة يا ناصر، لأنه زي ما جسدك بيتكون من كذا جزء، يدين ورجلين وعينين وإذنين، ورغم اختلاف الأجزاء دي لكن كلها بتكمل بعض في النهاية، وكلها في الآخر بتخضع لإرشادات الرأس، بديها الإشارات وبتتحرك في الاتجاه العايزة. أنا إحنا كمان رغم اختلافنا، الاختلاف بيني وبينك وبين رانيا وعادل، لكن كلنا في الآخر بنخضع لإرشادات رأسنا الرب يسوع المسيح، وبنعمل كل اللي بيطلبوا مننا. فنحن كده بنكون جسد واحد خاضع للرأس للسيد المسيح. نقرأ عن الكلام ده في الكتاب المقدس في رسالة أفسس الأصحاح الأول وعدد 23، بيقول بولس رسول المسيح إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده الذي يملأ الكل في الكل. وبالتالي أي كنيسة اللي هي جماعة المؤمنين، لو كل واحد عاش بمزاجه في اتجاه مختلف عن الباقين حيعطل قوة جسد المسيح، ولو الجماعة ما بيخضعوا لرأسهم السيد المسيح، المجموعة دي ما ممكن تقدر تعيش جسد واحد أبدا.
6: كمل كلامك يا سمير، إنه ربنا بيحب يشوفنا إنه نحن جسد واحد فعلا متحدين مع بعض، ودي كانت أمنية الرب يسوع لما صلى لله الآب في إنجيل يوحنا أصح 17 والآيات من 21 ل 27، وكان بقول فيها لست وأسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحد كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونون هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم إنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما إننا واحد. ما خليين بالكم كم مرة كان على قلب الرب يسوع إن يطلب إننا نكون واحد. عشان كده التلاميذ لما فهموا الكلام ده كانت الكنيسة الأولى بيقول عنا في سفر أعمال الرسل إنهم كانوا يجتمعون في الهيكل بنفس واحدة.
3: أنا عايز أقول لكم إنه تشبيه رائع، إنه الرب شبهنا بالجسد الواحد، وكيف إنه الجسد كله بيحس به بعض ويساعد بعض. فلو مثلا إيدي جرحت في الوقت ده كل جسدي بيتألم، ما بس بيتألم لكن بيبدأ يساعد الجزء المصاب عشان يخف. فلما إيدي بتتجرح عيوني بتشوف الجرح، وإيدي التانية بتربط الشاش على الجرح، وخشمي بصلي للرب عشان أشفى.
1: فعلا تشبيه جميل يا رانيا، وده المكتوب في الإنجيل في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس أصح 12. ممكن يا عادل تقري لنا الآية دي رقم 26؟
2: حاضر، لحظة أفتح الإنجيل. فإن كان العضو يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه.
3: فعلا يا جماعة إحنا كجسد واحد لازم نحس بإحساسات بعض ونساعد بعض، ولو واحد في يوم من الأيام ضعف روحيا نسنده ونقويه، ولو واحد بمر بمشاكل نبدأ نساعده في حلها، لأن الزول ده حتة مني، جزء من جسد المسيح.
1: تفتكروا في المثل اللي قالته رانيا، هل الإيد السليمة ما حترضى تربط الشاش للإيد المصابة، والعين حتكون بدعاين في حتة تانية، والخشم بيغني ولا هم حاجة، وبالعكس الكل حيعمل زي ما قالت رانيا، الكل حيجري عشان يساعد الجزء المصاب، لأنه ده جزء من نفس الجسد. أنا إحنا برضو لازم نتعلم نجري ونساعد كل الناس المننا اللي بيدعبوا أو بيمروا في مشاكل وظروف صعبة.
4: وعلى فكرة شعور الجسد الواحد ده رائع وبيأثر في كل الأفراد. أنا بفتكر إنه قبل فترة لما كنت عيان جدا، بمجرد ما طلبتكم في التلفون جيتوا لي بسرعة وقعدتوا تصلوا لي، وكل الأسبوع بتصلوا لي، وناصر كمان مشى معي المستشفى كم مرة. كله ده خلاني أحس إنه أنا عايش مع جسدي اللي بيهتم بي وبيرعاني.
1: ليك المجد يا رب إنك جمعتنا كده.
2: الكلام اللي كنت بتقوله ده جميل جدا، لكننا نفسنا جي للجزء العملي، كيف نعيش الكلام ده؟
1: عشان نقدر نعيش إحساس وحياة الجسد الواحد في كذا شرط، لكن أهمهم على الإطلاق إنه يكون في محبة بيناتنا، والمحبة دي لازم تكون قوية جدا تواجه كل تحديات إبليس وتطلع منتصرة. إبليس بيكره إنه يكون في بيننا وحدة، لأنه عارف إنه يوم ما تتحد الكنيسة وتقيف قدامه هتبقى قوة عظيمة وما حيقدر عليها. والكتاب المقدس بيقول عن الكنيسة المتحدة أبواب الجحيم لن تقوى عليها. عشان كده إبليس بيحاول يحطم الوحدة دي بأنه يعمل بيناتنا انشغاغات في الفكر، وكل واحد يتمسك برأيه وتحصل مشاكل أو يزرع الكراهية داخلنا تجاه بعضنا، أو نعمل تصرفات تغضبنا من بعض. ولما يحصل ده كله نبدأ نشتغل بالهموم والاهتمامات دي، وبالتالي ننصرف عن هدفنا وحياتنا وننشغل بالمنازعات اللي بتحصل. عشان كده الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح 4 والآية رقم 8 بيقول: لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا.
3: وكمان يا سمير لازم المحبة دي تكون متزايدة، يعني كل واحد في زيادة في حبنا تجاه بعض.
5: كمان المحبة دي لازم تكون نقية بدون أغراض، يعني إني أحب الأستاذ مجدي زي ما المسيح حباني. الرب يسوع حبانا بدون مصلحة، يعني ما كان في مصلحة عايزها مننا، لكن حبانا لأننا خلقته. أنا كمان لازم أحب الأستاذ مجدي وعادل ورانيا من كل قلبي لأنهم جسدي، زي ما أيدي تحب كل جزء من جسدي لأنها من نفس الجسد.
4: في حاجة كمان، المحبة لازم تكون متأنية، بمعنى إن تصبر وتتحمل أخطاء الآخرين. ما أكون قاعد ومنتظر أخوي يغلط وأبدأ أتكلم معه بكل قسوة، أو واحد مثلا يقول لي كلمة تجرحني وهو ما قاصد، أبدأ ألومه وعاده بعنف بدون ما أعرف السبب الممكن من وراه يكون قال الكلمة دي. ممكن يكون زعلان أو تعبان نفسيا أو جسديا أو عنده ضغوط في الشغل. في الوقت ده لازم ألتمس له العذر، وفي وقت تاني ممكن أعاده بيني وبينه.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، كلامكم فعلا كله تمام. لكن عشان نعيش الجسد الواحد، أول شرط إنه لازم يبقى في محبة وسطنا قوية جدا ومتزايدة وبدون أغراض تانية. تاني حاجة إنه يكون لنا هدف يجمعنا أو رؤية. يعني أنا لو مسكت القلم العندي ده هسا وقلت ليكم عينوا له كلكم، هتعينوا وحتتحدوا في الرؤية. ده الشيء اللي عاوزه الرب يسوع مننا، يكون لنا هدف واضح نعيش له كلنا. الكتاب المقدس بيكلمنا عن أهمية الرؤية والهدف، وبقول بدون رؤية يجمع الشعب. عارفين قبل ما نعاين كلنا على القلم كان كل واحد بعاين في اتجاه، وبالتالي ما كان في وحدة بيناتنا.
3: أنا هسي عرفتها ليه الكتاب المقدس كان بيقول عن التلاميذ إنهم بيعيشوا بنفس واحدة، لأنه الرب لما وعدهم بحلول الروح القدس عليهم كلهم انتظروا بنفس واحدة، فامتلأ الجميع من الروح القدس، وبعد كده كان عندهم نفس الهدف والرؤية.
2: طيب تفتكر يا أستاذ سمير الهدف شنو الممكن يجمعنا؟
1: سؤال جميل يا عادل، لكن أنا هرد لك بسؤال تاني. تفتكروا ليه الله عمل كنيسة في الأرض؟ وليه الرب يسوع كان بيصلي إننا نتحد بنفس واحدة؟
2: عشان نتمتع مع بعض بحياة الكنيسة.
1: مظبوط، ما بس كده، الله هدفه إنه يمد ملكوته على الأرض، يعني ينضم لمملكته ناس كثيرين يخطفهم من مملكة إبليس. والحتحقق الهدف ده على الأرض هي الكنيسة.
2: يعني هدف الكنيسة هو مد ملكوت الله على الأرض؟
1: أيوة يا عادل، لأنه مناح يكلم الناس عن المسيح. الأفراد العايشين في الكنيسة، هو ربنا حينزل الملاك من السماء؟ لا لا طبعا، هيستخدمنا نحن.
2: يا سلام، ده هدف جميل جدا يستحق إننا نعيش له.
1: في حاجة مهمة كمان، إنه كل واحد في الكنيسة ما يكون عنده انفرادية.
5: انفرادية؟ يعني شنو انفرادية؟
1: الانفرادية معناه إنه شخص بيحب ذاته ويحب نفسه أكتر ما يحب أخوانه، ويشعر من جواه إنه أحسن من كل الناس اللي معاه في الكنيسة، وبكده ما حقدر يتحد بهم ويبقوا جسد واحد. ومن أهم الحاجات في حياة الجسد الواحد إنه الشخص يزوف في الجماعة ويتحد بهم عشان يبقوا واحد.
0: أنا أوضح لكم كلام سمير بمثال. عارفين كوباية الشاي بتتكون من شنو؟
6: من سكر وشاي وموية.
0: لكن تفتكروا لما نعمل كوباية الشاي وتبقى جاهزة للشراب، نقدر نفرق بين السكر والشاي أو الموية؟
7: لا طبعاً.
0: ياهو نفس الجسد الواحد، جميع الأفراد الفيو زايبين في بعض وبكون وحدة واحدة. لكن تخيلوا إنه السكر قال أنا أحسن من الشاي والموية وما رضا يزوب فيهم، تفتكروا طعم كوباية الشاي حيكون حلو؟
1: لا طبعاً.
0: لأنه واحد ما رضا يزوب في الجماعة، يعني بقى الجسد ما عنده طعم. مطلوب مننا زي ما قال سمير بالضبط إننا نزوب ونتحد مع بعض عشان نكون شكل الجسد الواحد.
4: أحلى حاجة في تشبيه جمانال إنه السكر مثلا عنده استعداد يزوب ويتلاشى في سبيل إنه كوباية الشاي تبقى طعمها حلو. نفسي نتعلم إننا ننكر زواتنا ويبقى عندنا استعداد للتضحية عشان خاطر أخواننا.
1: تشبيهاتكم تمام، رائع فعلا. نفسي نتعلم نزوب في بعض وننكر زواتنا، وبكده يكتمل شكل الجسد ونبقى واحد.
6: كمان ممكن يا سمير إنه واحد يعمل خطية ويسلك في الظلام، وده بخليه ينفصل عن الجماعة. والقديس يوحنا في رسالته الأولى أصحاح الأول وعدد 6 و7 بيقول إن قلنا لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور لنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل الخطية.
1: تمام يا مدام ليلى، تعالوا هسا نصلي للرب ونطلب منه أنه يعلمنا كيف نعيش كجسد واحد عشان نقدر نحقق الهدف اللي الله أوجدنا عشان ككنيسة.
4: يا رب نشكرك لأنك جمعتنا حولك ولأنك نسبتنا لك. تعالوا علمنا أنه محبتنا وشركتنا مع بعض تزيد، وعلمنا كيف نضع أنفسنا من أجل أخواننا. بعلن قدامك يا رب أني بحب كل أخواني ومستعد أني أضحي من أجلهم. في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل كنيستك جسدك، أشكرك لأنك جمعتني معهم هنا، أنا فعلا محتاج لهم في حياتي، ونفسي أعيش لك بالكامل مع أخواني ولك كل المجد، آمين.
1: آمين. تعالوا نرنم مع بعض يا جماعة.

0: منى عايز يشاركني بحاجه كمان.
1: انا يا سمير.
0: اتفضل يا مجدي.
1: أنا احنا دايرين نطلع رحله زي ما طلعنا قبل كده.
2: يا ريت
3: يا ريت. فكره جميله جدا. انا فعلا سمعت عن الرحله طلعتوها قبل كده انها كانت رحله جميله. يا ريت فعلا نطلع رحله زيها.
0: طيب طيب طيب تحبوا نمشي
4: اي مكان؟
0: طيب رايكم شنو نسيب العروسين السمحين هم يختاروا لنا؟
5: فكره كويسه.
0: اها تحبوا نمشي وين يا عادل وانت يا رانيا؟
5: اي مكان تختاروا رانيا.
3: طيب رايكم شنو نمشي نفس الجنين اللي مشيناه المره اللي فاتت؟
0: موافقين؟ موافقين. ماشي تمام. خلاص خلاص خلاص حنمشي نفس الجنينة نعمل الرحلة بتاعتنا والكنيسة حتكون هناك. يلا يا جماعة مع بعض نتعشى احتفالا بالعريس والعروسة.
6: ممكن نعبر عن فرحتنا بانضمام عادل للكنيسة قبل ما ناكل واحنا بنرنم فرحان انا بالإله البار.
0: امين.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبقبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة، في هذا اليوم، يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه إحنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أقف عند بابك عاجزا مكللا بالخجل، فقد أهربت من ذاتي كثيرا، جبنت عن مواجهة نفسي، ظللت بعيدا عنك زمنا طويلا ولم أجرؤ أن أعود إليك. اليوم أشكرك يا الله لأنك تشجعني، أعترف لك بذنوبي وخطيتي، فامنحني الشجاعة كي أدنو منك، امنحني قوة من روحك القدوس، القوة التي تكشف لي نجاستي والتي تكشف لي في ذات الوقت حبك وغفرانك. فحين انعدمت شجاعتي زاد احتياجي إليك، فامنحني القوة التي تطهرني يا رب، فأقترب منك بقوة تطهيرك، واجعلني جريئا بك فلا أساوم في الحق، ولا أتنازل عن مبدأ، ولا أضعف أمام إغراء، ولا أسمح بظلم، ولا أتقاعس عن واجب، ولا أتخاذل عن دور، ولا أستسلم للرثائل النفس، ولا أسيء إلى إنسانيتي. يا الله، آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: كتاب حزقيال الفصل الرابع والأربعون. ثم أرجعني الرجل إلى الباب الخارجي للبيت وهو المتجه إلى الشرق وكان مغلقا، وقال الله لي: هذا الباب يبقى مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه أحد، لأن المولى رب بني إسرائيل دخل منه، لذلك يبقى مغلقا. إنما الرئيس وحده هو يجلس فيه ليأكل في محضر الله، فيدخل من مدخله ويخرج من نفس الطريق. ثم أخذني عن طريق الباب الشمالي إلى أمام البيت، فنظرت ورأيت جلال الله قد ملأ بيته، فسقطت على وجهي. فقال الله لي: يا ابن آدم، انتبه وانظر بحرص واسمع جيدا كل ما أقوله لك عن كل أحكام بيت الله وشرائعه. كن حريصا بشأن من يسمح له بدخول البيت المقدس ومن يمنع من دخوله، وقل لهذا الشعب المتمرد، شعب إسرائيل: هذا كلام المولى الإله، كفاكم أعمالكم القبيحة يا بني إسرائيل. أنتم أدخلتم إلى بيتي المقدس غرباء قلوبهم قاسية وهم غير مختونين، فنجستم بيتي حين قدمتم لي طعاما من شحم ودم. أنتم نقضتم عهدي بالإضافة إلى كل أعمالكم القبيحة، ولم تقوموا بخدمة مقدساتي، بل وضعتم غرباء ليقوموا بها بدلا منكم في بيتي المقدس. فالمولى الإله يقول: الغريب الذي قلبه قاس وهو غير مختون لا يجب أن يدخل بيتي المقدس، ولا حتى الغريب المقيم بينكم، فإنه حتى اللاويون الذين ابتعدوا عني لما ضل بنو إسرائيل، والذين انحرفوا عني وراء أصنامهم، ينالون عقاب شرهم. فهؤلاء اللاويون يخدمون في بيتي المقدس ويحرسون أبوابه ويخدمون داخله ويذبحون القرابين والضحايا للشعب ويقفون أمام الشعب ويخدمونه، ولكنهم ساعدوا الشعب ليعبد أصنامه. إنهم جعلوا بني إسرائيل يسقطون في الخطيئة. فهذا كلام المولى الإله: أنا حلفت يمينا إنهم ينالون عقاب شرهم، ولا يتقربون إلي، ولا يكونون أحبارا لي، ولا يقتربون إلى مقدساتي ولا إلى المقدس الداخلي، بل يحملون العار لأعمالهم القبيحة، فيقومون فقط بالنظافة والصيانة العامة في البيت. أما الأحبار بنو لاوي الذين من عائلة صادق، الذين قاموا بخدمة مقدساتي بأمانة لما ضل بنو إسرائيل عني، فهم يتقربون إلي ليخدموني ويقفون أمامي ليقدموا لي قرابين من شحم ودم. هذا كلام المولى الإله. فهم وحدهم يدخلون مقدسي ويتقدمون إلى مائدتي ليخدموني ويقوموا بواجباتهم لي، وعندما يدخلون أبواب الساحة الداخلية يلبسون ثيابا من كتان، لا يلبسون صوفا حين يخدمون عند أبواب الساحة الداخلية أو داخل البيت، ويلبسون عمائم من كتان على رؤوسهم وسراويل من كتان حول وسطهم، لا يلبسون ما يعرق. وحين يخرجون إلى الساحة الخارجية إلى حيث الشعب، يخلعون ثياب خدمتهم ويتركونها في الغرف المقدسة، ثم يلبسون ثيابا أخرى لئلا يقدسوا الشعب بثيابهم، ولا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا، بل يقصون شعرهم بمظهر حسن، ولا يشرب الحبر خمرا حين يدخل الساحة الداخلية، ولا يتزوج الحبر أرملة ولا مطلقة، بل عذراء من بني إسرائيل أو أرملة حبر. ويعلمون شعبي أن يميزوا بين ما هو مقدس لله ومحلل للعامة، وبين ما هو نجس وطاهر، ويكونون قضاة في الخصام، ويفصلون حسب أحكامي، ويعملون بشرائعي وفرائضي في كل أعيادي، ويحفظون وصية يوم السبت مقدسة، ولا يقتربون من شخص ميت لئلا يتنجسوا. ولكن إن كان الميت هو أبو الحبر أو أمه أو ابنه أو بنته أو أخوه أو أخته التي لم تتزوج، فيمكنه في هذه الحالة أن يتنجس، وبعدما يطهر ينتظر 7 أيام، ويوم يدخل إلى المقدس إلى الساحة الداخلية ليخدم في المقدس يقدم قربان خطيئة عن نفسه. هذا كلام المولى الإله. ولا يكون للأحبار ميراث، أنا ميراثهم، ولا تعطونهم نصيبا في إسرائيل، أنا نصيبهم، ويأكلون القربان وضحية الخطيئة وضحية الذنب وكل ما هو وقف لله في إسرائيل. وأول كل الثمار وأحسن هداياكم تكون للأحبار، وأول عجينكم تعطونه للحبر لتحل البركة على دارك. ولا يأكل الحبر من جثة أو فريسة، طيرا كانت أو بهيمة.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: لقاء مع سلوى حبيب.

لفت انتباهي هذا التقرير الذي يحمل صورة سيدة تضحك بملء شدقيها، ويقول التقرير تحت عنوان هل ضحكت اليوم؟ يبدأ التقرير بالقول شيء جميل أن تكوني قد ضحكت يا سيدتي، لأن كثيرا من الناس يأخذون الحياة على محمل الجد الصارم، لكن الذين يضحكون هم الذين يتمتعون بحالة صحية أفضل، فالضحك يساعدهم على التحرر ويخفض التوتر ويحسن الصحة والمزاج.

0: يقول الطبيب النفسي ميشيل تيتسي رئيس رابطة تعرف باسم هيومر كير في توتلينغن بألمانيا وباحث في الضحك، يقول تسترخي العضلات الهيكلية والنتيجة النهائية دورة دموية أفضل للعضلات. ويضيف يفيد الضحك أحياناً في تفتيت هرمونات الإجهاد وبناء الهرمونات المرتبطة بالسعادة، ويساعد الضحك على زيادة دفاعات الجهاز المناعي في الأوعية الدموية، ومنها ما يساعد الجسم في حماية نفسه من السرطان وأمراض القلب. كما ويؤكد الدكتور محمود فوزي أخصائي الصحة النفسية في القاهرة أن الضحك من القلب الذي ينتج عنه اهتزاز الجسد يعيد تسخين العضلات ويساعد على خفض ضغط الدم وزيادة مقاومة الجسم للإجهاد، ويحفزه على إفراز هرمونات تؤثر على الحالة النفسية والجسدية وتجعلك يا صديقي ويا صديقتي في أفضل الحالات. والضحك معدن كالإنفلونزا، فعندما يضحك الإنسان أو يبتسم فإنه يخرج طاقة التوتر من عضلات وأعصاب الوجه، وبالتالي تنتقل عدوى الضحك لمن حوله. ويبدأ الإنسان بالضحك منذ الطفولة عندما يبلغ الأسبوع العاشر من عمره، وبعد ذلك بستة أسابيع يضحك مرة كل ساعة، وعندما يبلغ الرابعة من عمره يبدأ بالضحك مرة كل 4 دقائق، الأمر الذي يبين أهمية الضحك للإنسان حتى ينمو بشكل طبيعي وصحي. يقول صاحب الأمثال الملك والنبي سليمان مسوقا بالروح القدس هذه الآيات المقدسة: يا سيدتي، القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. إذا كان الضحك له تأثير بالغ على الجسد يا سيدتي، فكم بالأحرى الفرح الذي ينبع من القلب من الداخل. فالقلب الفرحان يجعل الوجه طلقا ومبشرا، والقلب لا يكون فرحا بالحق إلا إذا كان في انسجام ووئام مع خالقه وصانعه، لأن مباهج العالم هذه تفرح إلى وقت قصير، أما الفرح الحقيقي فينبع عن معرفة الله ومعرفة المخلص يسوع المسيح الذي ينقذ الإنسان من خطاياه ويمنحه غفرانا أكيدا. لهذا يقول بولس الرسول بأن الفرح هو أول ثمار الروح القدس الذي يمنحه الله لكل مؤمن به. فهل اختبرت هذا الفرح الحقيقي يا سيدتي؟
1: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
2: الكتاب المقدس بيقول: وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. معقول الكلام ده؟ الله شخصيا عايز يعمل علاقة معايا ومعاك، علاقة شخصية بينك وبينه؟ معقول؟ معقول أن الله الكبير قوي ده عايزني أبقى بنته وعايزك تبقى ابنه؟ متهيألي مفيش أعظم من كده امتياز. بس يا ترى هيكون ردك عليه إيه؟
1: فعلاً كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.

0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا بكم في برنامج شاهد عيان. قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس، وتحديدا الإنجيل بحسب البشير متى الإصحاح الثالث الآيات من 1 لـ17، وبتحكي لنا بداية التغيير في حياة 2 من الشباب اللي حضروا معمودية يسوع. هنكمل مع بعض قصة حياة يسوع المسيح زي ما حكاها اللي عرفوه وكانوا قريبين منه. شاهد عيان النهاردة هو يوحنا الرسول المعروف بيوحنا الحبيب. كان عمره 18 سنة لما قابل الرب يسوع لأول مرة، وكان أصغر واحد من التلاميذ الـ12 اللي كانوا أكتر مجموعة من الناس قريبة من الرب يسوع ومن تعاليمه. في حكايتنا النهاردة هنتعرف على يوحنا، وهنكتشف قد إيه كان شخص عنيف، مش بس هو لكن أخوه يعقوب كمان، وده اللي خلى يسوع يسميهم أبناء الرعد. لكن الـ3 سنين اللي قضوها مع يسوع غيرت كل حاجة في حياته. تعالوا نسمع شهادة يوحنا وهو بيحكي لنا عن المرة الأولى اللي قابل فيها يسوع.
2: أنا اسمي يوحنا. أول مرة قابلت الرب يسوع ما كنتش لسه كملت 18 سنة، لكني كنت زي ما بيقولوا غاوي مشاكل، وكانت المشاكل ماشية ورايا في كل حتة. كانت أقل حاجة ممكن تنرفزني. كنت مليان بالطموح بس كنت متمرد، كنت غضبان على أي حاجة حواليا، وما كانش عندي فكرة غير إن أغير اللي حواليا غير بالقوة، بالفتوانة، بالدراع. كنت متغاظ جدا من الرومان اللي احتلوا بلدنا، واللي كان فارسني أكتر إن الحكومة بتاعتنا سلمت لهم بكل سهولة، وكان دايماً بيعصبني رجال الدين عشان إيمانهم الضعيف وعدم إخلاصهم للرب. كنت مستني الفرصة إني أنضم لأي جماعة من جماعات المقاومة للاحتلال الروماني. كنت بحلم باليوم إني أنزل معاهم بالسيف في إيدي، لكن كل ده تغير لما قابلت يسوع ودخل حياتي. ابتديت أشوف الحياة بشكل مختلف، لكن طبعا أنا منكرش إنه قبل ما قابل يسوع كان غضب كبير وكتير، وعصبيتي اللي على أهون سبب كانت تعب ناس كتير، أولهم أهلي وأصحابي، ويا معانوا بسببها. لكن دلوقتي لما بفتكر الأيام دي بعترف إن المشكلة ما كانتش في الرومان ولا في الحكومة، المشكلة فيا أنا.
3: يوحنا، عينك على الشبك وبطل الدوشة اللي انت بتعملها دي، انت كده هتطفش السمك.
4: بقولك ايه، مش انت اللي هتقولي اعمل ايه ومعملش ايه؟ انت اخويا، ها؟ يعني زيك، ولا تكونش ابويا وانا مش عارف.
3: ما هو انت كده مش فالح غير في اللماضة. طب انا لو سمعت صوتك تاني هعلمك ازاي تحترم اخوك الكبير.
4: يا سلام يا اخويا، جريت.
2: وطبعا حصل زي ما انتم متوقعين، اني ما سكتش، ويعقوب اخويا كمان نفذ كلمته ودارت المعركه. طبعا مش احنا بس اللي اتبهدلنا، لكن بهدلنا وكسرنا حاجات كتير في المركب، وما وقفناش الا لما جالنا الشركه بتوع ابونا اللي هم سمعان بطرس وأخوها اندراوس، جلنا من مركبهم ووقفوا المعركة.
4: يو
3: منك انت،
4: طب وسع لي بقى،
3: مش هوسع لك، انت ما بتسمعش الكلام. لمضى مني ولا لمضى منك انت اخوي؟
4: معنا ساكتين ما اتكلمناش.
3: انت اصلا ما بنسمعش صوتك
4: يا عم. خلاص يا عم، خلاص، الله يسيح.
3: خلاص خلاص يا عم، الله يسيح.
4: خلاص
3: يا عم،
4: كفاية كده.
3: خليه يقول يا صوب.
4: قلت خلاص. أصلي عقوب فاكر إنه هو اللي مشخالني بيطلع زرابينه علي.
5: أنا متهيالي إن مفيش حاجة ما بتنرفزكش، أي حاجة بتنرفزك وتعصابك روح اقعد في المركب بتاعتي هناك. أندراوس معلش، يعني ينفع تتعب وتساعد يعقوب شوية في المركب؟
6: طبعا ماشي كده، مفيش صيد النهاردة، المركب بقت فوق بعضها، متهيألي إن في حاجات كتير لازم تتصلح قبل ما نتحرك، شكلنا كده هنطول هنا.
5: على مهل على مهل، أشوفك على الشط، وأنا هشوف أبوهم زبدي عشان يشوف لهم حل. إحنا شركة صحيح، بس أنا مش هتحمل وجع الدماغ بتاعهم ده كل يوم.
2: وإحنا لسه في بحر الجليل، فهمت من وش بطرس وبصته ليا إنه مش طايق لي كلمة، وإنه أحسن لي إن أقفل بقي طول الرحلة وساعده من سكات، خصوصا إنه كان راجل ضخم جسمه قوي من كتر شغله في البحر وسحبه للشبكة، اتربط له عضلات خلتني حتى خايفة أتكلم، لأني كنت عارف إنه ما عندوش استعداد يتحمل أي مشكلة أسببها له.
5: تعال هنا يا سي يوحنا، خلينا بقى نعرف ايه اللي مخلي روحك في مناخيرك ومش طايق العالم كله.
4: معلش انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، صما انت مش هتفهمني اساسا.
5: ايه انت شايف اني عجزت ولا كبرت على ان احس بيك واحس بكل الظلم اللي احنا عايشين فيه؟
4: لا انا مش قصدي، يعني مش قصدي ان اقلل منك، انا مش عارف اقولك ايه، مش لاقي كده كلام يعبر لي على اللي جوايا، مش لاقي كلام اقولهولك.
5: ما تقولش حاجة، انا كنت زيك كده، كنت على طول متعصب ومفيش حاجة عجباني ومستني اي حد بس يقول لي بيم تلاقيني ماسك في خناق.
4: انت تتخانق انت؟ طب ليه؟
5: عشان نفس الاسباب اللي انت بتتخانق عشان الرومان، الكبار بتوع البلد، اخويا اندراوس، بالظبط زيك بالظبط.
4: لكن انا مش شايفك زي، انت اتغيرت، ايه اللي غيرك كده؟
5: ابوك زبدي.
4: ابويا عمل ايه يعني؟ ازاي يعني؟
5: هو اللي علمني، هو اللي خلاني اعرف ازاي استخدم القوه والطاقه اللي جوايا واللي كنت بضيعها في حاجات ما تستاهلش، ازاي استغلها في انها تغير حياتي للاحسن، مع ان الشر والظلم اللي حوالينا زي ما هم، لكن ابوك كان راجل حكيم. ابوك علمني اهم حاجه، علمني ازاي.
2: ولحد ما وصلنا للشط كان بطرس قدر يقنعني اني لازم اسمع لكلام ابويا.
5: انا هروح اشوف ابوك فين، ويمكن اتاخر شويه لحد ما الاقيه. ها بقول لك ايه، سلي بقى نفسك شوية كده لحد ما اجي. ها طلع السمك من المخزن ونقي السمك الكبير لوحده وحطه في السبيتا اللي هناك دي، ولما تخلص ابقى نظف المخزن بالمر. ها
2: بطرس كان بيكلمني بكل هدوء، لكن فهمت قصده انه لازم في يوم من الايام هكون مسؤول عن كل تصرفاتي. اشتغلت ساعة واكتر شوية لحد لما جه اندراوس ومعها اخويا يعقوب.
6: الله الله الله الله الله، ده بطرس خلاك تشتغل اهو. لا هو كمان عامل شغل زي الفل. ايه السمك ده كله؟ انا ما كنتش متوقع كل السمك ده. يعقوب يعقوب، لما تخلص اللي في ايدك ابقى تعالى هنا وساعد اخوك في تنظيف المخزن. انا هرجع لك تاني بعد ما اخلص كلامي مع بطرس ومع ابوك.
2: كملت الشغل أنا وأخويا يعقوب من غير ما ننطق ولا كلمة مع بعض، كنا مستنيين نسمع الكلام كله من أبويا. في المرات اللي قبل كده برغم كل المشاكل اللي كنا بنعملها كان عقاب أبونا لينا وزعيقه ما كانش بالدرجة اللي تخوفنا، لكن المرة دي الموضوع كبير، احنا مش بس كسرنا كلامه، ده احنا كمان كسرنا حاجات كتير في المركب بتاعت أبويا وبطرس شريكه، لحد آخر النهار لما جنى بطرس وأندراوس ومعاهم أبويا.
5: كويس، ف فرجوني بقى عملتوا ايه.
6: تعال شوفوا اهو،
5: فرستوا السمك وجهزتوه.
6: اه
5: كويس. والمخزن نظفتوه
6: كله
5: كويس. شغل جامد. تمام.
2: انا اتهيألي كده ان احنا فلتنا من عقاب ابويا لينا، لاننا عملنا شويه شغل كويسين. لكن ابويا قرب مننا، لكن كان باين على وشه انه متضايق قوي، كان شويه وهيبكي، لكنه بصلنا وقال لنا بكل هدوء:
7: انا اتاسفت لشريكي واخوه عن المشاكل اللي انتوا عملتوها وعن الخسائر اللي حصلت له بسببكم، لكن انا عاوز اعتذر لكم.
4: ابويا تعتذر عشان
7: اسكت؟ اسمعني، لازم اعتذر لكم لاني ما عرفتش اربي. كان لازم اوريكم نتيجه عمايلكم دي تبقى ايه. كان لازم ايدي دي تربي مش تدلع. انا اللي دلعتكم زياده.
6: انا اسف يا بابا، لكن يوحنا هو.
7: اهدى يا يعقوب، ما انا عارف انت مش هتتخانق لوحدك، لازم يبقى شريكك معاك. انتوا كسرتوا وبهدلتوا حاجات مش بتاعتنا، ولازم تتعلموا تدفعوا تمن عمايلكم دي. انتوا هتدفعوا تمن كل الحاجات اللي اتكسرت، واللي ينفع يتصلح تصلحوه وتشتروا بدل كل العدد اللي ضاعت. وبطرس هو اللي هيستلم المركب منكم، ولما يبلغني ان المركب رجعت زي ما كانت هيحسب ايام الصيد اللي خسرها بسببكم، هتدفعوها له فلس فلس.
4: الله، لكن احنا هنخسر كده كل اللي حليتنا.
7: كان لازم تفكروا في كل ده قبل ما تبهدلوا المركب. ايوه، الكلام اللي انا قلته ده يتنفذ بالحرف، يا اما انا اللي هاخدكم بايدي واسلمكم للمحكمه.
6: عمري ما شفته بالشكل ده قبل كده. يظهر المره دي ناوي ينفذ كلمته، مش هيفوتها.
4: عندك حق، وانا مش حامل السجن والبهدله. يلا يا اخوي اشتغل يا فالح.
2: كان الليل دخل علينا لما مشى ابويا وبطرس واندراوس. كنا جعانين وتعبانين، لكننا قررنا ان احنا نبتدي بسرعه في تصليح المركب ونلم البهدله اللي احنا عملناها. ولعنا جنبنا شويه خشب علشان يدفونا وينوروا لنا واحنا شغالين، وابتدينا نجرد الحاجات اللي عاوزه تتصلح وابتدينا الشغل. قعدنا نشتغل لحد نص الليل، كنا خلاص مش شايفين قدامنا. نزلنا الشراع بتاع المركب وتغطينا بيه ونمنا على الأرض في الدفا لحد الصبح. وأول ما طلع علينا الفجر قمنا تاني وكملنا الشغل. وعلى آخر النهار رجع بطرس وأندراوس من الصيد وبصوا على شغلنا والحاجات اللي صلحناها.
5: لا لا لا، ليه الحلاوة دي؟ طب ما انتوا بتعملوا شغل كويس اهو. بس لما تبقوا عاوزين المركب رجعت زي الجديدة.
6: شكرا.
5: ماشي الكلام. طبعا المركب دي كده تعطلت يوم، يبقى من العدل دلوقتي اننا نشوف اصطادنا قد ايه بالمركب التانية، عشان يعني نحسب انتوا المفروض تدفعولنا قد ايه تمن خسارة اليوم ده. مرضيين يا رجالة؟
4: مرضيين.
2: قلبي وقع في رجلي لما شفت كمية سمك اللي اصطادوا بطرس واندراوس في اليوم ده. وطبعا لاحظ بطرس نظرة الرعب اللي في عينيا، فبص لاندراوس بابتسامة وقال له:
5: يظهر يا اندراوس يا اخويا ان احنا النهارده هنكسب مكسب ما كسبناهوش طول عمرنا.
2: بعد كده اشتغلت انا واندراوس مع بعض 6 شهور من غير اي خناق. طبعا ما كناش متفقين على طول، لكن كنا ماسكين نفسنا اننا ما نتخانقش. وفي يوم من الايام واحنا على المركب قرب الشاطئ جنبونا وقال لنا:
7: مساء الخير يا شباب. لا شباب ايه، لازم اقول لكم يا رجاله، فعلا بقيتوا رجاله ترفع الراس. الايام اللي فاتت اشتغلتوا شغل جامد، ومتهيالي انكم محتاجين شويه راحه. حماد بطرس عيانة قوي، ومراته محتاجاه ضروري معاها في البيت، وأندراوس عاوز يروح نهر الأردن علشان يشوف الراجل اللي الناس كلها بتتكلم عنه لمن دول، يوحنا المعمدان.
4: حكالي أندراوس عنه، في ناس كتير بتقول انه نبي.
6: سمعت انه ممكن يكون المسيح المنتظر، مخلص شعبنا.
7: كويس، متهيالي انه ممكن يبقى عندكم وقت في الايام اللي جاية انكم تروحوا مع أندراوس وتشوفوه بنفسكم.
2: نزلنا تاني يوم بدري، خدنا مراكبنا من كفر نحوم رايحين على نهر الأردن اللي نازل من الطرف الجنوبي لبحر الجليل. بعد كده رسينا المركب بتاعتنا وانضمينا لمجموعة كبيرة من الناس كانوا برضو بيدوروا على يوحنا المعمدان. كان كل شوية المجموعة عمالة تكبر وناس كتير بتنضم لينا ونازلين على الجنوب لمنطقة البرية. كانت الرحلة أطول مما تخيلنا، ولما ابتدى يظهر الإنسان الغريب اللي سموه يوحنا المعمدان كان واضح إنه بيقضي أوقات كتير في الصحراء. كان لبس هدوم من وبر الجمل، كان وشه أسمر بسبب الأيام الطويلة اللي قضاها في شمس البرية، كان رفيع لكنه كان باين عليه القوة، وكان في نار طلع من عينيه، كان صوته كله مشاعر وصدق وكلماته كلها إيمان.
8: يا أبناء إسرائيل، يا أبناء إسرائيل، ملكوت الرب على الأبواب. توبوا عن خطاياكم وتعمدوا عشان تدخلوا ملكوت السماوات.
9: هو أنت المسيح اللي الناس كلها مستنيه؟
8: لا، مش أنا المسيح، أنا صوت صارخ في البرية. جهزوا طريق الرب، أنا بعمدكم بمية للتوبة، لكن هيجي بعدي هو اللي هيعمدكم بالروح القدس والنار.
2: بعد ما قال كده زاد اهتمامنا باللي بيقوله يوحنا المعمدان. اتفقنا ان احنا نخيم هناك، نقعد ونستنى يوحنا المعمدان ويكلمنا عن اللي جاي بعده واللي هيعمدنا بالروح القدس والنار. ما كناش احنا بس اللي مهتمين اننا نسمع يوحنا المعمدان، لكن في ناس كتير اتجمعت عشان يسمعوا. توبوا وتعمدوا. ومع الناس الكتير دول جه المسؤولين في هيكل أورشليم بهدومهم السودة، ولما شافهم يوحنا المعمدان قال لهم على طول رأيه فيهم.
8: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. توبوا، أقول لكم توبوا.
2: بدأت نار الثورة اللي كنت افتكرت انها هديت جوايا بدأت تولع تاني من جديد. قلت لنفسي المعمدان ده شكله عاوز يعمل ثورة وانا لازم انضم له، لكني قلت لازم اركز في كلامه، لقيته بيتكلم عن الحب والتسامح مش عن التمرد.
9: قصدك ايه بثمار التوبة؟
8: اللي عنده جلبيتين يدي للي ما عندوش، وانتم يا رجال الضرائب ما تاخدوش اكتر من المطلوب. بقول العساكر بتوع الشرطة اوعوا تظلموا حد.
2: كلامه غير حاجات كتير جوايا، شوية من كلامه اللي كان بيحسسني بالراحة، لكن في نفس الوقت كان في كلام كتير في كلامه بيحسسني بالذنب، لأني كان كل تركيزي على حياتي، كان كل تفكيري كان في نفسي وبس، لكن كان كلام يوحنا عن الراجل اللي هيجي بعده مش على نفسه. ما كناش بنحس بالوقت وإحنا بنسمع له، لحد ما وقفنا ولقينا نفسنا بقالنا 4 أيام بنسمع له. كان معظم الناس ابتدت تمشي واحنا كمان بنجهز نفسنا عشان نرجع. كان المعمدان بيرفع اخر واحد بيعمده من المية، لكن سابه وبص فجأة الواحد واقف على الناحية التانية من النهر ومحدش شافه هو بيقرب. شكله كان جاي من الصحر اللي ورا النهر. كانت في حاجة غريبة في الرجل ده خلتنا كلنا نسكت، واستغربت أكتر لما يعقوب شوشني في ودني وقال لي: مش هو ده يسوع ابن مريم؟ هو. لقيناه دخل المية ووصل لحد يوحنا، واتكلموا الاتنين مع بعض بهدوء، ما سمعناش إحنا كانوا بيقولوا إيه لبعض، لكني سمعت يوحنا بينادي باسم يسوع. لوقت طويل كان يوحنا بيهز راسه كأنه مش راضي إنه يعمد يسوع، لكن بعد كده قام يوحنا وغطسه في النهر زي ما عمل مع باقي الناس. لكن لما طلع يوحنا يسوع من النهر حصلت حاجة غريبة ما تتصدقش. صوت رعد، وبعدين جه صوت قوي جدا من فوق الكل يقول بوضوح: هو ده ابن الحبيب الذي به سررت.
3: ايه ده؟ ده هيعدي الناحية التانية من الأردن، ده راجع للبرية.
2: يلا بينا وراه، أنا عاوز أشوف رايح على فين.
6: كان نفسي، بس إحنا لازم نرجع.
2: ارجعوا أنتم لو عاوزين، أنا عاوز أعرف الراجل ده أكتر، أنا همشي وراه. لما طلع يسوع من المية رجع لنفس السكة اللي جه منها، جريت وراه، كنت عاوز أسأله سؤال واحد عن اللي حصل وإيه معناه، لكن لما فكرت في الكلام ده دلوقتي اتأكدت إن قراري ده كان متسرع وما فكرتش فيه، وده كان طبع أيامها. المهم لما سمع يسوع صوت حركتي في المية وقف وبصلي، عينيا كانت في عينيه بصلي وكأنه يعرفني من زمان. حسيت إن عينيه كشفتني وكشفت كل اللي جوه قلبي وروحي، ما قدرتش أتحرك، ومن غير ما يقول أي كلمة ابتسم لي ولف تاني وكمل طريقه ناحية الصحراء، وما اتحركتش ولا خطوة لحد ما غاب عن عينيا. لكني حسيت في قلبي إني حشوفه مرة تانية قريب، حسيت بسلام غريب ملاني، اختفى القلق اللي كان على طول جوايا. طلعت بسرعة من المية عشان ألحق الباقيين وارجع معاهم.
4: يعقوب، اندلاوس استنوني. يعقوب، اندلاوس استنوني.
6: ايه اللي حصل يا يوحنا؟ ايه، غيرت رأيك؟
2: ابدا، انا حسيت انها فكرة مش مظبوطة.
3: يوحنا، انت سمعت الصوت اللي سمعناه من السماء لما خرج يسوع من المية؟
2: ازاي ما سمعتوش؟ ايه انت قصدك؟ بقولك ايه، انت تتخيل مين يكون ده؟
6: اعتقد ان احنا سمعنا صوت الله.
3: انت قصدك ان الراجل اللي عمده يوحنا المعمدان هو المسيح المخلص المنتظر؟
6: اراهن بعمري كله على كده.
2: بعد كده عرفنا ان يسوع راح يقعد لوحده في البرية، وقضى هناك 40 يوم كاملة من غير اكل، يصلي وبس لأبوه السماوي عشان يكون مستعد للخدمة. ما حدش فينا كان يتخيل في اليوم ده وإحنا واقفين عند النهر إنه بعد وقت مش كبير حنحط كل حياتنا في مقابل إيماننا إن يسوع الناصري هو ابن الله المخلص المنتظر، حامل الله اللي هيرفع خطية العالم.
1: ممكن تكون صارعت كتير مع الغضب اللي جواك واللي بيخليك على طول متضايق وما فيش حاجة عجباك وبتخليك متهور أحيانا زي يوحنا في قصتنا النهاردة، وممكن يبقى عندك أسبابك اللي بتخليك تعتقد إن غضبك ده ليه اللي يبرره، ويمكن تصرفاتك وغضبك ده بيسبب لك الكتير من الألم ليك وللي حواليك. إن كنت بتكبت غضبك أو بتنفس عنه وده بيسبب لك كتير من التعب، ثقتك بيسوع ممكن تغير كل ده، تغير تصرفاتك، تشفي عواطفك، تصلح علاقاتك. لو انت مش راضي عن قصة حياتك، يسوع لوحده ممكن يعيد كتابة القصة من الأول، بس لو خليته يبقى السيد والرب في حياتك. لو عايز تختبر الاختبار ده
10: اعترف النهاردة انك خاطي وانك عاجز قدام الخطية. اقبل وصدق في حب ربنا ليك وانه بعت يسوع المسيح ابنه عشان يموت بدالك ويشيل عنك خطاياك. ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح واشبع كل يوم بكلمته. الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحلقة اللي جاية هنسمع عن يسوع في بداية خدمته. انتظرونا وشاهد جديد مع شاهد عيان.

فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتم تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net، أيضا عبر موقعنا

0: آت في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، ولقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور العاشر. لماذا تقف بعيدا يا رب؟ لماذا تحتجب في وقت الضيق؟ الشرير يتكبر ويضطهد المساكين ويوقعهم في المكايد التي يعملها. الشرير يفتخر بشهوات قلبه ويبارك الطماع ويكفر بالله. الشرير يتكبر ولا يطلب الله، لا مكان لله في أفكاره، دائما ينجح، لا يبالي بالعقاب القادم عليه، يحتقر أعداءه. يقول في نفسه: لن يزعزعني شيء، أكون سعيدا في كل وقت ولا يصيبني مكروه. فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، تحت لسانه خبث وشر، يتربص عند القرى يختبئ ليقتل البريء، في السر يراقب ضحاياه، يكمن في الخفاء كأسد، يكمن ليخطف المسكين، يخطف المسكين ويأخذه في شبكته، يسحق ضحاياه ويحطمهم عندما يقعون في قبضته. يقول في نفسه: الله ينسى، يحجب وجهه ولا يرى ما يجري. تعال يا رب وارفع يدك، لا تنسى المساكين. لماذا يكفر الشرير بالله ويقول في نفسه: إنك لن تحاسبه؟ ولكنك اللهم ترى، أنت تلاحظ الشقاء والغم، أنت تجازي بيدك، إليك يسلم المسكين أمره، أنت ناصر اليتيم. حطم ذراع الشرير الأثيم، حاسبه على شره حتى لا يبقى له أثر.

ربنا هو الملك إلى أبد الآبدين، وهو يبيد من أرضه الكافرين. أنت يا رب تسمع طلب المتضايقين وتشجعهم وتصغي إلى صراخهم. أنت تحامي عن اليتيم والمظلوم، فلا يعود الإنسان الفاني يخوفهم.